بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب، وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب.

الأحزاب، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أباءنا المطارنة وأباءنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا، ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح الرابع. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا، لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم. لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه

مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموات. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان،

الكريمة الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الأصحاح الخامس: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان، فلماذا اضطهدوا بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. وإنما أقول: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون

ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الأصحاح السادس. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وتحت إشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون. دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف يقدم.
1: أخطيت يا أبي ومعلمي الأنبا صموئيل، أخطيت يا أبائي وأخواتي، أخطيت.
2: يا أبونا يسطس يا تلميذي الحبيب، الله محب البشر، دبر إن احنا نكتشف سيرتك المباركة. ربنا يحفظ حياتك يا ابني ويسند جهادك وتعب محبتك من أجل اسمه القدوس.
3: بإذن رب المجد أنا هرجع أنطاكيا وانشر سيرتك أيها القديس يوستوس بين كل أنطاكيا.
0: المجاهد، قصة حياة القديس الأنبا يوستوس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

في الكتاب المقدس نقرأ سفر الأمثال يقول: يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. ومن قدسنا يا أحبائي اللي عاشوا حياة البر والقداسة وحفظوا في مشوار حياتهم على حياة البتولية والزهد والوحدة والنسك، قديس عظيم عاش في القرن السابع لميلاد رب المجد يسوع المسيح، شاف وعاش في بدايات حياته حياة الغنى والجاه في مدينة أنطاكية لأسرة كريمة محبة لله، وعلى الرغم من كثرة غناهم ما خطرتش محبة العالم على قلوبهم. وكان قدسنا اللي حناخد بركة حكايته النهاردة يا أحبائي هو القديس العظيم يوستوس، تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، هو وأخته اللي عاش حياة البتولية حتى نياحتهما، وأخته كان اسمها مدرونة، وفقد الأب والأم وهما في طفولتهما وصباهما. وفي سن 20 عزم القديس يوستوس أن يعيش حياة الرهبنة، ولما علمت شقيقته مدرونة بذلك أصرت على المضي معه في حياة البتولية والنسك والزهد محبة في رب المجد يسوع المسيح اللي قدم نفسه كذبيحة فداء للبشرية. فحلقت مدرونة شعرها وارتدت ملابس الرجال وتهيأت للسفر مع شقيقها بعد أن وزعها

0: كل ما تركهما لهما الوالدان من قصر ومال وغنى على كل الفقراء والأرامل والأيتام. لكن هل طريقهم الجديد اللي اختراه حيكون مفروش بالورد وهدوء النفس وراحة البال، ولا حتقابلهما المصاعب والمتاعب ومحاربات عدو الخير لإبعادهم عن طريق البر والقداسة؟ أبدا، رغم كل العقبات والصعوبات اللي واجهتهما، كان يسطس ومدرونة شقيقته تمل بيضع قدام عيونهما كلام الله على لسان سليمان الحكيم: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. ونسمع الحكاية من أولها.
1: أهلا بيكم يا أولادي.
2: أهلا بيك.
1: أنا اسمي سيرة، وزي ما شفتم أنا راعي غنم، وسامحوني إني بستضيفكم في كوخ الفقير ده. سامحوني لأني شايف على وشوشكم علامات الغنى والعز والجاه.
2: يا عم سيرة، إحنا الاتنين فقرا في حبنا للخالق القدوس. خرجنا من بلدنا وسيبنا ورانا كل حاجة تربطنا بالعالم، وبقالنا يومين ماشيين على رجلينا من أنطاكيا.
1: يومين ماشيين على رجليكم؟ باين عليكم التعب والإجهاد. ويا ترى رايحين على فين؟
2: رايحين اسكندرية.
1: اسكندرية؟ يبقى لازم تركبوا سفينة.
2: مفيش مانع، بس سامحنا يا عم سيرة، احنا الاتنين ما نعرفش الطريق للمينا اللي نركب منها لاسكندرية.
1: انا هبعت معاكم ابن الصغير، هو عارف الطريق وحيوصلكم للمينا. بس الاول تتفضلوا تاكلوا معايا لقمة بسيطة تقوتكم وتقويكم على مواصلة الطريق.
2: ربنا يبارك حياتك يا عم سيرة.
0: وصل يسطس وشقيقته مدرونة الى شاطئ البحر، وكان هناك سفينتان حيسيرا في اتجاه واحد، وعلى السفينتين ركاب هم قوم من البربر. اعتقدوا ان يسطس ومدرونة اخته اللي متخفية في زي الرجال، اعتقدوا انهما تاجران، ففكروا انهم يأسروهما وياخدوا كل اللي معهم، وفتشوهم فما لقيوش معاهم حاجة فأسروهم وخدوهم في السفينتين، يسطس على ظهر سفينة وشققت مدرونة على ظهر السفينة التانية، وأبحرت السفينتان للإسكندرية بعدما افترق الشقيقان. وصارت السفينتان وبعد 26 يوم من الإبحار وصلوا الجزيرة في مصر، وهناك باع البربرة الشاب يسطس كعبد لأرخ من أكابر مريوط اسمه أرشليدس، اللي كان متعود على الذهاب لشيوخ شهيد يتبارك منهم ويصلي ويقدم النذور. وفضل قدسنا يسطس 5 سنوات يخدم في بيت سيده أرشليدس، وكان محبوب من الجميع. ونسمع:
3: جهزت المائدة يا يسطس؟
2: أيوة يا سيدي أرشليدس.
3: طب خلي زوجتي وبنتي وجوزها يتفضلوا.
2: حاضر يا سيدي، ربنا يحفظ حياتك وحياة سيدتي، ويبارك في سيدتي بنتكم المصونة وزوجها الحبيب وطفلهم المبارك.
3: أشكرك، وبالمناسبة يا أستاذ، خد الطفل حفيدي وانزل بيه في حديقة القصر علشان يلعب وما يشغلش تفكير بنتي الغالية وهي على مائدة الطعام.
2: أمر سيدي أرشيد. تعالى يا حبيبي يا قرة عيني، انا هشيلك على كتافي وهجري بيك في جنينة القصر زي ما انت بتحب. اديني وصلنا للشجرة. مبسوط يا حبيبي؟ دلوقتي بقى نجري لغاية سور القصر وبعدين نرجع تاني. اه مبسوط يا حبيبي.

اسم الصليب ايه ده؟ انا اتكعبلت وقع سيد الطفل على الارض، ده بينزف دم من راسه، وبعدين اهرب واسيبه؟ حرام، سامحني يا رب، لازم اعرف، لان سيدي ارشليدس لما يعرف اني كنت السبب في جرح حفيده مش هيسيبني. سامحني يا رب، لازم اهرب، سامحني يا رب، سامحني يا رب.

0: جريت ورا العبد يوستس ما قدرتش احصله، هرب واختفى في الغابات، ودلوقتي نشيل الطفل الجريح ده وندخل القصر عشان نعالجه. اسمع يا صاحبي.
1: نعم.
0: شايف الطوق الذهب اللي على صدر الطفل ده؟
1: شايف.
0: اسرقه، ولما اهل الطفل يسالونا على الطوق نقول ان العبد يوستس رمى الطفل على الحجر.
1: أيوة.
0: وسرق الطوق الذهب وهرب. يلا بسرعه.
1: يلا يلا.
2: ابني ابني حبيبي، ابني الغالي هيجي مني، لازم تعمل حاجة يا ولدي الحبيب، لازم.
1: طبعا يا بنتي طبعا، لازم يا رجالة، لازم تدوروا عليه وتجيبوه ان شاء الله من تحت تقطيع الارض. لازم تجيبوا يوستس عشان ننتقم من النس القاتل. لازم. أيوة. اضربوه. عايز كرامتكم تقطع لحمه. عاوز يملى الارض النس يوستس. عايز تهرب من انتقام. هتروح فين؟ رجالتي ومعاهم الكلاب المدربة قدروا يجيبوك علشان اشفي غليلي من اللي انت عملته في حفيد الطفل البريء اللي ربنا انقذه وعاش.
3: يا يسوع.
4: انقذت والدة الطفل ابنة ارشليدس، انقذت القديس يوستس من الموت بعد أن تقطع جسده بفعل الكرابيج الشرسة التي ألهبت ظهره وأسالت دمه بغزارة. وبعد 7 أيام استرد القديس يوستس عافيته بعض الشيء مما مكنه من الزحف قليلا قليلا حتى خرج من القصر وتحامل على نفسه وصار في الطريق حتى وجد حظيرة استراح بجوارها. وبتدخل من رب المجد يسوع المسيح جه الراعي صاحب الحظيرة وحمله لداخل الحظيرة وابتدى يعالج قروح يوستس اللي ملت جسده. وبعد مرور عدة أسابيع استرد يوستس عافيته وتقوى جسده والتأمت جراحه، ودبر الله له كوخا صغيرا بجوار كوخ الراعي الطيب اللي تولى أمر علاجه. فطلب قدسنا يوستس من الراعي الطيب أن يتركه ليسكن هذا الكوخ ويعيش فيه. وهناك
5: أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك خليتني مستحق للإهانة والمسكنة. انت اخترت مساكين العالم يكونوا ليك رسل، وقلت ما اعسر دخول غني لملكوت السماوات. فالمسكين الفقير نعازر اتنيح في حضن ابراهيم، والغني تعذب في الجحيم، ويوحنا المعمدان على الرغم من كرامته العظيمة لم يتزين، لكنه كان بيلبس وبر الابل ومنطقة من جلد. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب.
1: يا رجل الله، يا عظيم في بتوليتك ونسكك وتوحدك، أنا أبا صمويل، أنا عبد المسيح الخادم لإسم القدوس أرشليدس. بقالي كم شهر وأنا بعاني من مرض شديد، وخفت إني أموت قبل ما أجي لقدسك هنا في جبل شهيد عشان أتبارك من الشيوخ القديسين.
4: يا أرشليدس، قم واذهب بسلام، بإذن المسيح هتستريح قبل ما توصل بيتك في مدينة مريوط.
1: بس أنا خايف أموت في الطريق، عشان كده الأفضل لي إني أتنيح هنا في هذا الجبل المقدس.
4: ما تخافش يا سيد أرشيليدس، انت مش هتنتقل للسما السنة دي. قوم وارجع لمدينتك، وحيقابلك في الطريق راجل بيحمل جرة ماء، اشرب منها وانت هتشفى من مرضك بصلواته وبإذن رب المجد يسوع المسيح.
1: حاضر حاضر، اقوم واركب الدبة بتاعتي وارجع مدينتي زي امرك يا رجل الله. اقبل اياديك يا قديس الله الأنبا صمويل، اذكرني اذكرني يا ابي في صلواتك المقدسة. خلاص خلاص خلاص يا رجالي، قربنا نوصل مدينة مريوت، نزلوني هنا واربطوا الدابة دي في الشجرة ديك، وانتوا مرتاحوا وريحوا الدواب. لما يجي الراجل الطيب اللي هناك ده واللي بيبنى جرة المية، لما يجي خلوه يسقينا، اهو قرب منا. يا ابني يا ابني من فضلك اسقيني واسقي رجالتي والدواب، ربنا يعوضك ويحفظ حياتك.
0: يا الهي سيدي أرشليدس، يا خوفي يعرفني هو او اي حد من عبيده، اخبي وشي وغطى راسي عشان محدش يعرفني، ورب يسوع يسترني.
1: انت سرحت في ايه يا ابني؟ من فضلك اسقيني.
0: حاضر، اتفضل يا سيدي، اتفضلوا يا اخواتي، اتفضلوا اشربوا واسقوا الدواب، اتفضلوا اتفضلوا.
1: يلا يا رجالي يلا فكوا الدواب وأعدوا الرحال. ايه ده الألم راحت، انا خفيت، مفيش اي ألم او وجع في جسمي. المجد لله، المجد لاسم الله الحي.
4: قوم وارجع لمدينتك، وحيقابلك في الطريق راجل بيحمل جرة ماء، اشرب منها وانت هتشفى من مرضك بصلاته وبإذن رب المجد يسوع المسيح.
1: تمام تمام، زي ما قال لي الأب صمويل، هو ده القديس اللي سقاني المية من جرته وكانت سبب شفائي بصلواته. هو فين؟ الله، راح فين؟ ده اختفى، مش موجود في كوخ الفقير ده. لا، انا حاسب له في كوخه كيس التهب ده علشان يساعده في حياته. اشكرك يا رب، اشكرك يا الهي.
6: انت زي ابني تمام، وانا حبيتك يا يسطس، بطهارتك واخلاقك وتربيتك الطيبة، وصدقني انا بختار لك بنت فاضلة، اخلاقها كويسة ومتربية تربية مسيحية.

0: صالح
1: سامحني وما تزعلش مني يا راعي الغنم الطيب. أنا ما أقدرش أقبل العرض اللي بتعرضه على شخصي الخاطئ الضعيف بإني أتجوز البنت الفاضلة اللي رشحتها لي، وأنا زي ما حكيت لك يا أبويا مش هقدر أفضل في الكوخ ده، لأني أخاف أفضل هنا بعد ما السيد الغني اللي سقيته من جرتي وترك لي كيس الذهب ده أحسن يكون بيجرب أمانتي ويختبرني، وأخاف إنه بعد كده يبعت عبيده يرجعوني ليه تاني. اتفضل كيس الذهب ده عشان ترده لأصحابه، ودلوقتي أودعك يا أبويا وأرجو إن أنت تذكرني دايما في صلاتك. سلام.
2: سلامتك يا أمي الغالية. ربنا قادر يمد إيده عليك بالشفاء. أنت غالية علينا قوي يا أمي، ربنا يحفظ حياتك.
3: حموت يا بنتي، حموت يا أرشلهيدس يا زوج الحبيب. حموت.
4: مش عارف أعمل إيه، مش عارف أعمل إيه. أنا بعت العبيد عشان يجيبوا الراعي الطيب اللي كان سبب شفائي. راحوا العبيد وما لقوش الراجل ده في كوخه، والراعي العجوز قال لهم انه هو رحل. رحل فين ما يعرفوش. اداهم كيس الدهب اللي كنت سبتهوله في الكوخ. القديس رجع كيس الدهب زي ما هو، ما نقص منه حته الدهب واحده. انا كان عندي ايمان وقناعه ان القديس ده هو اللي هيشفيكي، لكن معلش لتكن إرادة الرب.
3: وما عرفوش الشاب ده اسمه ايه؟
4: بيقولوا اسمه يوستوس.
2: يوستوس.
5: يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. عمل قدس ده الشاب البار يوستوس بوصية معلمنا بولس الرسول، فلم يغره مال، فقد ترك المال والغنى في قصر أبيه، ورفض أن يأخذ لنفسه كيس الذهب الذي تركه له سيده أرشليدس، وذلك انتظارا للحياة الأبدية والغنى الروحي. وكان الرب يسوع المسيح دايما بينجيه ويحفظ حياته وينصره دايما على الشدائد والضيقات ومحاربات إبليس. أما أرشليدس فقد أرسل عبيده ليستدعوا الطبيب قلته عشان يعالج زوجته المريضة. وفي طريق توجه عبيد أرشليدس للطبيب قلته، شاءت إرادة الرب أن يلتقوا مع القديس الشاب يوستوس، وعرفهم يوستوس أنهم عبيد أرشليدس. وفي الطريق:
1: حاضر يا إخواتي، أنا حوصل الحطب ده للكوخ وحوصلكم للطبيب قلته، أنا عارف مكانه، والمسيح الإله القادر يشفي زوجة سيدكم أرشليدس. اتفضلوا معايا، اتفضلوا.
5: ضغط الطبيب قلته على القديس الشاب يوستوس عشان يروح مع العبيد، فحاول يوستوس أنه يهرب سراً، لكن العبيد قدروا يمسكوه وربطوه ووضعوه على دبة، لأنهم كانوا على يقين إن هو ده الشخص القادر على شفاء زوجة سيدهم أرشليدس.
3: أشكرك يا إلهي، أنت قدمتيلي جميل مش هقدر أنساها أبدا يا ابني. صلواتك هي اللي شفتني من مرضي. الحمد لله، الحمد لله إني استرديت عافيتي وشفيت ببركة صلواتك. أشكرك يا ابني يا قديس الله.
4: أنا عرفتك، أنت الراعي اللي كلمني عنك رجل الله. القديس الأب صمويل، انت اللي شافتني لما شربت المية من جرتك. انا عرفتك يا عبيد.
0: نعم يا سيدي.
4: خدوا الشاب الراعي البار ده واكرموا ضيافته وقدموا له افخر الاكل والشراب. اتفضل يا ابني اتفضل.
2: هو يا والدي العزيز، هو، انا متأكدة، انا عرفته، صدقني هو.
4: يا يوستوس يا ابني، بنتي عرفتك، عرفت انك يوستوس اللي كنت عبد في قصري. بنتي سمعتك وانت بتصلي وبتشكر ربنا على كل اللي أصابك من تعذيب على دين عبيدي. أنا بنتي عرفتك
1: يا سيدي أرشليتس، أنا هو خدامك يوستوس يا سيدي.
4: أنت فعلا يوستوس يا فرحتي يا سروري. أنا النهاردة أسعد إنسان في الدنيا. شفت يا زوجتي الحبيبة، شفتي، هو فعلا يوستوس.
3: احنا كلنا تباركنا بيك يا ابني، ارجوك تسامحنا عن كل اللي عملناه فيك
4: يا عبيد.
0: نعم يا سيدي.
4: خدوا يوستوس وقلعوه الخرق البالية ده ولبسوه هدوم جديدة، ومن النهاردة هيصبح يوستوس وكيل على كل اللي في بيتي من اموال وعبيد.
0: امرك يا مولاي.
1: أرجوك يا سيدي أرشليدس، افتكر وعدك إنك هتنفذ كل اللي أطلبه منك. أرجوك تبعتني أروح أتبارك من شيوخ شهيد القديسين. أرجوك يا سيدي.
3: أنا مش هسيبك تمشي من بيتنا يا يوستوس يا ابني، لأنك بركة كبيرة. أنت شفيت زوجي أرشليدس وشفيتني من أمراضنا ببركة صلواتك أيها الشاب البار.
1: أرجوك يا سيدتي.
3: أبدا مش هنسيبك.
5: أبدا مش هنسيبك، قالتها زوجة أرشليدس وتمسكت ببقاء القديس يوستوس معهم عشان يتبارك بيه كل من في بيتهم وببركته تحل عليهم النعمة. وبعد 6 شهور مرضت زوجة أرشليدس وعاودها المرض مرة ثانية، فطلبت من يوستوس أن يصلي من أجلها ويطلب لها الشفاء من الرب. فأخبرها القديس بأنها لن تبرأ وتشفى إلا إذا وافقت على ذهابه إلى برية شهيت. فوافق أرشليدس وأرسل يوستوس مع عبيده إلى جبل شهيت، ومعه رسالة إلى شيوخ شهيت يوضح فيها سيرة هذا البار يوستوس. ولما اقترب العبيد من جبل شهيت اختفى عنهم القديس يوستوس، وأرشده ملاك الرب إلى قلاية القديس العظيم الأنبا صموئيل. وكان ملاك الرب قد أعلم القديس الأنبا صموئيل بكل أمر هذا الشاب البار يوستوس. ونسمع.
1: يا أبي رجل الله القديس الأنبا صموئيل، أنا عبد عاصي، فقبلني ابن وتلميذ لقدسك واصنع رحمة مع ضعفي.
6: يا ابني الحبيب يوستوس، أنا حدبر لك قلاية هنا في الدير تسكن فيها، تتعبد وتصلي وتكون خادم بار لاسم الإله القدوس ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وبمشيئة رب المجد شيوخ برية شهيت وضعفي حلبسك الإسكيم المقدس وتصبح راهب، وإلهنا الصالح يملاك بالنعمة والفضيلة ويبارك نسكك وجهادك وعباداتك الكثيرة.
1: أغابي يا أبونا تودروس، لو سمحت بلغ أبونا الأنبا صموئيل رئيس الدير اعتذاري لاني مش هقدر اسيب خدمتي عشان اخد بركة مقابلة سيدنا اسقف مدينة انطاكيا.
7: بلغته يا ابونا يوستوس، والانبا صموئيل مصر انك تيجي تاخد بركة الاسقف الضيف.
1: سامحني يا رب، انا خايف ان اسقف مدينة انطاكيا البلد اللي نشأت فيها

0: يكتشف أصلي وعيلتي فيعرف أبائي وإخواتي في الدير إن أسرتي كانت غنية. سامحني يا رب.
1: أبونا يوستوس قلت إيه؟ أنت سرحت في إيه؟
0: بس أنا لازم أروح، لأني لو ما سمعتش كلام أبويا الأنبا صمويل هكون خالفت وصيته. أروح وأغطي وشي علشان سيدنا أسقف أنطاكيا ما يعرفش أصلي وشرف عيلتي. سامحني يا إلهي.
1: سكت ليه يا أبونا؟ قلت إيه؟
0: سلام يا سيدنا أسقف مدينة أنطاكيا المبارك من الرب، أقبل أيديكم الطهرة وأصنع عن مطانيا القدسك. أذكرني يا أبي وبارك ضعفي.
2: قوم يا أبونا، أنا من ساعة ما مسكت إيدي عشان تقبلها راحت الألام والأوجاع من جسم المريض. أنت بركة كبيرة يا ابني، تسمح توريني وجهك المبارك يا ابني؟
0: حاضر يا سيدنا.
2: المجد والاسم الله. عرفتك يا ابني يوستوس. يا ابني أنا قابلت متاعب كتيرة عشان أنظر لإيديك الطهرة دي. مبارك أنت يا من حسبوه عبدا وهو سيد، يا أنبا إسماعيل، يا أباء الرهبان. ابن يوستوس ده من أبناء الملوك، كان لوالديه كرامة عظيمة في أنطاكيا. والنهاردة يا أبائي وإخوتي هو اليوم الثالث اللي اشتد علي فيه المرض، وقبل ما أجي أخد بركة دركم العظيم ده ملاك الرب قال لي إن ما وضعش القديس يوستوس يده علي مش هيتم شفائي. وفعلا يا أبائي، فعلا أنا نلت الشفاء ببركة الراهب القديس ده.
0: أخطيت يا أبي أسقف أنطاكيا، أخطيت يا أبي ومعلمي الأنبا صمويل، أخطيت يا أبائي وإخواتي، أخطيت.
3: يا أبونا يوستوس يا تلميذي الحبيب، الله محب البشر، دبر إن إحنا نكتشف سيرتك المباركة. ربنا يحفظ حياتك يا ابني ويسند جهادك وتعب محبتك من أجل اسمه القدوس.
2: بإذن رب المجد أنا هرجع أنطاكيا وانشر سيرتك أيها القديس يوستوس بين كل أنطاكيا.

0: يا أبناء الأحباء، حيظل أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثابتين راسخين في دفاعهم عن الإيمان المستقيم ضد الهرطقات والبدع اللي بتحاول تتجه بالإيمان المستقيم إلى طريق الانحراف والهرطقة.
1: لكن كنيسة مصر يا أبي بتمر بمحنة بعد الإمبراطور هرقل ما استعاد حكم مصر من الفرس، عين المقوقس والي وبطريرك على مصر، وحاولوا يجبروا كنيستنا القبطية في مصر على الاعتراف بقرارات مجمع خلقدونيا إرضاء لأباطرة القسطنطينية الخلقدونيين.
0: إحنا يا أبائي الرهبان نؤمن بعقيدة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اللي دافع عنها أبائنا القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرولوس عمود الدين والبابا ديسقورس. احنا بنرفض هرطقة أريوس وهرطقة أبوليناريوس وهرطقة نسطور وهرطقة أوطاخي. نؤمن أن السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد، له لاهوت كامل وناسوت كامل، ولاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة، متحد اتحادا كاملا اقنوميا جوهريا تعجز اللغة ان تعبر عنه، حتى قيل عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وهذا الاتحاد يا ابنائي دائما لا ينفصل ولا يفترق. واحنا بنصلي في القداس الالهي ونقول ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. ولم تجد الكنيسة تعبيرا اصدق من تعبير القديس كيرلس الكبير والقديس أثناسيوس الرسولي من قبله، تعبير طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. وأعطونا تشبيهات يا أبنائي، أعطونا تشبيهات لهذا الاتحاد، وهو الحديد المحمي بالنار واتحاد النفس والجسد. وهذا الاتحاد هو القاعدة الأساسية للخلاص، فلا يمكن أن تكون الكفارة غير محدودة إلا إذا كان اللاهوت متحدا بالناسوت بسر لا ينطق به.
2: الحياة بالأنبا صموئيل، الحياة بالأنبا صموئيل، الحياة بقى يا أخوة الرهبان. جماعة البربر، جماعة البربر جايين في طريقهم لمهاجمة الدير ونهبوا.
3: أستر
0: يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لئلا يفترس كأسد النفس هاشما إياها ولا منقذ. هللويا. قوموا قوموا يا أبناء الرهبان، قوموا اختبئوا، وإلهنا الصالح قادر ينقذنا من شرهم. آمين.
4: أيوة كده، بعد ما ربطتم كبير الأسس والأسيس الصغير اللي معاه ده وكبيتوا عليهم الزيت ولعوا فيهم النار، لموا الغنايم اللي جمعتوها من الدير ويلا بينا. يلا يا رجال البربر، يلا بسرعة علشان نشوف دير تاني، ولعوا النار في الأسيسين ويلا يلا.

0: ربنا.
1: بكلمات أصل يا رب.
0: يا رب
1: تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي
0: يا رب.
1: يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب
0: يا
1: رب، بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. هللويا، انقذنا يا إلهي ومقدس يسوع المسيح من غدر أعدائنا. نجنا يا رب، نجنا من النار اللي أشعلوها حوالينا بعد ما أيدوا ايدينا ورجلينا وسابونا وسط النهار. نجنا يا رب، نجنا،
0: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. لأسكن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستر جناحيك. هللويا، انقذنا يا حصننا الأمين. نجي معلمي الأنبا صموئيل خادمك، وانقذ ضعفي يا إلهي الصالح.
2: يا أنبا صموئيل، يا أنبا يسطس، يا حبيب المسيح، تشددا وتشجعا حتى تتممنا جهادكما، وستأتي عليكما تجارب وأتعاب، ولكن الرب يسوع المسيح يحرسكما ويقويكما. سلام، سلام من رب المجد يسوع المسيح.
1: أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أرسلت ملاك الرب طفى النار. أشكرك يا إلهي، أشكرك، أشكرك يا رب لأنك شفيت حروقنا وجرحنا. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي الصالح.

0: سيدي حاكم مدينة أنطاكيا، أسأل الرب لك الشفاء من مرضك الخطير.
1: يا سيدنا الأسقف، أنا بعاني من مرض الخطير ده بقالي سنة، ولجأت لكل الأطباء وما قدروش يشفوا مرضي الخطير ده. أنا حاسس خلاص إن أيامي على الأرض هتنتهي. صليلي يا جناب الأسقف إن الله يخفف ألامي.
0: اسمع يا جناب الحاكم، اسمع نصيحتي وروح جبل شهيد، هناك القديس البار يستس اللي حكيت لك عنه هيصلي لك وربنا يشفيك.
1: يا سيدنا أسقف أنطاكيا، مش انت لمست ايده وجسده واسكيمه المقدس؟
0: تمام تمام، وقبلت ايديه واسكيمه مرات كتير.
1: يا ابي، ان الرب يعطي كل واحد حسب ايمانه، وانا اؤمن ان ربنا حيشفيني لو وضعت ايدك اللي لمست جسد القديس يستس عليا. اديني ايدك لو سمحت. انا بضع ايدك يا ابي الاسقف على راسي، وانت اطلب من رب المجد يشفيني بصلاة قديسه يستس. امين. ها ها، ايه ده؟ مش معقول. اشكرك يا اله القدوس، اشكرك يا قديس يستس. اقبل ايديكم يا ابي الاسقف المبارك، ببركتك وبركة القديس يستس ربنا شفاني. اختفت الالام والاوجاع من جسدي. انا اؤمن بأن الرب شفاني. أشكرك يا إله القدوس، أشكرك.
2: توجه حاكم أنطاكيا إلى جبل شهيت عشان يتبارك من القديس اللي كان السبب في شفاه، والتقى بالقديس ووجه إليه دعوة باسم ملك أنطاكيا عشان يستضيفه بقصره. فبكى القديس وبالليل هرب من أليته في جبل شهيت، وفي الصباح بحث عنه حاكم أنطاكيا ما لقاهوش، فأخذ حفن التراب من الموضع اللي بيسكن فيه ورجع بلاده وأخبر الأسقف بما حدث. وفي النهار لما اكتشف القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف إن يستس هرب، بكى بكى لهروب ابنه وتلميذه يستس. فظهر له ملاك الرب وقال له:
3: لا يتوجع قلبك يا أنبا صموئيل من أجل ولدك يستس، لأنك ستراه وتواري جسده في جبل البهنسة.

0: لهنا. هرب رايح على فين؟ مش انت الاسيس اللي ربطناه مع الشيخ العجوز في الدير وسكبنا عليكم الزيت وولعنا فيكم النار؟ مين اللي فكك ونجاك من النار؟ هاتوه هنا.
1: حاضر يا زعيم.
0: وايدوه بالسلاسل يا زميلنا جرمة.
1: ايوه يا زعيم.
0: مش انت بتشتغل حداد؟
1: ايوه يا زعيم.
0: ومحتاج صبي يشتغل معاك في الحدادة؟ ادفع لنا فيه مبلغ وخده. ولو ان الجدع ده سفيف وجسمه ضعيف، لكن انت بكرباجك وسياخ الحديد المحمية لأهل بجسمه الضعيف واكبروا على طرق الحديد. خدوه.
1: أين مين؟
2: خد خد يا جاحد يا كافر بالآلهة. خد مش عاوز تسجد للآلهة ليه؟ خد خد لا انت فالح في مسك المطرعة وطرق الحديد، كمان مش عاوز تسجد للآلهة. خد خد
3: يا رب
2: خد.
3: انا لا اسجد الا لربي ومخلصي الاله المتجسد لخلاص نفوسنا ربي يسوع المسيح.
2: كده كده طيب. وادي سيخ النار المولع بحطهولك على راسك يسوع.
3: اشكرك يا رب يسوع المسيح وبارك اسمك القدوس كل حين. يا ملكي وإلهي، قد كسر الذين يحزنونني فاسمع صلاتي، فانك في كل حين عوني ورجائي.
2: خدوه يا اولاد وارموا جتيته في الصحراء عشان السقور والنسور تنهش لحمه وتخلصنا منه. خدوه.
4: وتحامل القديس يسطس على نفسه وخرج خارج المدينة، فوجد مقبرة فسكن فيها 4 شهور، وأرسل الرب له ملاكا وأخبره قائلا: أنا ملاكك الحارس، افرح بتعبك وجهادك وصلواتك النقية وأصعدها أمام الله، وأعرفك أنه قد بقي عليك تعب قليل واضطهاد في هذه الأرض قبل أن تذهب إلى جبل البهنسة، وهناك تكمل جهادك. ثم أعطى ملاك الرب السلام للقديس يسطس واختفى. ولكن هل يتركه عدو الخير الشيطان لصبره وجهاده؟ نسمع.
3: يا يسطس يا يسطس يا ابني العزيز.
5: انت اغاب يا ابي الرهب، سيمتان يكوني ايفر. انت مين يا ابي؟ وايه اللي جابكم في الصحراء الواسعة دي؟
3: انا يا ابني معايا جماعة الرهبان الشيوخ دول جايين قصدينك.
5: خير؟
3: احنا تعبنا يا يسطس واحنا بندور عليك من مدة، لكن الملاك ارشدني اليك لان الشيوخ شهيد عاوزين يشوفوك،
6: وحاكم انطاكيا اللي انت هربت منه
3: عاوز يهد ألال الرهبان لأنه عارف بأمرك وإنك راجل عظيم في المملكة، فبعت عساكر بيدوروا عليك عشان يقبضوا عليك ويرجعوك لبلدك.
5: أعني يا رب الصبقوت.
3: هاتوا يا باقي الشيوخ، هاتوا المرقبات الذهبية والخيول والجنود اللي لابسين افخر ثياب.
5: ايه ده؟ ايه المركبات الذهبيه دي وايه الجنود دول كلهم؟ هم عاوزين ايه وجايين وراكم ليه يا اباء الشيوخ الرهبان؟
6: يلا يا يوسف بسرعه اخلع سكيمك يا ابني واركب المركبه بسرعه قبل ما يحيط بك جنود الحاكم. يلا يا ابني قبل ما ياخدوا سكيم رهبانتك.
5: اخلع سكيم رهبانتي المقدس؟ مش ممكن ابدا.
6: يلا يا جنود بسرعه قلعوه سكيم رهبانته ولبسوه الحله الملكيه الجميله.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ انا ما سمعتش حد منكم نطق اسم الرب يسوع المسيح ولا شفت علامه الصليب المقدس مع حد منكم.
6: انتوا شياطين
5: اتباع ابليس المرزول. ارشمكم بعلامه صليب ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم التفت الي واعني فانا ضعيف. اشكرك يا الهي اختفوا. اشكرك يا رب قوة صليبك المقدس طردت عني الشياطين بخزي عظيم.
7: يا أخونا في الرب سلام.
5: سلام ونعمة.
7: احنا يا اخي مجموعة تجار جايين من أنطاكيا وضلينا الطريق.
5: وانتم قصدين اي بلد؟
7: احنا متجهين بتجارتنا لمصر.

0: والعطش يا أخي هيقتلنا إحنا والدواب والإبل اللي معانا بعد ما خلصت مننا مية الشرب.
1: يا إلهي اظهر لي حقيقتهم إن كانوا تجار بالصدق ولا الشياطين بتكرر مع عبدك الضعيف يسطس محاولات الخديعة. أنا هشيمهم معلمة الصليب وأثق يا إلهي إنك هتظهر

0: استشرت الصليب المقدس معنا جميعا. أمين.
1: أشكرك يا رب.
0: خير يا أخونا الحبيب، في حاجة؟
1: أبدا، سامحوني، أنا حقوم أجيب لكم جرة المية علشان تشربوا وتسقوا الإبل والدواب. عن إذنكم.
0: في علينا محبتك يا أخي، بعد ما سقيتنا ورويت عطشنا أنت بنفسك بتسقي الدواب؟
1: الناقة دي مالها؟
0: دي ناقة مريضة، وأظن إنها هتموت مننا ومش هتكمل الطريق، بقالها أكتر من 5 أيام لا بتاكل ولا بتشرب، فما تتعبش نفسك وتسقيها.
1: بضعفي برشك بالمية وارشم عليك علامة الصليب المقدس، ورب المجد قادر يوهبك الشفاء والعافية. قومي قومي أيتها الناقة، قومي وقفي صحيحة معافية.
2: المجد لاسم الله، ليكن اسم الرب مباركا إلى الأبد. الناقة شوفيت وقامت، معقول دي معجزة؟ الناقة ردت فيها الحياة من تاني، الناقة بتجري وراحت وسط باقي الإبل. انت راجل قديس، يا ريت اتبارك واعرف اسمك يا قديس الله.
1: انا خادم المسيح وخادمكم يسطس.
3: زي ما سمعنا يا احبائي، التجار الغرباء اللي ضلوا طريقهم لما شافوا ايات الرب على ايدين هذا القديس العظيم مجدوا وسبحوا اسم الله القدوس، وباتوا مع القديس يسطس في هذه الليلة. وفي هذه الليلة شاف القديس يسطس في رؤيا جماعة من القديسين من أرض مصر كانوا بيسكنوا في جبل البهنسة، اللي وصل فيه عدد الرهبان وقتها لعدة آلاف راهب، كانوا بيعيشوا حياة الملائكة، لحد ما جه اضطهاد الإمبراطور الجاحد دقلديانوس، فنال مجموعة من الرهبان إكليل الشهادة، وكان منهم هؤلاء القديسين الشهداء اللي جم ليسطس في الرؤية. وتاني يوم يا أحبائي من هذه الرؤية جه التجار الغرباء اللي باتوا ليلتهم مع هذا القديس العظيم يسطس، واللي كانوا شافوا نفس الرؤية فازدادوا تعلقا ومحبة بهذا القديس، فطلبوا من البربري انهم يشتروا القديس يسطس منه. فوافق البربري وودع التجار القديس وارسلوا معه 10 عبيد عشان يوصلوه حر لمصر. وفي مصر اقام القديس يسطس سنة كاملة عند راهب بار اسمه باب نودة، وبعدين ذهب إلى جبل البهنسة وهناك.
4: سابينة يا سابينة،
5: خادمتك وجاريتك سابينة تحت أمرك وخدمتك يا سيدي الأرخن زكريا.
4: خدي طفل الحبيب وروحي بيه الحمام عشان يغتسل.
5: أنا فعلا يا سيدي، بعد ما انتهت نزهة سيدي ماركوس طفلكم المحبوب أخدته للحمام وغيرت له ملابسه ووصلته كمان لغرفته، وهو دلوقتي قاعد مع لعبه بيلعب ويلهو قبل ما المعلم يجي عشان يديه درس.
4: طيب يا سابينة، أنا عاوزك تنبهي على الخدم والجواري إن يوم الأحد الجاي هيشرف منزلنا جناب أسقف البهنسة، هو وبعض الآباء الكهنة، عاوزكم تعدوا وترتبوا لزيارته المباركة.
5: حاضر.
4: إيه؟
5: سيدي الأرخن الحنين.
4: إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ سابينة؟ سابينة؟ سابينة الجارية واحد على الأرض. يا خدم يا خدم، تعالوا تعالوا الحقوا الجارية سابينة، وقعت على الأرض مغمى عليها، تعالوا شلوها ونقلوها لسريرها وابعتوا هاتوا الطبيب يشوفها. سابينة سابينة
6: يا جناب الأرخون زكريا، الجارية عندها مرض خطير وللأسف علاجه صعب ويمكن يكون مستحيل.
4: إزاي يعني مفيش أمل في علاجها؟ ده انت اشهر اطباء البهنسة وبتشفي الامراض المستعصية.
6: اللي عند الجارية صعب علاجه، صعب على اي طبيب انا او غيري.
4: يا رب.
5: انا يظهر حموت يا سيدي الارخن، الالم زاد علي واحسن ايامي على الارض قربت.
4: انا سابينا عملت وحعمل كل اللي اقدر عليه عشان علاجك، وربنا يدبر كل الخير.

0: أنا سمعت يا سيدي الأرخن عن رهيب القديس موجود في جبل البهنسة بيصنع معجزات شفاء كتير. أنا إن أذن سيدي الأرخن هروح في جبل البهنسة، ومين عارف يمكن ربنا يكتب شفائي على قدي ببركة صلواته.
1: روحي يا بنتي، روحي الجبل البهنسة وربنا يحقق طلبتك ويشفيكي.
2: انت رايحه فين يا بنت انت؟
0: انت مين؟ مين؟
2: هلا انت مين؟ مالتي، اسمي مالتي. ايه؟ ما سمعتيش ابدا عن مالتي؟ انا حلوه انت بقى رئيس الطريق المقطوع اللي انت ماشيه فيه ده، والعيشه اللي انت شايفاها دي عيشتي اللي انا عايش فيها، ومحدش يا حلوه بيعدي من السكه المقطوعه دي الا لما تكون امه داعي عليه. هقلبه وهقلبه وقشطه من كل ما يملك. ويا ترى انت بقى امك دعاية عليكي؟
0: انا ما عملتش اي حاجة، انا جارية غلبانة ومريضة، ما املكش اي حاجة.
2: ما تملكيش حاجة ازاي؟ كل الجمال ده والحلاوة دي وما تملكيش حاجة؟ انا يا حلوة مش عايز اكتر من جمالك وحلاوتك دي. بقولك ايه، تعالي معايا لعشتي. تعالي
0: ايه ده؟ سيبي ايدي، سيبي ايدي يا شريرة متوحشة، ولا هصرخ وألم عليك الناس.
2: ها؟ تلم عليا الناس؟ فين الناس دي يا حلوة؟ طريق ايه؟ مفيش هنا صريخ ابني ومين هينقذك من ايديا.
0: ارجوك
2: تعالي،
0: ارجوك ارحمني، ارحم مرضي ارجوك.
2: الف سلامة عليك يا اختي، ما انا برضك مريض زيك وعايز نور الشفاء بايديك الحلوة دي وكمالك اللي ملوش حل. تعالي، قلتلك تعالي احسن اطير رقبتي. تعالي
0: ارجوك ارجوك.
1: ايه بتقول ايه يا اخ من قريوس؟
3: اللي سمعته يا اخونا الحبيب زكريا.
1: سابينا؟ سابينا لسه عايشه؟
3: ايوه عايشه، وواحد من خدامي شافها في السوق وفضل وراها لحد ما عرف انها عايشه عند جماعه على قد حالهم من يجي سنه، ومعها طفلين توأم كانت حامل بيهم وولدتهم وعايشين معاها كمان.
1: طفلين توأم؟ ازاي؟ منين دي؟ لا هي متجوزه ولا حد لمسها، عايشة هنا في بيتي بقالها أكتر من 7 سنين. إزاي ومنين خلفت الطفلين التوأم دول؟ لا، أنا حبعت خدم يجيبوها عشان أعرف حقيقة أمرها. أنت قلتلي هي عايشة فين بالظبط؟
0: أيوة سيدي الأرخن زكريا، دول أطفالي.
1: إيه؟ أطفالك منين؟ أنت اتجوزتي؟
0: أبدا، سامحني يا سيدي، دول أطفالي من الخطية.
1: ولدت توأم من الخطية؟ اتكلمي. جناب الأسقف هرياقوس اللي موجود معانا دلوقت أبونا كلنا، اتكلمي اتكلمي وما تخبيش حاجة.
0: أيوة يا سيدي، من الخطية.
4: ومين اللي صنع معاك الخطية يا بنتي؟
5: سمينة. قول إن الراهب يسقف هو اللي عملها معاك. يسقف الراهب، يسقف
0: الراهب، يسقف هو نفسه اللي كنت رايحة علشان يصلي لي ويشفيني من أمراضي. الراهب يسقف.
1: إيه؟ راهب ويصنع معاك الخطية وتخلفي منه توأم؟ سامع سامع يا سيدنا الأسقف هرياقوس؟
0: سمحني يا سيدي، أنا كنت عايزة أقتل الطفلين لكن الناس منعوني، وعشت طول السنة اللي فاتت عندي ناس طيبين ستروني.
4: مش قادر أصدق. يا أخ زكريا، ابعت حد من خدمك يجيب الراهب اللي اسمه يسطس عشان نعرف حقيقة الأمر.
1: هو أنا لسه حستنى يا سيدنا الأسقف هرياقوس، ما الحقيقة بينه. لا، أنا هعرف أنتقم من الراهب الخاطي ده أشد انتقام. يا خدم يا خدم،
6: اربطوه يا غلمان بالحبل ده واسحبوه على الأرض، وفجروه قدام كل الناس، اسحلوه في كل الشوارع، ورموه خارج المدينة هو وطفليه، أطفال الخطيئة.

0: يلا يلا.
1: ربنا يسامحكم. انا ما عملتش الخطيه دي، دي تجربه من الشيطان. انا ما اعرفش الست دي ولا عمري شفتها.
2: يا كذاب وكمان كذاب. طبعا لازم تكذب. انت اللي ضحكت عليا واستغليت ضعفي واتكدت معايا الخطيه.
1: لا لا يا سيدي يسوع المسيح، امل سمحك الى عبدك وشدد ضعفي عشان اكمل جهادي. اديني يا رب الصبر والاحتمال. فاديني كلمه تقول الابد. يا رب يا رب يا رب يا يسوع.
3: يا اسقفنا الجليل هيرياقوس، الغلمان عبيدي بعد ما اعطوا الراهب الشرير يوستوس كل اللي يستحقه من عقاب، سحلوه في كل شوارع المدينه واسواقها، وساعدهم كل اهل المدينه، والقوا بيه خارج المدينه ومعاه التوام ثمره الخطيه بتاعته. وانا بطلب منك يا اسقفنا المبارك انك تمنع اي انسان من مقابله الراهب الشرير الخاطي ده.
1: يا الهي الصالح، انت عارف براءتي يا رب وطهر نفسي، لكن انا خاطي، انا خاطي يا رب يسوع، وعشان كده شديت كتير. انظر لي يا رب ورحمني. معلش معلش يا حبيبي، انا عارف انكم بتعيطوا من الجوع، 7 شهور دلوقتي وانا بلف بيكم على رعاة الغنم عشان ترضعوا حتى من لبن الغنم، لكن عدو الخير هو اللي منع عنكم غذائكم. ولما امر جناب الاسقف بمنع اي انسان انه يقبلني اليه، طردوني ومنعوا عنكم غذائكم. ربنا يسامحه. يا رب يا رب. ايه ده؟ قطيع غزلان جاي ناحيتنا وبيقربوا مننا ومش خايفين. اشكرك يا الهي لانك ما بتنساش اولادك. صحيح يا رب، نسيت الام رضيعها، انت يا رب ترسل للرضعان لبنها. أشكرك يا

0: نعم يا سيد الأرخم زكريا، عاوز تقول لعبدك وخادمك إيه؟ سامحني أنا مش فاهم إشاراتك. من يوم ما صابك مرض الخرس اللعين وكل أهل البيت حزانة على اللي جرالك، أنت والجارية سابينة اللي أصابها الخرس رخرة أهي جات أهي. تعالي يا أخت سابينة تعالي، يمكن أنت تفهمي إشارات سيدنا الأرخم زكريا. أنا مش فاهم هو عايز إيه. إيه ده؟ إيه الورقة دي؟ أنت اللي كتبها؟ أنت اللي كتبها وعاوزاني أقرأ اللي فيها قدام سيدنا الأرخم زكريا. حاضر هقراها. سيد الأرخم زكريا، أعترف أمام الله أنا جريتك سابينة بأن القديس البار يوستس الذي اتهمته ظلما بأنه لم يلمسني قط وليس هو فاعل الإثم معي، ولكن الذي فعل الإثم معي هو قاطع طريق شرير والطفلان أبناء هذا الشرير، أما قديس يوستس فهو بريء ولم يلمسني. جنابك شقيت هدومك، ربنا يسامحكم ويغفر لكم.
1: القديس يوستس، أشكرك يا أبي القديس يوستس، أشكرك يا رب، أشكرك فكت عنك لساني بصلواتك.

0: سأظل حزينا نادما على خطيتي طوال حياتي. سامحني يا أبي القديس يا أستاذ.
1: في رسالته الأولى إلى تيموثاوس يقول معلمنا بولس الرسول: أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب. وقدسنا الحبيب الأنبا يوستس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل جاهد واعترف الاعتراف الحسن باسم رب المجد يسوع المسيح، انتظارا لموعد لقائه بربه الفادي المخلص في سماء الملكوت الأبدي. ورب المجد يسوع المسيح أبدا لن ينسى أبناءه. في الوقت المناسب ظهر ملاك الرب للقديس الأنبا صموئيل وأخبره بأن القديس يوستس يعيش في مدينة البهنسة ومعه الطفلان، وأنه يشتاق لرؤية معلمه الأنبا صموئيل. فقام القديس الأنبا صموئيل بسرعة ومضى إلى جبل البهنسة، وأرشده الرب إلى مكان القديس يوستس. وهناك عرف الأنبا صموئيل بحقيقة الطفلين وقصتيهما فباركهما.
2: أخطيت يا معلمي، أخطيت يا أبي الأنبا صموئيل، أخطيت، سامحني.
3: يوستس يا ولد الحبيب.
2: يا أبي،
3: نامت ربنا يسوع المسيح معك، فقد أفضحت الشيطان وأبطلت سهامه ونزعت سلاحه وحاربت وملكت مثل أنطونيوس ومكاريوس. مبارك أنت يا ابن الحبيب، مبارك أنت يا يوستس، لأنك صبرت على كل هذه الأوكاع.
2: صلواتك يا أبي القديس الأنبا صموئيل هي اللي أعانتني على احتمال كل هذه الأتعاب. سلام.
4: مين اللي طلع علي بنوره؟ أنا من شدة النور وقوته مش قادر أفسر. أنت مين؟
2: اسمع يا أسقف هيرياكوس، أنا ملاك الرب، أرسلني الله القدوس خالق السماوات والأرض لأخبرك بسيرة وحياة قديس طوباوي، حبيب لقلب المسيح، نال الكثير من الظلم على يديك.
4: أنا يا ملاك الرب،
2: أنت والجارية والأرخن وكثير من بني البشر.
4: أنا والأرخن والجارية؟ أيوة، الراهب يوستس،
2: البار القديس، الراهب يوستس، حبيب المسيح. لقد اقترب يوم نياحته وتركه لأرض الغربة والشقاء إلى الراحة الأبدية مع الشهداء الأطهار والقديسين الأبرار.
4: أطلب من ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح أن يغفر لي خطيتي ويسامحني عما فعلت بهذا القديس البار الراهب أبونا يوستس. وأطلب إليك يا ملك الرب أن تحكي لي قصة وسيرة هذا القديس الراهب يوستس.

0: حتى أحفظها وتبارك بكتابتها لتبقى نورا مضيئا في تاريخ كنيستنا الحبيبة.
1: اسمع يا أسقف هرياكوس، سيرة الراهب القديس يوستوس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل تبدأ بميلاده المبارك في أنطاكيا.
2: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا.
3: ومضى الغريب التائه الهارب من كل نياح جزداني إلى موضع راحته السعيد الدائم. أما عن أخت القديس يوستوس القديسة مضرونة، فقد حفظها الرب ونجاها من سبي البربر حتى أتت إلى المدينة المحبة للمسيح البهنسة، وسكنت في إحدى ديارات العذارى بكل تقوى وعفاف. وبعد أن كتب الأسقف هرياقس سيرة أخيها القديس يوستوس من صغره إلى كبره واسم مدينته، عرفت هي من هذه السيرة أنه أخوها يوستوس، فقامت إلى قبره وهي باكية: لماذا تبكي مضرونة على موت الطوبوي؟ ولما الحزن على من رفعت الملائكة نفسه بمجد وكرامة لا ينطق بها؟ ولما الدموع على من رافقته ملائكة النور إلى بلد النور؟ كفكفي دموعك وودعي أحزانك، افرحي مع السمائيين فقد تتوج أعز أحبابك. افرحي يا مضرونة النقية واستعدي للقائه، وفي اليوم الموعود سيأتي يوستوس المحبوب مع الملائكة والقديسين ليزفوا روحك الطاهرة، وهم يرنمون ترنيمة الغلبة وتسبحة الخلاص. وتعجب أهل المدينة من سر الأخوين القديسين يوستوس ومضرونة، وكيف أنهما من أنطاكية وتغربا من أجل محبة المسيح، ثم جمعهم الله ثانية في مدينة البهنسة. وتحتفل الكنيسة بتذكار نياحة القديس يوستوس تلميذ الأنبا صموئيل في العاشر من شهر طوبة. بركة صلوات هذا القديس وأخته القديسة مضرونة تكون معنا، وتحفظ كنيستنا الأرثوذكسية، وتديم لنا حياة أبينا الطوبوي المكرم البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

مركز ماري مرقس للوسائل التعليمية بمطرانية ملاوي وأنسونا والأشمونين يقدم عزة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيما في اجتماع الشباب بالكنيسة المرقسية بملاوي يوم الاثنين 19 من شهر مايو عام 1980، وموضوعها حاجتنا إلى الروح القدس.

حاجتنا الى الروح القدس، حاجتنا الى الروح القدس. التلاميذ سمعوا من الرب قبل صعوده قال لهم البسوا في اورشليم، لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي. التلاميذ والمريمات مكثنا 10 ايام زي الايام اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي، وهم يصلون ويواظبون على الصلبة من اجل الامتلاء من الروح القدس واخذ موعد الاب وعطية الاب السماء. ما حاجتنا احنا للروح القدس؟ عايز اشرحها معاك. ايه حاجة شاب من الشبان من اهو في الكنيسة للروح القدس؟ ممكن يعيش الانسان بدون ما يكون الروح القدس بيشتغل فيه؟ ممكن؟ وايه اهميته؟ شوف يا ولاد، ما يميز الانسان الروحي من الانسان الاخلاقي؟ في ناس يتقال عليهم اخلاق ابنان، اللي متربي تربيه كويسه من ابوه وامه وطلعوه راجل، بيقول عنهم يوحنا المولودين ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا ايه؟ ولا مشيئة رجل، لكن الله. تبقى اذا فيه في المجتمع ناس على مستوى الاخلاق، وطبعا الواحد في البلاد بره بيشوف من الحاجات دي حاجة عجيبة جدا جدا. تبص تلقى اخلاق اجتماعية في منتهى الادب، رقي، تعاون، تحمل مسؤولية، صدق الكلمة، امانة في الحديث، ذوق في المعاملة، مذهل مذهل إلى أبعد ما تكون الأخلاق الراقية. ولكنه ليس رجلا روحيا، مش بتاع ربنا. يقول عليه بالإنجليزي سيكولر، يعني دنيوي مش روح. إحنا عندنا في بلادنا هنا هو علشان خاطر لما تيجي تلقى واحد أخلاقه كويسة بيبقى نادر، عشان كده بنيجي لما نلقى واحد متربي بنقول عليه ده ولد متدين ولد كويس وكل حاجة، مع انه ممكن يكون انسان غير روحي، ولكن ابن ناس، ابوهم ربوه ابن، طلعوه ابن ناس. وللاسف ان في مدارس الاحد بنقع في الغلطه دي. تبص تلقى المسؤولين في مدارس الاحد اول ما يلقوا ولد اخلاقه كويسه يقولوا ايوه ده ينفع عندنا في مدارس الاحد، دخلوه وياخدوه يدخلوه يخلوه يدرس ويعملوا كل حاجه، ويقعد في الثانويه والجامعه ويخلص، واول ما يخلص يسيب الكنيسة لانه اصله دخل كلية الطب وتخرج وبقى طبيب، ووقته عنده غالي جدا. لما اصطدم القرش مع الجو الروحي، القرش طلع اللي هو ايه اهم، او طلع صيدلي يفتح يوم الحد ولا يهمه يجري ورا القرش، او يطلع مش عارف مدرس يدرس دروس خصوصية في عز الوقت بتاع الكنيسة، وتنجيه وتقول الله مش ده فلان اللي كان في مدارس الاعاد. اصله الحقيقة يا ابني ما كانش راجل روحي، ولكن كان راجل اخلاق كويسة وكل حاجة وبيجري ورا لقمة العيش، ودلوقتي القرش عنده القرآن. ما حاجتنا الى الروح القدس؟ أي النقطة مهمة ان المسيح اوصانا بهذا، قال لنا لابد ان تمتلئ، البسوا في اورشليم، انتظروا، نالوا قوة. ولذلك الشاب اللي عاوز فعلا يخدم ربنا بأمانة وبإخلاص لازم يطلب، يقول له روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكررين.

في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه منا ايها الصالح. بل ايه؟ جددك في احشائنا. ادرن روحك فيا. الشاب اللي عايز يكون انسان مقبول عند ربنا يقول له خلي نار روحك القدوس تشتغل فيا يا رب. علشان الرب في السماء لما يبص يلقى فيه جوه لهيب الروح القدس يقول هذه ذبيحة مرضية. انما لو ما لقاش الروح موجود في الداخل ولقى حماس ولقى اخلاق ولقى ذوق ولقى ادب، هذه كلها من التراب والى التراب تعود. المسيح اوصانا بهذا. فعندما نحن ننفذ وصية المسيح ننال قوة ونلبس بقوة من الاعالي. محتاجين يا ولادي هذه النقطة، ان كل واحد يحط في اليومين دول قدامه الحتة دي، ربي اعطيني قوة من الاعالي. ليكن موضوع صلواتكم في الايام دي وانتوا سجدين قدام الله كده، هو قولوا له ربي زي ما التلاميذ كانوا خاشعين في العلية اعطينا النعمة دي، مش هتسيبك، ادينا قوة الاعالي، اعطينا موعد الاب. انت قلت ان الاب يعطيكم اعظم عطية، احنا عاوزين هذه العطية الغالية. الاب صادق وامين انه يعطي اولاده العطية الصالحة. اعطينا يا رب هذا الروح الناري. ما حدثنا الى الروح القدس. الروح القدس هو الذي يجعلنا مقبولين امام الله. لذلك يقول الكتاب الذين ينقادون لروح الله فاولئك هم اولاد الله. الذين ينقادون لروح الله. في ناس كثيرة تتعب قوي لما الروح يوجهه يقول لك انا لازم افكر، لازم امشي دماغي فكري عقلي. ياما يا اولادي العقل ده بيصطدم مع الروح القدس. ياما الله اعطانا العقل ولكن اعطانا الروح يحكم في العقل، ويجب ان نكون نحن مسوقين من الروح القدس علشان افكارنا تبقى خاضعه لمشيئه الروح القدس. لو الروح القدس ما يقودكش ممكن افكارك البشريه تقودك الى الهلاك. لو قعدت تفكر في مشاكلك كلها واحد زائد واحد يساوي اتنين هتضيع. انما لو دخلت ربنا في مشاكلك هتطلب. ما هو الميزة او الفرق بين المسيحي وغير المسيحي؟ غير المسيحي مشاكله يحلها بدماغه، وما قدرش يحلها بدماغه يحلها بالواسطة، يروح يدور على اللي هو فلان والوزير فلان يساعده. انما المسيحي ربنا يدخل في مشكلته، واول ما الروح يدخل يعمل اعجاز، يعمل حل، يعمل استقطاب للمشكله بطريقه عجيبه. الذين ينقادون لروح الله. احكي لكم حكايه لذيذه توريكم شبه الانقياد بتاع الروح القدس ده. مره واحد طيار جات له انفصال في الشبكيه وهو بيسوق الطياره وما كانش معاه مساعد. انتوا عارفين انفصال الشبكيه يعني معناه ان العين تبقى زي ما هي كده ولكن ايه؟ مشيت. يمشي الحال. فلحق وهو اول ما حس بعينه بتعمى ادى خبر لبرج المراقبة، وكان بينه وما بين المطار بتاع حوالي 10-15 ميل. قرب الطيارة هتبتدي تنزل. فقال لهم عميد فجأة. فقالوا له طيب انت ما عليك غير انك تنفذ اللي هنقول لك عليه. هو طبعا باعتباره طيار حافظ الجهاز اللي موجود قدامه وعارف ان فيه مثلا 6 مفاتيح 1-2-3-4-5-6 نمره 1 عشان كذا نمره 2 حافظهم. وعارف الاجهزه اللي قدامه كلها. قالوا له انت عارف التابلو اللي قدامك اشتغل اللي بنقول لك عليه. امسك نمره 1 دوس عليه دلوقتي. انت بتنزل. الطياره عماله تنزل. حاسس انك بتنزل يقول لهم ايوه. وقف دلوقتي امسك نمرة اثنين بتحود الطيارة. اديك انت بتحود علشان انك انت هتدخل المجال الجوي بتاع المطار. طيب وقف نمرة اثنين، طلع نمرة ثلاثة هتطلع فوق شوية علشان ما تصطدمش بالجبال اللي موجودة حوالين المطار. نمرة اربعة نمرة خمسة نمرة ستة واحد ثلاثة خمسة واحد. وقعد يحركوه وهو عمال يمشي لغاية لما اخر واحدة قال نمرة ستة دي اللي هو عبارة عن العدل وانت بتنزلها علشان تمشي على الممرات.

اسمع دلوقتي الطياره نزلت على الارض هتلف كذا هتعمل كذا هتعمل كذا هتعمل كذا وقف الموتور السلم هيطلع ياخدك العربيه بتاعت الاسعاف مستنياك هتاخدك توديك المستشفى على طول. المنظر القصه دي اللي سمعتها في مجله المختار قريتها من حوالي 15 سنه كيف قيد الطياره بدون طيار وانا اثرت في نفسي والعجيب ان انا قريتها في وقت كان جيد دلوقتي اللي كنت بصلي فيه وبقول له يا رب خلي روحك هو يوديني ولا انسى هذه الايام ان انا لمست مجله المختار وقعدت اصلي واقول له يا ريتك يا رب تصنع في هذه المعجزه ان ما تبقاش افكاري تعارض انامل روحك القدوس لما تلعب على اوتار قلوبنا اسمح لايدك هي اللي توجهنا خلي يا رب مفاتيح قلوبنا سهله في ايدين روحك ما تلغيش مفاتيح حياتنا لانها في ايدك ما تلغيش ارادتنا ولكن اجعل ارادتنا تحت ارادتك اجعل حياتنا تحت مشيئتك الذين ينقادون لروح الله اولئك هم اولاد الله يقول سفر اعمال الرسل عن بولس فمنعني الروح كنت عاوز اروح في الحته الفلانيه ومنعني الروح ما رحتش وفي حته ثانيه يقول انا ما رضيتش اروح وبعدين الروح القدس وراني ازاي فجاب لي رؤيه وشفت واحد بيقول لي اعبر الينا واعنا فتاكدت ان الله يريدنا ان نذهب فعبرنا وذهبنا الى مقدونيا وهناك في فيلبي قبلنا فلان وفلان وفلان ايه ده يا بولس ده الروح الروح القدس الذي يقود الانسان يا ريتك يا ابني تتدرب على العمليه دي يا ريتك اعظم اختبار حصل في حياتي وهو الذي وجهني توجيه صميمي ولو ما كنتش خضعت فيه للروح كنت ضعت لما بصيت لقيت اربع ابرشيات بتتخانق وده يقول لك دي من وده يقول دي من وده عاوزين وده عاوزين وده عاوزين وانا ما كنتش شفتكم ولا كنت جيت هنا ولا اعرف البلد دي الا مره واحده جيت زرت ملوت اجتماع في العزرة وبعدين لو الواحد فكر بدماغه ممكن يفكر في ان اسقف عام احسن 100 مره من اسقف بتاع ايبرسيه قاعد جنب المعاهد العليا وجنب كده وجنب الدكاتره العظام وجنب المفكرين وجنب الكليات الاكليريكيه وكله كله ده المخ المخ اللي بيشتغل ولكن الانسان اذا شغل مخه ممكن يضيع واذا شغل الروح القدس يخلص عارفين اللي حصل ايه؟ ان في تذلل امام الله اللي تقول يا رب اللي تقول اللي تقول اللي تقول اللي تقول وبعدين اتصل البابا وقلت لي فالبطرة قابلني يومها وكان متنرفز جدا وقال لي انا جئت انا قريت من البلد دي واحد هنا وده ودول وكل شويه ناس عماله تدوسني ما تشوف لك حل يا امبابي قلت له الحل هو على لسانك يا سيدنا على لسانك اللي هتقوله هو من الله لان انا من جوه الجهاز كله استعد ان هو يسمع صوت صوت اللي بين اللي فوق مش الصوت الارضي صوت الاله ويومها يا اولادي بصيت لقيته يقول لي رايي انا اقوله لك قلت له ايوه قال لي ملاوي قلت له ليس رايك يا سيدنا ولكنه راي الاب السماوي رحت كتبتها في الجرنان ثاني يوم سلمت من يد الاب السماوي ايبرشية ملاوي واشكر كل الذين في الاسماعيليه وفي الزقازيق وفي القاهره وفي مش عارف فين وفين وفين وسوف اذهب الى هذه الايبرشية وقابلها من يد الاب السماوي العقل مش وحش ولكن خطر انك انت تحط الفكر البشري في قياده حياتك لو حطيت الفكر البشري يوديك في جهنم لانك هتنحاز الى ذاتك تنحاز الى طبيعتك تنحاز الى مواهبك تنحاز الى كلام الناس تنحاز الى الشيء اللي يريحك اما الرجل الذي يريد ان يخدم الله يجب ان ينحاز الى الحق وحده عاوز ايه يا رب انت عاوز ايه؟ عاوزك في الحته دي تاكل مشيئتك. مع ان ممكن الحته اللي تروحها تبقى ضد كل مزاجك وضد كل اتجاهاتك، ولكن مشيئته هي كده. اعبر نفسي روح ودي مفتاح الاول، مفتاح الثاني، مفتاح الثالث، الرابع، خامس، السادس، اديك وصلت اهو. لو كان الراجل ده قاعد يعاكس في المطار ويقول لهم لا انا بقدر الثالث اعمل الخامس. يقولوا له تعمل يعمل يقول تعمل العرب الطيارة كلها تخبط وتكيس وتضيع الذين ينقضون لروح الله هم اولاد الله شوفوا يا اولادي خبره الحياه اللي بحكيها لكم دي اسلمها لكم

حد ليه. اوعى في حياتك تمشيك دماغك، اوعى هتاخد الغل والتعبد تيجي علشان تخطب وتقعد تحسبها، البت دي ولا البت دي ولا البت دي، دي غنيه، دي جميله، دي لطيفه، دي رقيقه، دي ظريفه، دي بنت ناس، دي احسب يا اخويا احسب، وتقعد وتقول لنا طيب احسبها دي ودي ودي ودي، اذا اذا دي بس ما حد هيوريك المر ويدوخك الا دي اللي عينك زغت عليها دي، وهتيجي لسيدنا وتقول له جاي يا سيدنا جاي، ليه؟ انا كده كنت يا سيدنا زي الاعمى معرفش ازاي وتبص تلقى الحياه العائليه بقت جهنم، وبقت هي اللي بتتحكم في كل شيء وتتامر في كل شيء وتسيطر في كل شيء، وانت جديد وتحس كده في الاول تقاوم وتقول لها انا الراجل بتاع البيت، تقول لك طب اوريك انا مش عارف، تقول لك طب بس استنى اظبط شويه اظبط شويه لغايه لما تفهم شخصيتك كويس وتجيبك الارض وتنهى على حياتي، وتبص تلاقيك عايش مسكين ذليل وراءها اللي تقول عليه انت وراها تقول امين، ده وجهه نظر سليمه مش قادر يقولها. ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ضعيف، العيب مش منها، العيب مش منها ابدا، العيب منه هو جسد عاش وراء الجسد، فكانت نتيجته انه تخلى عن رجولته وعن مكانته في الحياه. الذين يقرون بروح الله اولئك هم اولاد الله، عايزين الروح قدس يا اولاد يقودك في حياتك في كل امر كبير وفي كل امر صغير. انا حكيت على الامور الكبيره قوي قوي، ولكن في امور صغيره صغيره قوي. يا رب انا نازل دلوقتي رايح المصرانيه وقابل سيدنا علشان موضوع الفلان، موقف صغير بسيط، اديني نعمه يا رب ما تخليش انا اتكلم يا رب، وخليه هو كمان مش هو اللي يتكلم، اتكلم انت على لسانه عشان لما اكلمه عن موضوع الخدمه ولا اي حاجه اسمع منك. شوف الحته الصغيره والحته الكبيره، الحته الصغيره والحته الكبيره. الذين ينقضون لروح الله اولئك هم اولاد الله. النقطه الاخيره ان الروح القدس هو الروح المعزي اللي قال عنه الكتاب المقدس ومتى جاء الباراقليط الروح المعزي ياخذ مما لي وايه ويعطيكم، ياخذ مما لي ويعطيكم، هذا يمكث معكم الى الابد. اقوى عطيه اعطاها الاب السماوي للكنيسه بعد ان صعد ابنه الحبيب الى السماء وجلس عن يمينه، اعطاها الروح القدس ليتمم عمل المسيح في الكنيسه. ولذلك الكنيسه بدون الروح القدس ولا تسوي حاجه، الكنيسه بدون قوه الروح القدس تقع تحت الضيقات والاضطهادات وتتذل، انما لما يكون معاها الروح القدس لا تذل. جاها مره نيرون وقال في لحظه من اللحظات انا لازم احرق كل المسيحيين اولعهم كلاهوت، مات نيرون وذهب الى الهلاك وبقيت الكنيسه. جه دقلبيانس واقسم اليمين بالالهه كلها ان ما يفضلش واحد مسيحي على الارض، وهلك دقلبيانس وبقيت الكنيسه. وعلى ممر العصور والاجيال هكذا يا اولادي تبقى الكنيسه قويه جباره شامخه، وكل من يصطدم بها يسقط ويضيع ويهلك، لان الرب قال صعب عليك ان ترصد منافق. هذه القوه الجباره جايه منين؟ من الروح، الروح القدس اللي موجود فيها معزي تعزي اولادها. تبص تلقى ده صديقة ولد من الاولاد طردوا من المساعدية، سابوه من الوظيفة، حرموه من جيد جدا وما قالوا لا لا لا ما ناخدكش معيد، لا مش عاوزينك مش عارف ايه، عايزين في الروح القدس يقول ولا يهمني. وبعدين يجي يفكر يقدم بره يسافر، يقفوا ضده ما يخلوش يسافر، يعزيه يقول له معلش النهارده مش ممكن يمكن السنه الجايه، ويقدم ثاني ويقدم ثالث ويعمل رابع ويعمل خامس. ياما الواحد شاف في حياته في الدراسه وفي الشهادات وفي المراكز وكل حاجه، وكان الناس اللي حواليه يقولوا يا ناس ده الراجل اللي بيفهم في التربيه يسيبوه كده وبتاع، وانا كنت اقول في نفسي اراده الهيه جباره عجيب، كنت احس ايد ربنا هي اللي بتشتغل، هي اللي بتشتغل، هي المذهله. بس كان واحد بيتعذب ايه؟ بالنعمه، بالروح القدس. ان ما كانش معاكم الروح القدس هتبقوا اقليه تعبانه بائسه، تضغط عليكم الهيئه كل قوه وتفصص في الشباب وتخليهم متجمرين، ولكن المسيح الحقيقي انسان لا

0: يحس بانه اقليه ولا يحس بانه ذليل. منين؟ الروح المعزي، الروح المعزي الذي ياخذ مما للمسيح ويعطينا. نكد في هذه الايام اولادي هذه النعمه ونقول له روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا ايها الصالح، ولكن جدده في احشائنا روحا قويا، روحا معزيا، روح القوه، روح المعرفه والحكمه، روح البنوه والعفه، هذا ادمره فينا واجعله لهيبا معزيا. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.
1: يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والعز والسلطان الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: قدس اسمك يا سيدنا لك.
1: سلام محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة رهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

الأصحاح الخامس. بيلشسر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وشرب خمرا قدام الألف. وإذ كان بيلشسر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم، ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها؟ فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويتسلط ثالثا في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بيلشسر جدا، وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك، عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين، أبوك الملك، من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشصر. فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. والآن أدخل قدام الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام. وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري، لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنت أيها الملك، فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء،
وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة. فأيا شاء قتل، وأيا شاء استحيا، وأيا شاء رفع، وأيا شاء وضع، فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشي فأطعموه العشب كالثيران، وابتلى جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بيلشصر ابنه لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك

لك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلن تمجده. حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة، وهذه هي الكتابة التي سطرت: منى منى تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام: منى أحصى الله ملكوتك وأنهان، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. حينئذ أمر بيلشصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويناد عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. الأصحاح السادس: حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارته. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة. وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال:
الامر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ اجابوا وقالوا قدام الملك: ان دانيال الذي من بني سبي يهودا لم يجعل لك ايها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي امضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع اولئك الرجال الى الملك وقالوا للملك: اعلم ايها الملك ان شريعة مادي وفارس هي ان كل نهي او امر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال وطرحوه في جب الاسود. اجاب الملك وقال لدانيال: ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. واتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما، ولم يؤتى قدامه بسراريه، وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا الى جب الاسود. فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف. اجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل الهك الذي تعبده دائما قدر على ان ينجيك من الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا ايها الملك عش الى الابد، الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود فلم تضرني، لاني وجدت بريئا قدامه وقدامك ايضا ايها الملك، لم افعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وامر بان يصعد دانيال من الجب. فاصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر، لانه امن بالهه. فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الاسود، هم واولادهم ونساءهم. ولم يصلوا الى اسفل الجب حتى بطشت بهم الاسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس الى كل الشعوب والامم والالسنة الساكنين في الارض كلها: ليكثر سلامكم. من قبلي صدر امر بانه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام اله دانيال، لانه هو الاله الحي القيوم الى الابد، وملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الايات والعجائب في السماوات وفي الارض. هو الذي نجى دانيال من يد الاسود. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح السابع من أول الآية الأولى: فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في

هذا المكان وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة كنا شفنا محاكمة القديس استفانوس، وكانوا جايبين شهود كذبة على القديس استفانوس وشهدوا عليه ثلاث شهادات كذب. الشهادة الأولى قالوا إن هو قال كلام تجديف على موسى وعلى الله. الشهادة الثانية قالوا إن هو قال كلام تجديف على الموضع اللي هو الهيكل والناموس اللي هو العهد القديم. الحاجة الثالثة اتهموه بأنه يؤمن أو يؤكد قول يسوع أنه سيغير العوائد الشرائع التي سلمنا إياها موسى. فبدأ القديس استفانوس من النهاردة هيبتدي يدافع عن التهم ديت. هنلاحظ في دفاع القديس استفانوس أنه هو هيحكي قصة العهد القديم، بداية من إبراهيم، إسحاق، يعقوب، رؤساء الآباء، يدخل على يوسف في مصر، يحكي موسى، الخروج، دخول كنعان، بيحكي القصة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده إنه منهج القديس استفانوس يختلف عن منهج الآباء الرسل. منهج الآباء الرسل لما يشهدوا للمسيح يقولوا النبوات بتاعة العهد القديم، لكن منهج القديس استفانوس منهج فيه فلسفة، فيه فكر. بمعنى القديس استفانوس بيحكي قصة العهد القديم. طيب ايه اللي مقصود بالحدوتة؟ طب ما القصة احنا عارفينها. لا، من وراء القصة ديت عايز يأكد ليهم او يرد على السؤال، هل كان في ضرورة لازم يبقى فيه هيكل؟ هل كان في ضرورة لازم يكون فيه ناموس؟ هل كان في ضرورة لازم يكون في شعب معين لله؟ هل كان في ضرورة ان ربنا يعبد في مكان معين؟ ولا الحكاية دي ما كانتش ضرورية؟ فالقديس استفانوس من خلال القصة اللي هيحكيها هم بيقولوا ان ربنا دوت ما ينفعش يظهر الا في الهيكل، ما ينفعش حد يعبد ربنا الا في الهيكل بتاع اسرائيل، ما ينفعش عبادة الا زي ما الناموس بيقول، ما فيش شعب ربنا بيحبه الا الشعب اللي ساكن في ارض كنعان. ادي الفكر اليهودي. فالسيد المسيح في الكرازة بتاعته قال لا، ان هو جاي من اجل خلاص العالم كله. فبقى الاتهام اللي بيتهم بيه استفانوس او ضمن السيد المسيح ان المسيح بيغير العوائد اللي سلمنا اياها موسى. موسى علمنا انه ربنا ما يظهرش الا في الهيكل دوت، بره الهيكل دوت محدش ينفع لا يعبد ربنا ولا يكلم ربنا ولا يشوف ربنا، محدش يعرف يصلي الا زي ما الناموس بيقول، نقدم ذبيحة بالشكل الفلاني غير كده ما ينفعش، مفيش شعب ربنا يقبله الا شعب اسرائيل. ادي المشكلة اللي ما بين استفانوس وما بين اليهود. فالقديس استفانوس بيحكي قصة، لكن الموضوع بقى مش موضوع حكاية هيحكي لنا قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، لا، ده من وراء القصة دي عايز يوصل للحتة دي، هل كان لازم أو يستحيل أن ربنا يكلم ناس إلا في الهيكل؟ هل يستحيل أن الناس تعبد ربنا إلا بالذبائح بتاعة إسرائيل وبحسب الناموس؟ دي الخلاصة اللي استفانوس عايز إيه؟ يطلع بيها. عشان كده بقول لكم رد استفانوس رد فلسفي، يعني يحكي لهم الحكايه، ومن الحكايه ديت اللي احنا كلنا عارفينها هنستنتج انه لا، ده اتى ربنا ظهر في اماكن تانية غير الهيكل، اتى ربنا قبل ان الناس تعبده وكان لسه ما فيش ناموس ولسه ما فيش ختان. فاستفانوس بيرد رد في ايه؟ في فلسفه، في فكر. وده المنهج اللي انا قلت لكم اخر مره كنا مع بعض، ده اسمهم الاباء المدافعون. الاباء المدافعون ايه؟ خدوا القصة من الكتاب المقدس، لكن من القصة يستنتجوا براهين عقلية تقنع الرجل اللي ايه؟ اللي قدامه. اليهود بيقولوا ان ربنا ما يظهرش الا في الهيكل. اليهود بيقولوا ان ما ينفعش نعبد ربنا الا بالذبائح بتاعة الناموس. اليهود بيقولوا ما ينفعش يبقى فيه شعب بتاع ربنا الا شعب اسرائيل. فاستفانوس عايز يجيب لهم قصة من العهد القديم، من القصة دي هنستنتج انه لا، ربنا ظهر في أماكن غير الهيكل وقبل عبادة من غير شرائع العهد القديم. فاهمين الفكر بتاع استفانوس؟ ده اللي احنا بقى هندور عليه واحنا بنتكلم على الخطاب بتاع استفانوس، لأن الخطاب زي ما قرناه بيحكي قصة. طب ما القصة ما احنا عارفينها. لا، احنا عايزين بقى نوصل للمعنى اللي يقصده استفانوس من الايه؟ من الحكاية دي. واخدين بالنا ازاي؟
طيب كنا آخر حاجة شفنا استفانوس هو بيتحاكم، قال إنه كل اللي في المجمع رأوا وجهه.

إيه؟ كأنه وجه ملاك. ده كان ختام الإصحاح نمرة 6. النهاردة الإصحاح نمرة 7 كله عبارة عن دفاع استفانوس واستشهاده في آخر الإصحاح. هنلاحظ إن استفانوس هو بيتكلم ما دافعش عن نفسه مطلقا، بيقولوا له أنت جدفت على الناموس، أنت جدفت على موسى، أنت جدفت على الله. مش هقول لا يا جماعة أنا ما عملتش كده، لا يا جماعة أنا ما قلتش كده، لا لا لا لا، تجاهل الدفاع عن نفسه، لكن سرد لهم من تاريخ إسرائيل بداية من إبراهيم لغاية بناء الهيكل، ومن بناء الهيكل راح رايح مباشرة على مجيء المسيح، علشان يبكت ضميرهم إن هم كشعب طول عمرهم مزعلين ربنا وطول عمرهم بيعصوا الله، علشان يتوب الشعب. فهنلاحظ في خطاب استفانوس مش واحد بيدافع عن نفسه. الدفاع بتاع استفانوس ممكن نقسمه لثلاث حلقات أو ثلاث أقسام. القسم الأولاني هو بيحكي تاريخ إسرائيل. المرحلة الأولى هتاخد من الآية 2 لغاية الآية 16، بيتكلم عن الأباء البطاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. ده أول جزء في القصة أو في التاريخ اللي بيحكيه استفانوس من الآية 2 لغاية الآية 16. المرحلة الثانية من الآية 17 لغاية الآية 43 هيتكلم عن موسى والناموس. دي المرحلة الثانية في التاريخ اللي هو هيحكيه. المرحلة الثالثة من الآية 44 لغاية الآية 50 هيتكلم من الخيمة لما إسرائيل بنى خيمة الاجتماع لغاية الهيكل. وزي ما هنشوف بقى من الهيكل هيروح رايح مباشرة بقى للجيل اللي هو رفض المسيح وصلبه. طيب نعم، المرحلة الأولى الآية 2 لغاية 16 الآباء البطاركة الأولين، من الآية 2 لغاية الآية 16. من الآية 17 لغاية الآية 43 موسى والناموس المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من الآية 44 لغاية الآية 50 من الخيمة للهيكل. احنا هناخد النهاردة جزء من المرحلة الأولى. الجزء دوت عبارة عن من الآية 2 لغاية الآية 8 تاريخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهنسيب يوسف في مرة لوحده. بدأ القصة بإبراهيم. طب سؤال، ما بداش ليه بآدم؟ ما بداش ليه بنوح؟ مش معنى يعني بدأت الحكاية بمين؟ بإبراهيم. نمرة واحد، لأنه إسرائيل بيعتبر إبراهيم هو أساس البذرة النواة بتاعة شعب إسرائيل. تملي الإسرائيلي يقول لك إحنا أولاد مين؟ أولاد إبراهيم، إبراهيم ده بتاعنا. فبدأ بإبراهيم لأن إبراهيم يعتبر هو بداية تاريخ إسرائيل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بدأ بإبراهيم لأنه من إبراهيم عايز يوصلنا لشخصين مهمين جدا. الشخص الأولاني موسى أو يوسف يعني بالترتيب، والشخص الثاني موسى. دول جايين من نسل مين؟ من نسل إبراهيم. موسى ويوسف الاتنين رمز للمسيح. فاستفانوس هيقول لهم لما جالكوا موسى رفضتوه اللي هو رمز للمسيح، ولما جالكوا يوسف رفضتوه اللي هو رمز للمسيح، فطبيعي اللي انتوا عملتوه مع المسيح اجدادكوا سبقوا وعملوه مع مين؟ مع رمز المسيح. يعني انتوا طول عمركم كده شعب ايه؟ شعب ما بيسمعش كلام ربنا. ادي الهدف ان هو بدا بابراهيم. النقطه الثالثه، انه بدا بابراهيم لانه هيسرد لنا دلوقتي ان ابراهيم بدا يعبد ربنا، وكانت في علاقه قويه جدا ما بين ابراهيم وما بين ربنا، لدرجه ان ربنا كان بيظهر له وكان بيكلمه واداله وعود. هنستشف من الحكاية ديت إبراهيم كان قبل الهيكل ولا بعد الهيكل؟ قبل بكتير، ده الهيكل دوت عمله سليمان. طيب إبراهيم قبل الناموس العهد القديم والشرائع والوصايا والذبائح ولا بعديها؟ الشرائع والذبائح دي كانت على إيد موسى. يبقى إبراهيم إيه؟ يبقى إبراهيم عبد ربنا عبادة مقبولة وعبادة نقية، ودخل في علاقة مع ربنا من غير ما يكون في هيكل ومن غير ما يكون في ناموس. شفتوا بقى دي الفكره اللي عايز استفانوس ايه؟ يوصل، لان هم قالوا مستحيل انسان يوصل لربنا بدون الناموس وبدون الهيكل وبدون العباده اليهوديه، ربنا ده بتاعنا احنا بس. قال لهم لا، ده من قبل ما انتوا تيجوا، من قبل ما ابوك ابراهيم يبقى معاه ناموس او هيكل وهو دخل في علاقه مع مين؟ مع ربنا. يبقى الاتهام بقى اللي هم بيتهموا بيه استفانوس ايه؟ انه المسيح هيغير العوائد. المسيح هيقول مفيش داعي للهيكل، مفيش داعي للذبايح، مفيش داعي للختان. قالوا لا ده كلام غلط، ده تجديف. قالهم لا، ده ابوك ابراهيم نفسه دخل في علاقه مع ربنا بدون ما يكون في هيكل. فاهمين بقى الفكره اللي استفانوس عايز يشرحها؟ طيب
نشوف بقى ده الملخص، يعني كلمتين دول هم ملخص كل الكلام اللي هنقوله. بحنا بس هنقوله بقى بالتفصيل. الآية الأولى يقول فقال رئيس الكهنة، رئيس الكهنة ده اللي هو مين؟ قياف. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا؟ يعني بدت المحاكمة، فرئيس المحكمة بإيه؟ بيكلم المتهم استفانوس، قال له إيه رأيك؟ أديك سمعت التهم، إيه دفع عن نفسك بقى، أنت مذنب ولا غير إيه مذنب؟ أترى هذه الأمور هكذا؟ إيه الاتهامات اللي بتتقال عليك ديت؟ إيه الاتهامات؟ لو تشوفوا آخر آية في الإصحاح السادس تقول إيه؟ الناس اللي الشهود الزور بيقولوا إننا سمعناه، أدي التهمة إيه؟ يقول، يعني سمعنا استفانوس بيقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع، الموضع اللي هو الهيكل، ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. أدي التهمة إيه؟ فرئيس الكهنة بيقول له إيه رأيك في الكلام اللي بيتقال دوت؟ أنت قلت كده؟ أنت موافق أن يسوع ينقض العوائد اللي سلمنا إياها موسى وينقض الموضع؟ طيب قبل ما ندخل في رد استفانوس، المسيح قال أن أنا ههدم الهيكل؟ لا. ده هو قال لهم ربنا يسوع في يوحنا 2 قال لهم ايه؟ انقضوا هذا الهيكل، طبعا يقصد هيكل جسده، قال لهم انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي تهدوه مش انا اللي ههده. نمره 2، حتى لو يسوع قال طبعا مش حتى وبالتاكيد، يعني قال ان الهيكل هيتهد، مش النهارده التاريخ لغايه هذا اليوم بيؤكد انه كلام المسيح صح؟ النهارده فين الهيكل بتاع اسرائيل؟ موجود؟ فين الذبائح اللي بيقدموها إسرائيل؟ يعني فعلا زي ما المسيح قال إنه حينقض الهيكل وحتبطل العوائد بتاعة إسرائيل، فعلا التاريخ النهاردة بيثبت إن كلام اللي قاله المسيح فعلا النهاردة إيه؟ صح؟ يا ده مش اتهام والحاجة، ده الواقع فعلا النهاردة بيقول كده. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي؟ يبان إن هو يعني راجل عادل، واحد يعني متهم، فبيقول له إيه يلا دفع عن نفسك، بان ان هو راجل ايه عادل، بيدي فرصة لاستفانوس ان يدافع عن نفسه. لكن في الحقيقة هي ضمنا حملت ايه؟ تهديد لاستفانوس. شوف بقى التهمة اللي عليك انك بتقول ان يسوع هيهد الهيكل، ترجع في كلامك. انا هو مش مدي فرصة لاستفانوس ان يدافع عن نفسه، في الحقيقة هو بيهدده عشان يسمع سؤال، يا عم انا ايه، انا رجعت في كلامك، الكلام ده مش صح. لكن رد استفانوس قال ايه؟ فقال أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا، أولا هم بيتهموه، لما هم لو هو رد عليهم رد بطريقة إيه؟ فيها أدب ولا من غير أدب؟ مؤدبة جدا. هم بيتهموه التهمات كده، ما قال لهمش أنتوا ناس مفترين، أنتوا كذابين، بقى أنا قلت كده يا كذابين؟ ما كان ممكن يقول كده، لكن بمنتهى الأدب يقول لهم إيه؟ أيها الرجال الإخوة، يعني إحنا إيه؟ أخوات، أنا يهودي زيكم، أنتوا أخواتي وأنا أخوكم. أيها الرجال الإخوة والآباء، استفانوس سنه صغير ولقى في وسطهم ناس إيه؟ ناس كبار، قال لهم ده أنتوا إيه؟ في مكانة إيه؟ أبائي. بصوا الأدب اللي استفانوس بيتكلم بيه، عشان كده لاحظ تملي في القداس مثلا يجي أبونا لما يقرأ السنكسار يقول إيه؟ يا أبائي وإخوتي. أو ممكن يكون أبونا دوت مثلا عنده 60 سنة وكل اللي في الكنيسة كلهم إيه؟ أصغر منه، لكن ده أسلوب في إيه؟ في أدب. فقال أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا. كلمة اسمعوا يعني عايز يقولهم إيه؟ أنا الكلام حي إيه؟ مختصر ولا طويل؟ أنا طويل، فيعني إيه؟ هدوا نفسيكوا كده، الحكاية هتاخد إيه؟ خطاب استفانوس ده هياخد معانا كتير أوي، فيعني إيه؟ خلي عندكم شوية إيه؟ شوية طولة بال. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. منين استفانوس يعني جاب اللقب ده لربنا؟ فين ربنا دعي إله المجد؟ استفانوس ده كان مذاكر الكتاب المقدس تمام. المزمور نمرة 29 اللي احنا بنصلي في صلاة الساعة الثالثة الصبح نقول ايه؟ صوت الرب على المياه، صوت الرب أرعد، الرب على المياه الكثيرة، صوت الرب بقوة. في كلمات المزمور ده نقول ايه؟ إله المجد أرعد، يعني صوت رعد، يعني ده أكتر مزمور يبين جلال ربنا، إن صوت ربنا يحطم الأرز، شكر الأرز، صوت ربنا يولد الأيائل ويكشف الغابات. المزمور دوت كنا فاكر مرة كنا تأملنا فيه، المزمور ده يبين مجد ربنا. هم اتهموا استفانوس ان بيقول كلام تجديف على مين؟ على ربنا. طب ده بالعكس، ده هو بيجاب اسم ربنا جابه في سورة ايه؟ إله المجد. يعني الاتهام ده كان اتهام ايه؟ اتهام كده.
ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. خدوا بالكم بقى من الحتة ديت، وهو فيما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات، قبلما سكنا في حاران. يعني استفانوس بيقول ان ربنا ظهر لإبراهيم فين الأول؟ وهو في أرض الكلدانيين ما بين نهر دجلة والفرات، قبل ما يروح يسكن فين؟ في حران. لما نمسك سفر التكوين بداية ما ذكرت قصة إبراهيم، بصوا ركزوا في الحتة ديت، يقول إيه في الآية 31: وأخذ تارح أبرام. تارح ده أبو أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم كان اسمه الأول أبرام. وأخذ تارح أبرام ابنه، ولوط ابن هاران ابن ابنه، وصراي كنته امرأة إبراهام ابنه. بص بقى، فخرجوا معا من أور الكلدانيين، يعني هم لو كانوا ساكنين في أور الكلدانيين وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. الإصحاح 12 يقول: وقال الرب لإبراهام اذهب من أرضك ومن عشيرتك. هم كانوا ساكنين فين لما ربنا كلمه؟ قلنا طلعوا من أور الكلدانيين وراحوا حتة اسمها إيه؟ حاران. وهو في حاران ربنا إيه؟ ظهر له وقال له اخرج من ايه؟ من ارضك ومن عشيرتك. ده الكلام اللي في سفر التكوين. طب الكلام اللي بيقوله استفانوس، ظهر اله المجد لابونا ابراهيم فين؟ وهو ما بين النهرين قبل ما يسكن في حراء. تقولي لي بس في اختلاف ولا مفيش؟ في. استفانوس بيقول ان ربنا اول ما ظهر لابراهيم ظهر له وهو ساكن في ارض الكلدانيين بين النهرين، في حين ان سفر التكوين بيقول ان اول ظهور كان ابراهيم ساكن فين؟ في حران. طب هو مين الصح؟ الاثنين صح، الاثنين صح. ازاي؟ فعلا ربنا اول ما ظهر لابونا ابراهيم ظهر له وهو ساكن في البلد بتاعته ما بين النهرين اللي هي في ارض الكلدانيين اللي هي ارض بابل. ده اللي قاله استفانوس، وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك. فطلع معاه أبوه تارح. أبوه تارح راح واخده ومسكنه في حران. ربنا قال له روح اسكن في حران؟ ربنا قال له روح اسكن في الأرض اللي أنا إيه؟ اللي أنا أوريها لك. لكن أبوه لقى حتة حران دي حلوة فقال له وقت تعالى نقعد فين؟ في حران. فراحوا في حران، سابوا ربنا في حران لغاية ما مات أبوه، زي ما قال بقى سفر التكوين. ولما أبوه مات في حران ربنا ظهر له مرة تاني في حران وقال له روح في الأرض التي أريك. ده اللي ذكره سفر الايه؟ سفر التكوين. يبقى في الحقيقة أعمال الرسل أو كلام استفانوس بيكمل الكلام اللي مذكور فين؟ في سفر التكوين. الظهور الأولاني ده اللي ذكره استفانوس، أول ظهور في أرض الكلدانيين. الظهور الثاني كان في حران بعد ما تارح مات، ده اللي ذكره سفر الايه؟ سفر التكوين. يبقى الاثنين بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض. ولو لفنا في الكتاب المقدس هنجد في تكوين 15 الآية 7 ربنا بيكلم إبراهيم بيقول له إيه؟ قال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. يبقى دي إشارة فعلا أن ربنا كان ظهر له أول مرة فين؟ أور الكلدانيين بلد اللي هي بين النهرين. وأيضا نحمية في الإصحاح 9 الآية 7 يقول له أنت هو الرب الذي أخرج إبراهيم من أور الكلدانيين. يبقى إذن ما فيش تعارض ولا حاجة، بل بالعكس الكتاب المقدس بيكمل إيه؟ بيكمل بعض. ودي عظمة الإنجيل، ودي عظمة الإنجيل. تقول لي طب استفانوس عرفها منين إذا ما كانتش ذكرت في سفر التكوين؟ فاهمين ولا أنتوا متلخبطين؟ يبقى الترتيب عشان ما نتلخبطش، أول ظهور لربنا لأبونا إبراهيم كان فين؟ ما بين النهرين اللي هي اسمها أور الكلدانيين اللي هي أرض بابل، وقال له اطلع للأرض اللي أنا أوريها لك. طلع مع مين؟ أبو تارح. أبو تارح عجبته حتة اسمها حران، مش ربنا قال له اسكن في حران، لكن ده كلام مين؟ كلام أبوه. فسكن في حران، ربنا سابه في حران لغاية ما أبوه إيه؟ مات. راح ظهر له ربنا مرة تاني في حران، قال له تعالى اطلع الأرض اللي أنا أقول لك عليها. ده بقى اللي حكاه سفر التكوين. فراح طالع من حران وراح سكن بقى في أرض إيه؟ أرض كنعان. يبقى زي ما بنقول يبقى ما فيش تعارض ما بين سفر التكوين وسفر الأعمال، لكن الاثنين بيكملوا بعض. طيب نقف بقى عند استفانوس، قصده ايه بقى من الحكاية ديت؟ بيقول ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. يبقى ربنا ظهر في أرض ايه؟
أرض بابل. يبقى ينفع ربنا يظهر في أرض غير أرض إسرائيل؟ ينفع. هم

هما بيقولوا لا، هو قال لهم هو ربنا ظهر فين؟ طيب راح بعد كده سكن في حران، ربنا ظهر له في حران ولا ما ظهرش؟ ظهر. يبقى لما بيتهموه انه ازاي الهيكل يتهد، لان لو الهيكل يتهد معناه ان ربنا مش هيظهر لحد، استفانوس قال لهم لا، ده هو نفس ربنا ظهر في اماكن غير الايه، غير الهيكل.

في أور الكلدانيين وظهر فين؟ صحراء. طيب نكمل. وقال له وهو في بين النهرين لآية 3، قال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. يعني كان المفروض أن أبونا إبراهيم يخرج، ومين اللي يحدد له الأرض اللي يسكن فيها؟ ربنا. طب أبونا إبراهيم مشي ولا كرم ربنا؟ لا، يقول إيه؟ فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران. سكن بإيه؟ وفي الحقيقة ما كانش مزاجه، كان مزاج مين؟ مزاج أبوه. سكن في حران، عشان كده قال ومن هناك نقله. أو لأبا إيه؟ هو ماشي ورا ابوه فسابه لغايه ما ابوه مات. بعد ما ابوه مات قال له تعالى بقى اسمع كلامي. ايه؟ اسمع كلامي. فراح نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم ساكنون فيها. عايز اقف عند الحته ديت. الارض اللي هم قاعدين فيها دي ارض ايه؟ ارض كنعان. طيب قال لهم الارض اللي انتم ورثتوها ولا اللي انتم ساكنين فيها؟ ساكنين فيها. لما اجي ازورك في البيت اقول لك البيت اللي انت ساكنه فيه غير البيت اللي انت ورثاه او بتملكيه. قال لهم الارض دي مش انتوا بتملكوها، ده انتوا مجرد ان انتوا ايه؟ ساكنين فيه. يعني استفانوس عايز يربط ابونا ابراهيم راح سكن في حران وكان مزعر ربنا، فربنا راح شايله منين؟ من حران. انتوا برضو ساكنين في الارض ديت، وعشان مزعلين ربنا، ربنا هيعمل فيكم ايه؟ هيشيلكم انتوا كمان. فاهمين استفانوس؟ استفانوس بيتكلم كلام، بقول لكم هو بيحكي قصه، لكن القصه دي جوه فيها ايه؟ فيها معاني. كان المفروض يقول لهم الارض اللي انتوا ورثينها. النهارده اسرائيل لغايه النهارده بيقول ارض كان عندي ارض ايه؟ ملكنا. لا، استفانوس قال لهم لا، انتوا مش انتوا مجرد ساكنين فيها، ولانكم مش بتسمعوا كلام ربنا فربنا هيشيلكم. زي ما ابونا ابراهيم راح سكن في حران وما كانش هو ده كلام مين؟ ربنا، فربنا راح ايه؟ شاله. فانتوا برضه ربنا وفعلا التاريخ اثبت ان اسرائيل النهارده حصل لها ايه؟ اتشتتت في كل الارض. فاكرين لما ربنا قال لهم مثل الكرمين الاردياء؟ قال لهم راجل صاحب كرم وسلم الكرم الكرمين. لما جه الابن قال له ايه؟ هذا هو الوارث، هل هم ايه؟ نقتله ويكون لنا الايه؟ يعني هنورث الكرم. قال لهم لا، ده هو هيعمل فيكم ايه؟ هيطردكم. او فعلا ده اللي حصل مع ايه؟ مع اسرائيل. طيب نكمل. يقول ولم يعطيه فيها ميراث ولا وطأة قدم. يعني لما أبونا إبراهيم وصل أرض كنعان ربنا قال له ارفع عينك بص شمال وجنوب وشرق وغرب، كل الأرض اللي انت شايفها دي هت ايه؟ هتاخدها. أبونا إبراهيم عاش ومات خد الأرض؟ لا. يقول ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، يعني ما ملكش فيها حتى ايه؟ حتى قد كعب رجلي أو قد رجلي. وفعلا لما نرجع لتاريخ أبونا إبراهيم نلاقي أبونا إبراهيم ما ملكش أرض كنعان. الحاجة الوحيدة اللي امتلكها في أرض كنعان هي إيه؟ مغارة المكفيلة. إيه مغارة المكفيلة ديت؟ قصة موجودة في سفر التكوين الإصحاح 23. لما سارة ماتت أبونا إبراهيم حط سارة قدامه وقعد يعيط، فراحوا له الناس بتوع الأرض سكان الأرض قالوا لي يا عم أنت حط الميت بتاعك وقعد تبكي عليه، ما تدفن الميت، طول ما الميت قدامنا نقعد ايه؟ نقعد نعيط. مش عشان كده المثل بيقول البكا على راس الميت؟ طيب قال له انت هتفضل حط الميت قدامك وتبكي، ادفن الميت بتاعك. قال لهم انا ما عنديش حته ادفن فيها، ما عنديش مدفن. قالوا له ده الارض بتاعتنا كلها تحت امرك، انت رئيس من الله بيننا، احنا معتبرينك ان انت يعني ايه جاي لنا من عند ربنا، احسن حته ارض شاور عليها واحنا ايه نديها لك تدفن الميت بتاعك. قال لهم لا، هتدوني مدفن يبقى لازم ادفع ايه؟ الفلوس. قالوا لي يا عم ده انت تؤمر، احنا مش عايزين منك فلوس بس انت شاور. قال لهم لا. واصر ابراهيم انه يشتري المدفن ودفع 400 شاقل. يبقى الحاجه الوحيده اللي ابراهيم امتلكها من ارض كنعان ايه؟ القبر. يبقى امتلك الارض؟ لا امتلكش حاجه. ورث؟ لا ما ورث، ده دفع ايه؟ الورث، بدفع فلوس مثلا واحد والده ميت مثلا يدفع فلوس عشان يورث؟ لا، ده بيورث ببلاش. طب ابراهيم خد الارض ببلاش؟ لا، دي ما خدش غير حته قبر ودفع كمان ايه؟ الثمن بتاعه. طب انا عايز اسال سؤال هنا بره قصد استفانوس، بس انا هساله ليه كنت ليه ابونا ابراهيم اصر انه يدفع

فلوس ما كان ياخد الارض هديه، ما بيقولوا له خد اللي انت عايزه وادفن الميت ده، قال لهم لا لازم ادفع فلوس. ليه؟ عشان ايه؟ ما هي مش ارضه، بس هم بيقولوا له احنا مسامحين يا سيدي خدها مديناها لك. ها؟ عشان ما حدش ياخدها تاني تبقى ملكه هو. هو ماشي الكلام ده هو صح، بس هو في الحقيقة في معنى أعمق من كده. أبونا إبراهيم عنده إيمان، مين اللي قال له هديك الأرض؟ ربنا. يبقى ما خداش من إيد إيه؟ من إيد إنسان. هذه فكرة أبونا إيه؟ لا أنتوا اللي هتديها لي، ده هو قال لي هديها لك، فقال ما خداش من كنت، أنتوا اللي هتدوني حاجة أدفع إيه؟ ده إيمان قوي عند أبونا إبراهيم. طيب نرجع لقصد استفانوس في الحكاية بقى، إنه أبونا إبراهيم دخل أرض كنعان وربنا قال له إنك هتورث كنعان، إبراهيم عاش ومات وما ورث كنعان، يبقى فين وعد ربنا بقى؟ لا ده قال له أعطيها ميراث لك ولنسلك، بس الأول قال له ميراث إيه؟ ليك. طبعا ما أنا مت. برافو، بس دي اللي احنا عايزين نوصل لها، انه الحكايه مش حكايه ان احنا هنورث ارض هنا في شرق البحر المتوسط ويخترقها البحر الميت وشمال سوريا لا لا لا لا لا، دي كانت مجرد رمز لايه؟ للسماء. يبقى ابونا ابراهيم ورث، ورث فعلا، بس ما ورث المرموز اليه اللي هي كنعان، لكن ورث الايه؟ ورث السماء. طيب سؤال بقى، إبراهيم ورث ولا مورث السماء؟ ورث. طيب لما ورث السماء كان معاه ناموس، كان معاه هيكل، يبقى ممكن الإنسان يرث السماء بدون الناموس والإيه والهيكل. شفتوا بقى استفانوس ده ذكي ازاي؟ ما هم بيقولوا السماء دي ما حدش يدخلها إلا عن طريق اليهود، إن ما كانش الهيكل بتاعنا إحنا يهود، إن ما كانتش الذبائح بتاعتنا مستحيل إنسان يدخل السماء. فاستفانوس قال لهم لا، ابراهيم داخل السماء من غير الهيكل بتاعكم ومن غير الايه؟ الناموس. شفتوا الذكاوة بتاعت استفانوس؟ طبعا يبقى من الذكاوة مش مخ بشري، لكن دي حكمة ادها له الايه؟ الروح القدس. يبقى بصوا بقى دفاع استفانوس، انا عايزكم تحفظوا بقى، هم خمس نقط تحفظوهم حتى لو نسيتوا الكلام اللي انا قلته. النقطة الاولانية، ربنا ظهر في بابل وظهر في حران، يبقى مش بالضرورة انه ربنا ممنوع يظهر الا في ارض اسرائيل، لا الكلام ده ايه؟ غلط. يبقى في ارض اسرائيل في هيكل، ما فيش هيكل ربنا ممكن ايه؟ يظهر في اي ايه؟ اي مكان. اهو احنا بنين كنيسة في محرم بيه، فيها المسيح ولا ما فيهاش؟ اليهود يقول لك لا المسيح ما يظهرش الا فين؟ في الارض اسرائيل بتاعتنا وفي الهيكل. لا استفانوس قال لهم ايه؟ لا ده ظهر في حران وظهر فور الكلدانيين، يبقى ممكن المسيح يظهر في اي ايه؟ اي ادي الدفاع الاولاني. يبقى لو الهيكل اتهد مفيش ايه؟ مفيش مشكله. ما هو الاول لو الهيكل اتهد يبقى معناها ربنا مش هيه، لا قال لهم لا الهيكل اتهد وبرضه ربنا هيظهر لانه سبق وظهر في اماكن غير الايه؟ الهيكل. دي نمره. نمره 2، قالوا ما حدش يدخل السماء الا لما يدخل الهيكل وينفذ الشرائع بتاعت موسى بالحرف. قال لهم لا، أبونا إبراهيم دخل السماء، تقولي لي فين دخل السماء؟ قلت لك واخد وعد من ربنا بالميراث وما ورث. طب ربنا أمين في وعده، أمال ورث إبراهيم ورث الإيه؟ السماء. يبقى معنى كده إنه في ميراث سماوي ولا يتوقف على وجود هيكل بتاع إسرائيل ولا وجود الذبايح بتاعة الناموس. فاهمين استفانوس؟ هذه النقطة الإيه؟ النقطة الثانية. طيب نكمل. طبعا هقول لكم حتة بقى في النص، يعني لو يعني لاحظتوها تبقى لطيفة خالص. الابن بيورث الحاجة اللي في ملك أبوه، يعني أنا أورث الحاجة اللي بابا إيه يملك. طيب أبونا إبراهيم ملك الأرض، عايز أسمع ما ملكهاش، يبقى أولاده يملكوها، هو أبوكم ملكها عشان أنتوا تملكوها. يبقى طب إيه اللي أبونا إبراهيم أخده؟ وعد من ربنا انه من نسله هيجي الابن اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الارض، والوعد ده اتحقق ولا ما اتحققش؟ يبقى المفروض ولاد ابراهيم يورثوا اللي ابراهيم اخده. ابراهيم اخد وعد بمجيء المسيح، يبقى ده اللي يورثه شعب ايه؟ اسرائيل. يبقى ميراث اسرائيل مجيء المسيح. للاسف لما جه المسيح ايه؟ رفضوه، قالوا لا احنا عايزين الارض. شوفوا فكر استفانوس، فاهمين الحته دي مش معنا؟ طيب وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريب، كلام ربنا لأبونا إبراهيم.

إبراهيم، فيستعبدوه ويسوؤون إليه 400 سنة. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح 15 الآية 13 نلاقي ربنا ظهر لأبونا إبراهيم بعد ما وصل أرض كنعان، قال له إبراهيم نسلك هيروح في أرض غريبة يستعبدوه هناك لمدة إيه؟ كم سنة؟ 400 سنة. طيب لما نروح طبعا فين الاستعباد ده حصل فين في تاريخ إسرائيل؟ لما راحوا سكنوا فين؟ مين اللي استعبدهم؟ المصريين. طيب تعالوا بقى سفر الخروج الإصحاح 12 الآية 40 يقول إيه؟ وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. أوب غلط، 30 سنة دول زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة، في غلطة في الإنجيل. طيب معلمنا بولس الرسول في غلطية 3:17 يقول إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهد. خلاص ده في غلطة، هم 400 ولا 430. لا ناخد بالنا من الكلام. ربنا قال لأبونا إبراهيم شعبك حيستعبد كم سنة؟ 400. يبقى مدة الاستعباد 400. طيب تعالوا بقى نشوف كلام الخروج. أما إقامة بني إسرائيل في مصر كانت كام؟ 430 سنة. يبقى هم قعدوا في مصر قد إيه؟ 430. استعبدوا فيهم كم سنة؟ 400. والثلاثين الأولين كانوا أيام يوسف وعز يوسف، يبقى ما فيش تناقض ولا إيه؟ ولا حاجة، ماشي ولا مش؟ طيب طيب بعد ما هيستعبدوا لمدة 400 سنة قال والأمة التي يستعبدون لها، الأمة اللي هتذلهم، سأدينها أنا يقول الله. يعني الشعب اللي هيستعبدكم ده أنا هعمل فيه إيه؟ هدينه. عمل كده ربنا مع مصر ولا ما عملش؟ لما ذلوا إسرائيل في مصر ربنا عمل إيه في مصر أيام موسى؟ 10 ضربات. وفرعون بتاع مصر جراره إيه في البحر الأحمر؟ مات. والجيش بتاع مصر جراره إيه؟ غرق. يبقى ربنا فعلا دان مصر، يعني حكم عليها ولا ما حكمش؟ طب ليه اللي حصل في مصر دوت ظلم من ربنا؟ لا مش ظلم، ده عشان هم ايه؟ استعبدوا اسرائيل. واخدين بالنا ولا لا؟ ربنا موت الابكار بتاعه المصريين، قال لهم، قال لاسرائيل اذبحوا خروف فصح ورشوا الباب ونرى الدم وعبر. فكل ابكار ماتت. تقولي لي ده ظلم، ربنا ده ظالم، يعني موت الأبكار بتاعة أجدادنا وساب الأبكار بتاعة مين؟ إسرائيل. ظلم ولا مش ظلم؟ الله ما ظلم ولا مش ظلم؟ إيش معنى يعني تموت عيالهم وسايب عيالنا؟ ما أنت لو عدلي يبقى تموت عيال الإيه؟ الكل. يا إما أنت تسيب عيال الكل، يا ظلم أهو. لا مش ظلم ولا حاجة، لأنه فرعون سبق وموت الإبن الذكر بتاع مين؟ إسرائيل. مش ربنا قال لهم لو اتولد إبن ذكر فرعون قال لهم تعملوا فيه إيه؟ تموتوا. لما القابلتين خفت الله قال لهم طب الابن الذكر ترموه فين؟ في النهر. يبقى ربنا ما ظلمش، ده زي ما هو عمل في شعب اسرائيل ربنا عمل ايه؟ عمل فيه. واحد راح في محكمة دولية، هاي المحامية رفعت رأسها، يوم ما تسمع سيرة المحكمة تلاقي رأسها اترفعت، وقال انا برفع قضية على اسرائيل. ايه يا عم القضية؟ قالك شعب اسرائيل سرق الذهب بتاع المصريين ايام موسى وراح مقدر قيمة عدد الاسر، وكل اسرة عندها سختين وخاتم بعد كده، الكلام دوت من كام الف سنة، يبقى المفروض اسرائيل ترجع لمصر كذا مليون دولار. دي قضية فعلا اترفعت بره، وعنده البرهان والمستند ما هي موجوده ولا لا؟ يروح لليهود تؤمنوا بالانجيل ولا محرف؟ طب الانجيل قال ان انتوا سرقتوا مين؟ المصريين. هاتوا اللي انتوا ايه سرقتوا. صح، مش سرقوهم طبعا. انتوا تستغربوا على الفكر ده، لكن بره في كده، بره في كده، بره مره عملوا محاكمه واحد بيدافع عن قايين، قال للقايين دوت ربنا ظلمه، ازاي هابيل يقدم ذبيحه وربنا يقبله وما يقبلش ذبيحه قايين؟ الكلام ده احنا بناخده باستخفاف، لكن بره في محاكم لاجل الموضوع ده. ففي واحد رفع قضيه كده قال لك انه مفروض مصر تاخد من اسرائيل كام مليون جنيه ثمن الذهب
اللي اليهود سرقونا فيه. فراح المحامي بتاع اليهود شاطر ما وقفش ساكت، قال لهم احنا اشتغلنا عندكم خدامين كم سنة؟ 400 سنة. عدوا اليهود وعدوا اجر الخدامين وادونا ايه؟ طلعت في الاخر مصر مديونة ليه؟ ده بجد الكلام ده، انا مش بضحك. انا بقى مش ما انا مش بتكلم بقى عشان المحاكم، ليش بقى يخبطوا راسهم في الحيط كلهم في بعض، لكن انا بتكلم بقى ان ربنا ده هو ربنا اللي قال لاسرائيل وانتوا طالعين من مصر كل ست عبرانيه تستلف الذهب بتاعت الست اليهوديه. تقولي يعني ربنا بيقول لهم اسرقوا؟ يعني قبل ما يخرجوا قال لهم روحوا استلفوا الذهب من المصريين، فاستلفوا ده. تسمح يا ست ايه، سلفين الصيغه بتاعتك، اصل عندي فرح بكره هروح بيها الفرح وارجعها لك. راح مديها لها. ربنا ادى نعمه لليهود في عينين المصريين، فكل ست يهوديه راحت واخده الذهب بتاعت الايه المصريين. تاني يوم راحوا ايه خرج، يبقى سلبوا المصريين ولا ما سلبوهمش؟ وبامر من مين ده؟ ربنا ده صعب بقى، يعني ربنا بيحرض على السرقه كده ولا لا؟ لا مش حرض على السرقه. قال لهم انتوا خدمتوهم وما خدتوش ايه، انتوا تاخدوا ايه حقكم منهم. واخدين بالنا ازاي؟ ففعلا زي ما بيقول الامه ايه التي يستعبدون لها سأدينها انا، انا اللي هحكم عليه يقول الرب. وبعد ذلك بعد ما أدبهم بعشر ضربات وموت لهم فرعون بتاعهم وموت الجيش واخد الذهب بتاعهم لأن هم ظلموكوا إيه؟ يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وفعلا إسرائيل خرج من أرض مصر ووصل الأرض في هذا المكان بقى اللي احنا فيه. استفانوس فين دلوقتي؟ في أرض إسرائيل. يبقى ربنا طلعهم من مصر علشان يعبدوا فين؟ في إسرائيل. لكن قبل كده كان في عبادة ولا ما كانش في عبادة؟ كان في عبادة زي ما شفنا إبراهيم عبد في أماكن مختلفة. والعبادة دي رغم أنه كنا لسه ما وصلناش كنعان، ورغم أن احنا كنا لسه ما بناش الهيكل، ورغم أن احنا كنا لسه ما استلمناش الناموس، لكن كانت عبادة مقبولة قدام ربنا. يبقى ممكن نعبد ربنا بدون الناموس ولا مش ممكن؟ بس ده اللي استفانوس عايز ايه يوصل. طب الأعجب من دوت بقى آخر نقطة، وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. هسأل سؤال قبل ما أشرح. إبراهيم دخل في علاقة قوية مع ربنا، وربنا قال إبراهيم دوت راجل بار، وإبراهيم ده بيؤمن بي، قبل ما يتختن ولا بعد ما يتختن؟ أحكي لكم الحكاية الأول وقولوا. إبراهيم راجل لسه مش مختون زيه زي بقية الناس. ربنا قال له إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك، طلع قلنا لخبط في النص شوية بسبب أبوه، وفي الآخر إيه ساب حران وراح سكن في أرض كنعان وطاوع ربنا. ربنا راح مديله وعد، قال له يا إبراهيم أنت هتجيب ولد. إبراهيم صدق كلام مين؟ ربنا. رغم أنه هو عجوز ورغم أن مراته عجوزة وعاقر، قال خلاص يا رب ده ما أنت قلت هتديني ولد. آمن إبراهيم بالله، صدق ربنا. ربنا قال له بص بقى إبراهيم، عشان أنت راجل طيب كده وصدقتني أنا حديك علامة أن أنت تبقى من شعبي. قال له إيه العلامة دي؟ قال له تختن أنت وكل نسلك اللي يتولدوا بعد كده. السؤال بقى اللي أنا بسأله، إبراهيم ربنا قال له أنت حلو يا إبراهيم قبل الختان ولا بعد الختان؟ قبل الختان. وأعطاه عهد الختان. احنا ماشيين مع ابراهيم لان ابراهيم ده بيطوع ربنا وحلو وبيسمع كلام ربنا ودخل في علاقه مع ربنا، وفي الاخر ربنا راح مديله ايه عهد الختان. وهكذا ولد اسحاق وختنه في اليوم الايه التام. الختان عند اسرائيل هو اساس العباد، يعني ما ينفعش واحد يهودي يعبد ربنا الا لما الاول ايه يتختن. ما تختنش يبقى ما بقاش يهودي، ما ينفعش يدخل الهيكل ولا يقدم ذبائح. ابراهيم عبد ربنا وربنا قال له انت بار يا ابراهيم وحلو، وكان ما فيش اصلا عند ابراهيم ختان. يبقى معنى كده ان كل العباده اليهوديه هم بيقولوا بدون العباده اليهوديه دي يستحيل الانسان يوصل لربنا. قال لهم لا، ابراهيم وصل لربنا وما كانش فيه اهم ما في العباده اليهوديه وهو الايه؟ وهو الختان. واعطاه عهد الختان. يبقى لما جه المسيح بقى وبيقول ان انا هغير العوائد التي سلمنا اياها موسى، يعني ما فيش ختان، يبقى الكلام دوت غلط؟ لا، ما هو نفسه ابراهيم عاش مع ربنا وما كانش فيه اصلا موضوع الايه الختان. فاهمين الفكر بتاع استفانوس؟
وأعطاه عهد الختان وهكذا.

ولد إسحاق وختنه في اليوم التام. يبقى إبراهيم لما آمن بربنا ربنا راح مديله الختان، لما آمن إن ربنا حيديله ولد، صدق ربنا إن أنا هاخد ولد والولد ده اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الأرض، فربنا قال له طب خد الختان. هم راحوا ماسكين في الختان وسابوا الوعد إنه المسيح اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الأرض، عملوا فيه إيه؟ رفضوه وفضلوا ماسكين في الإيه؟ في الختان. يبقى في خمس نقط بقى، يعني انسوا بقى الدوشة اللي أنا دوشتكم بيها ديت، احفظوهم بقى. خلاصة كلام استفانوس عن أبونا إبراهيم نمرة واحد، اليهود قالوا ربنا ما يظهرش إلا في الهيكل فقط، قال لهم لا، ده ربنا ظهر فين؟ في أرض الكلدانيين بين النهرين وفي حران قبل ما يبقى فيه هيكل. يبقى ينفع ربنا يظهر في أماكن غير الهيكل ولا ما ينفعش؟ ينفع، دي نمرة واحد. يبقى لو الهيكل اتهد في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أبونا إبراهيم خد وعد إن يورث، ما ورث الأرض لكن ورث الإيه؟ السماء. طب لما ورث السماء كان في ناموس وكان في هيكل، يبقى إذا ممكن الإنسان يرث السماء بدون الناموس وبدون الإيه؟ الهيكل. يعني أنا راجل عايز أروح السماء يقولوا لي لازم تدخل في العبادة اليهودية؟ لا لا لا، مش لازم، أنا ممكن أورث السماء بدون إيه؟ عبادة العهد القديم وبدون الناموس وبدون الهيكل. دي النقطة نمرة إيه؟ نمرة اتنين. النقطة نمرة تلاتة، الوعد اللي أعطي بميراث السماء قلنا ما كانش يعتمد على الهيكل ولا الناموس. يبقى النقطة نمرة اتنين إنه الميراث مقصود بميراث السماء. النقطة نمرة تلاتة إنه ميراث السماء ده مش متوقف على الهيكل ولا على الناموس. طيب النقطة نمرة أربعة، إنه العبادة ممكن تكون في أماكن مختلفة، مش بالضرورة تكون فين؟ في الهيكل، لأن شفنا إبراهيم عبد في حتت كتيرة بدون الإيه؟ بدون الهيكل، ما كان لسه متبني. الحاجة الأخيرة، العهد اللي دخل فيه إبراهيم مع ربنا دخل في عهد قبل الختان، يبقى الختان مش ضروري علشان ندخل في عهد مع مين؟ مع ربنا. يبقى سؤال، ضروري الهيكل؟ لا. ضروري الناموس؟ لا. ضروري الختان؟ لا. ضروري أدخل في العبادة اليهودية عشان أروح السماء؟ لا. ده اللي استفانوس عايز إيه؟ يوصل. تقول لي طب بقى سؤال بقى، يعني خلاص كده احنا فهمنا وقفلنا الورق وخلصنا ومروحين، طب كان ايه لازمة الهيكل من اساسه والناموس من اساسه والعهد القديم من اساسه؟ ما معلاش لزوم بقى مادام هي حكاية ايه، فاهمين ولا احنا بنتكلم في فاهمين؟ طب كان ايه لازمته بقى؟ ما طلع ان الحكايه ايه، ربنا حط الهيكل والناموس والعهد القديم والختان، وفي الاخر قال دول ما لهمش ايه، ما لهمش لازمه. ما هو ليه ربنا كان، ما كانش ربنا اداها من الاول وريحنا وريح اصلا يعني؟ معلمنا بولس الرسول قالها في غلاطيا، اما الناموس فقد زيد بسبب التعديات. يعني دي حاجه دخلت في النص كده زياده بسبب كثره الايه، الخطيه. احاول اشرح لكم الحته دي عشان تبقوا فاهمين بقى الحكايه، ما مخكم يتلخبطش. ربنا ادى لابونا ادم وعد يا ادم ان انا هبعت لك المخلص، وفضل ربنا مستني لغايه ما جاء ابونا ابراهيم قال له يا ابراهيم من نسلك هيجي المخلص. كنا نتوقع انه يجي المخلص والقصه تخلص، لا، في النص ربنا راح مدخل الناموس، العهد القديم والهيكل. ليه؟ لقى الخطايا قاعدة تزيد، فربنا قال أنا عايز أحسس الإنسان بالجرم اللي هو فيه. طب يحس إزاي؟ قال أديله قانون، أديله قانون. هو طول عمره بيعمل خطايا بس مش حاسس، لما أنا أديله القانون يبتدي يحس إن هو بإيه؟ بيغلط. أشرح لكم، أنا كل يوم بعدي من الشارع دوت رايح جاي، مرة رايح في الاتجاه ده، مرة رايح في الاتجاه ده، مرة عدي التقاطع يمين، مرة عدي التقاطع شمال، مفيش أي مشكلة ولا أي غلط. طيب، جيهم راح حاطين لي إشارة مرور وقالوا لي السير في اتجاه واحد، ممنوع العبور يمين، ممنوع شمال. لو جيت أنا عملت الحاجة اللي كنت بعملها امبارح، امبارح ما كانتش غلط، لأن امبارح ما كانش فيه إيه؟ قانون. أنا كنت بعمل حاجة غلط بس عشان ما فيش قانون ما حدش يحاسبني، لكن أول ما حطوا القانون اتضح اللي أنا كنت بعمله ده كله كان إيه؟ غلط، وأنا ما كنتش حاسس. القانون هو اللي إيه؟ بس كده أهو، الناموس كده. كان البني آدم بيزني وبيقتل وبيسرق وهو مش حاسس، هو فيش حاجة غلط. فبسبب الخطية لما زادت ربنا قال طب أنا أدخل الإيه؟ عشان لا تزني، الله، ده أنا بزني يبقى أنا وحش، لا تقتل، الله.

ده انا كنت بقتل، بس قبل ما تيجي الوصايا ما كنتش حاسس ان انا بعمل حاجة ايه غلط. ادي بقى اللي قاله بولس في غلطية، اما الناموس فقد زيدا، دخل زيادة بسبب التعديات كسرة الخطية. لكن هي اصلا الحكاية من الاول في وعد ان المسيح هيجي، لو كنا احنا يعني كويسين شويتين كان المسيح جه والحكاية خلصت على كده، لكن لا في لا شعب اسرائيل ولا غير اسرائيل. لكن ليه ربنا بنى هيكل وادى عهد قديم وادى شرائع؟ علشان يبين يكشف خطايا الايه الانسان. يجوا بقى هم يقولوا لا مفيش خلاص الا بالناموس وبالهيكل وبالذبائح، نقول لا دي حاجه دخلت في النص كده ايه زياده بسبب الخطايا بتاعه الناس. فهمتوا بقى الفكره بتاعه ربنا؟ بس كده خلاص خلصنا. واعطاه عهد الختان وهكذا ولد اسحاق، بيجري بقى استفانوس لانه مش عايز يقف في الحته ديت، وختناه في اليوم الثامن. واسحاق ولد يعقوب وبيجري ما وقفش عند يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثنى عشر وما وقفش عند رؤساء الاثنى عشر، لكن راح واقف عند مين؟ يوسف. فدام هو واقف عند يوسف يبقى احنا برضو نقف عند مين؟ عند يوسف. يكون يوسف بقى موضوع الحديث بتاع المره الايه المره الجايه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. معلش هو انا قصدت النهارده، انا ما قلتش اي دروس روحيه في الموضوع علشان ما كعبلش ايه مخكم، انا قصدت ان انا استرسل في الحكايه عشان نفهم فكر استفانوس. فمعلش يعني هو كانت في دروس روحيه تتطبق كتير على الكلام ده، بس انا تجاوزتها. عشان كده بتلاحظ انا بفر ورق في النص يعني كده ايه بلغي من المقرر، لمجرد بس ان انا عايز الفكره توضح في ذهننا. فعشان كده يعني تغاضينا عن الايه الدروس الروحيه اللي بنطلع بيها. فمعلش يعني علشان نقدر نفهم ايه، ما انا عارف ما احنا محتاجين، بس في الحقيقه لو وقفت يعني انا زي ما بقول لكم في فكر عند استفانوس عايز يوصله، فانا عايز اوصل الفكره ديت. لكن لو وقفت عند كل نقطه بقى وقلت الدروس الروحيه وارجع بقى اقول لكم فاكرين استفانوس كان بيقول على ايه، على ايه كنتوا ايه توهتوا مني ومش هعرف المكم تاني. فانا عشان كده قصدت امشي في سكه واحده بس على الاقل علشان نفهم، لان طول عمري انا نفسي كنت بعرف اختار استفانوس بقول ده بيحكي لهم التاريخ، لكن انا نفسي ما كنتش فاهم ايه قصد استفانوس. يعني انت بتحكي الحكايه، طب ما الحكايه كلنا عارفينها. لا ده اعتبر استفانوس قصده بقى ايه، بقول لكم استفانوس ده فيلسوف بيرد بالمنطق، فهو بيحكي القصه دي العقل يستنتج منها ردود على الكلام اللي بيقولوه الايه اليهود. فعشان كده ده اللي انا اهتميت ايه ده اللي انا اهتميت بيه. ماشي ولا مش؟ طيب.

0: الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. دراسة في سفر أعمال الرسل لإعداد خدام الخمس بشوش جامس
1: الجزء الثالث
0: تلقاها في اجتماعات إعداد الخدام في شهر يوليو سنة 1978.
2: الرحلة الرابعة بقى نبتدي من أول إصحاح
3: 21.
2: الرحلة تبتدي من إصحاح 21 آية 17. يعني هي نهاية الرحلة. وفي تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم لمحطة الوصول. فكل مرة كانت محطة الوصول هي أنطاكيا، المرة دي المحطة الوصول أورشليم. وصل أورشليم، خلصت الرحلة الرحلة الرابعة دي في الواقع رحلة ممتعة، لأن دي الخدمة لها ظروف خاصة فيها، لأن بولس الرسول من أول الرحلة لآخرها كان مقيد بسلاسل لذيذة جدا، لكن لم يفطر على أنه هو يخدم. وده أوري لك حاجة مهمة خالص، أن المسيحية لا يمكن أبدا أن تموت عشان خاطر في سجن أو في بتاع. كان معايا ناس صحابنا راجعين من رومانيا الشيوعية، و ده بيحكي لي هو الشخص ده ان الدكتور بتاعه اللي كانوا يعني بيعالجوه مش راضين يدوله مركز كويس، لان هو بيخيروه يا يبقى عضو في الحزب الشيوعي يا يبقى مسيحي، حاجة من الاثنين. لا انا ابقى مسيحي، فما ادلوش مراكز كويسة ومديله مركز بسيط، لكن فرحان جدا. بيقول لي الأناجيل ما بتطبعش هناك، يقول لي لكن ما فيش واحد مسافر اسمه ما يخشش ومعاه إنجيل، نهربوهم يعني عشان الناس بتشتاق أكتر لقراية الإنجيل. لو فات تشوف المطار يسحبوا منه الأناجيل، لكن دايما لازم يخش معاه مفيش واحد مسافر يخش إلا يخش معاه أناجيل. يقول لي المسيحية بتنتشر والرهبانة في الأديرة اكتر من في التقشف بتاعها اكتر من عندنا كمان، لكن رغم المقاومات ما تقدرش تموت المسيحي. رحلة بولس الرسول رحلة ممتعة، ازاي هو السلاسل تبقى في ايديه وازاي يتمم رحلة. رحلة جميلة من اولها لاخرها. صحيح احسن تعبير قاله سفير في سلاسل اللي قاله في رسالة الكتاب. الحكاية ابتدت على كل حال، ربنا بالنسبة للخادم بيحول الحكاية كلها للخير. قالوا له خش مع الخمسة دولت الهيكل وتطهر، ويمكن يقولوا له ده انت بقيت راجل كويس وبتاع ويهودي ويسيبوك. الشورى ما كانتش كويسة او المهم مسكوا بولس وقالوا له انت داخل من عشان تنجس الهيكل مع الناس دولت. وبينما هم يطلبون آية 31 أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فالوقت أخذ عسكر وقائد وقوات مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس، يعني أنهم يضربوه لولا وصل الأمير والناس اللي معاه دول، وأمسكوا واخدوه بسرعة. صحيح بولس الرسول من حقه انه يستخدم بعض السلطات وامكانيات مادية، قال له هو قال ان هو يفحص وينضرب، تكلم الراجل باللغة اليونانية وقال له أيجوز ان انتم تجلدوا راجل روماني؟ فاختشل الامير وقال له انت روماني؟ قال له من امتى بقت الحكاية دي؟ قال له انا قال له أنا اقتنيتها بدراهم كثيرة، قال له أما أنا فولدت فيها. ده بولس الرسول. ابتدى يحافظ عليه وابتدي خدمته. في الإصحاح 22 أنت عارف أن أساس الكرازة في المسيحية القيامة من الإيه؟ من الأموات. فقالوا، فابتدى يتكلم عن القيامة من الأموات. في أتابي شوية صدقيين وشوية إيه؟ فريسيين. فالصدقيين إيه؟ ما بيأمنوش بالقيامة من الأموات. مش دول اللي كانوا سألوا المسيح قالوا لو واحد مات يتجوز لغاية السبعة يعني في القيامة تكون لمين؟ فكانت النتيجة إن هم انقسموا على بعض، والفريسيين انضموا لبولس وهاجوا على بعض. لكن بولس كان لازم يتكلم على القيامة من الأموات، وهو بيتكلم على القيامة من الأموات من النقط المهمة جدا إن هو يقدم دليل على القيامة من الإيه؟ من الأموات. إيه الدليل؟ طب ما هو هيقولوا له أنت يا بولس راجل بتكلف أي كلام، ايه الدليل؟ مين يرد عليا؟ مين يقول لي؟ ها؟ ايه الدليل؟ ما شافوش الناس حق؟ شافوش المسيح قام من الاموات؟ هو بيقول لهم ان في قيامه من الاموات، ودي عمليه صعبه على فكره لو تثبت للناس ان في قيامه من الاموات وهم يضحكوا عليك، انت تتكسف بعد شويه وتسكت. فتتكسف وتسكت وتقول انا فاهم الناس مش فاهمين، ده بتتريقوا عليا. ايه رايك؟ لازم يكون معاه مستند بيتكلم عن القيامه من الاموات. ايه المستند ده؟ باختصار الدليل اللي معاه واحد ميت وقام. مين هو؟ ها؟ لا ده معاه حطه في جيبه يعني. واحد ميت وقام من الاموات. مين؟ فيخس. هو فيخس فين؟ هيجيبه منين ده؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ رسائل الانجيل؟ ها؟ المعجزات اللي عملها؟ يقولوا له يا راجل انت شفت المسيح قام من الاموات؟ لو من الحقيقه ما شفتوش. الرسل قالوا
1: فايل بنشت نار شيئا انجلو شرب ارسطراتي خنس تراتي ينتني

خلوص شرين ما سيدي سنت بن شوش إيسوس بخرسوس شرين أقب ما أرتيروش شري بشوي جنجي إني أو شري بيو بشوس

0: يسوع المسيح الصلاح البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
1: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نأي نفوسهم جميعا في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. اولهم في موضع خضر لماء الراحه في فردوس النعيم. الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنعد في نور قديسك. أقم أجسادهم في الأمر رسمتك معيدك الحقيقي غير الكاذبة. هب لهم خيرات معيدك ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يقتل على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس. لأنه لا يكون موت عبيدك بالانتقال، وإن كان قد لحكم توان أو تفريد كبشر وقد لبسوا جسد العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين المزكون كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسم كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوس فنيحوا ليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن هب لنا كمال المسيح الذي

0: أعطي ميانا نصيبا ومراسا مع كافة النيسين.
1: يا رب ارحم. فنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في العالي الأرض السلام. في نازل مسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك يا رب الملك السماوات الله ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبل طلباتنا إليك. يا الجالس على يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله لا امين. اباركك كل يوم وسبح اسم القدوس الى الابد والى الابد الابد امين. منذ الليل راح تبكر اليك يا الهي لان اوامرك يا نور ارض كنت اطلب طريقك لان اكثرت مباكرا يا رب تسمع صوتي غداء اقف امامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي من قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل وان ودار الدور كلها من أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب زلت لقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسم قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب إن أنفسهم يا من هو بلا خطي يا رب ارحمنا الذي بلا خطي يا رب عنا قبل طلباتنا إليك لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم. بارك بين ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك خبزنا غد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوة والمجد الابد امين. خم بخريستوس يسوس بين شويس امين الليلويا شيريني تنتورس ويس ويس من تنبرس نوفين تيمس نوتس مؤمن بخريستوس أني أو أنت أنا بروس الشيء أبشر رب شيري بليت كائن نو في ناني فول شير سيا تسميس ناني بوي تامي بخرسوس بنوتي برسينوس السواب مات يوم شو سيري كنت بسيك تفكان نو في ناني فول تي برسينوس ماري يوم تي سو تكوس سواب تي بروس تاتي بين جينوس انت تي مترومي أري برزوا في ناري يا جون نهرم بخرسوس بيترهبوس سيري مثم بيك

ذات نار بين شويسس بخريستوس كان إنه في ناني فلونية سومارية تيسافي وانسمني تماهس نوتي نسكيني بي آهم بنفمتي كون شرم ببشالين كاساروس تسموتي خمبين كاهي او أسفيري ناني فولن او كربوس بابنفما بي ابنفما مبارك ليتون تفيجين بيشيري هجن مدني ميرزانيس كاتبتي بوس إنو إيه شرم بغاري ام اف انسس اشهيش انو في نان انتي هيرين انتي افنوتي سيت اشو بشاني رومي انسو انتن هل بشيرم ببشال انو ايتي اري اني ام بي ناينا عرف اي خارف خنتين جي ايتي فاي بي ايسوس بي مي سي ايف والخين فيوت اف مص في نان ايف والنخد فرمين جينو سنرم هي فاي غار مار انتا اوف ايف والخين هي تنشر من انسس وانخين بين كالاس انو شيف والنگو هموش جي بن شوز بخريستوس ما ساميونك نخين خدين بك ابنف ما اس اوب تيزوك سولوغيا نوك شيريني او تي بارسينو سيرون من اليسيني شير بشوشون تي بن جنسر ايك فونان امانو ايل تنتي هواري بن مفوت بروستاتي سيتن هوت نارين بين شوز بخريستوس تفكان انو في ناني فو كيريوس اسود بخريستوس افصد بن نف ابوستولوس ايتي بتروس اندرياس يو انس نم ياكوبوس ليبون فليبوس نمتي اوس برسلوما اوس نمتوماس ياكوبوس انت الفي اوس نمسيون بكناني اوس تدي اوس نمتي اوس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبين تيني ماسيتيس اف موشي ان سبين سوتير متي اس بيت اف شوبي فين جي في يو ان يوز ان بوكي بوني مب سبين تف موشي ان سبوتا ابو خروشي نافي فالهيجين بو امكاي تفونو ساجي اف وشا افريك سنتي ايكوميني توبي مبشاي سهري ايقونا شاي سنيو تنبو ستولوس نمشبي ما سيتي تفكاني نو في ناني فول شاشفن رمب افقو كي فول جي ورقي شاشفن رمب افقو كي فول جنجي فاس او افقا ورقي يس اربش من اورون انو موس افتيها برفميني امبو اشبن فلاق اسموس او زي بفناتي اسوتن زوتي فنشتين اغابي اخون بور بخريستوس نفاري سالين نم دافيد جاف كوتين نيس نستير الله خنفرين سوش بنوتي اي تشي ام بشي ام شش نمو ونشتي غربا بكتايو بشاي سبور غارجي سوار بخريستوس راشي نيمك خني هيرو سليم انت ادفي شيري نكو بمارتي رو شيري بشوي جنجني او شيري بي اصلو فروس بشوي سبور غارجي يس تفهم بشوي سهري يقون مسلو فروس مارتي روز بشوي سبور غارجي يس تفكان انو في ناني فول شو بانسو اريسم سيغون خني ماتشو سي تركين خيتو شو سند انت سوتو كوست و ام بارسل سنسيون فين ماتي هم في طاري ماس بن سو تيرن اغا سو تولي نخي سيف الهرن تفسمنا ننت فيريني السلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقي الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكورينا ايتها الشفيع المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا منور عقيقي ونمجدك يا ايتها العذراء القديسة ولدت لانك ولدت لنا مخلص عالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل كل شهادة تهليس الدكين سبتك ناس غفران خطايا نبشر بالسلس القدوس لو تواحد ناس قد لهم قدو يا رب ارحم يا رب ارحم بارك امين بالحقيقة نوم بلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء الارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من اياك وكل نور من نور الى حكم مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم من عزوات أن سبعنا بلاد سبونت سالما كبرى قام بلمات في لمس يسكن في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي مجدي إلى دين أحياء الأموات الذي ليس المقيم كداء نعم نوم بروح قدس الرب المحيم بسك والآب نسجد له ونمجدهم على الآب نوتك في الأنبياء بكنيسة واحدة قدس سجامة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتز

0: bebe brosef ki esto site.
1: Marine ba.
0: Ketob nev mati.
1: رب يسوع المسيح خاطب تلاميذ الذين سنوا صلاة المكرمين قارنا بأن أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما دم ترون لم يروا أن يسمعوا ما دم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذنكم تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بين أجيلك المقدسة بطلبة الديسي
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا نذكرهم في صلواتنا والدعاءات التي نرفع إليك يا رب الأهل الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

أصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين مزامير ترتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره جعل فيهما أقوالا.

تكن ولاتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا وملك نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد على جبل عالي منفردين وحدهم وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وأبيض ثيابه كالنور. وإذ موسى وإيليا قد ظهروا له يخاطبانه فأجاب بطرس وقال ليسوع يا رب إنه حسنا لنا أن نكون ها هنا أتشاء أن نصنع هنا 3 مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. فبينما هو يتكلم السحابة النيرة قد ظللتهم وصوت من السحاب قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت. فلما سمع التلاميذ سكتوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم قوموا لا تخافوا. فرفع عيونهم فلم يروا أحد إلا يسوع وحده. وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحد بالرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان

0: إلهنا أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع الرب ملكه وكل مدين من خيم بخريستوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريه
1: ايرني باسي
0: كيتو بنبمو تيسو
1: قد تقرزنا في خفاق تلاميذ القدسين ورسغة هاركا لإقبال الروح القدس من الفرط لم تم وفرط من السبتم عليهم أمسكت أنت لان أيضا يا سيدي أنا عمت الذي يملأ في كيانات كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم نسأل ربنا نطلب عن عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحني برؤوسهم أمام مجدك ورزقنا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء وضع قلب أو قول أو بصغر الناس أنت كصالح ومحب للبشر إنا من أبو غفران خطأ بارك نطهرنا حللنا قومنا

0: نوتي ملك السلام أعطينا سلامك وارنا سلامك وافرنا خطايانا كالملك والقوة والمجد. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح عصمنا كالملك والقوة والمجد للأبد أمين.

سنة مش سنة ممتاز بها الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح إلهنا أرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمان هامي.

0: خلاص يوسف منفصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ بركاته على جميعنا أمين.
1: متى المعزي الروح القدس الذي استرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما كتبته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل كلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم. مرد الله
0: روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من يا صالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني أيها الصالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح المستقيم ومحيين، روح النبوة والعفة، روح القداسة، العدالة، السلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من ودي لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا والد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة، نسألك يا أسهل ممتلئ نعمة الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، بارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر بكل مكان مالك لكنز الصالحات وماط الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا منحنا سلاما، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله
3: قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي قام الأموات الصالح الموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان دهدور كلها أمين. أيها ثالوث القدوس ارحمنا، أيها ثالوث القدوس ارحمنا، أيها ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن أنفسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب عنا وقت البطن اليك، لان لك المجد العز تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام لك يا نسالك يا القديسه ممتلئ مجدا العذراء كل حين والد له ام المسيح. سعد صلواتنا لك حبيب اغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسه. اسال يا رب عنا لا يسرح من نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايه العذراء مريم ولدت القديس اشفع فيها امين. الجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لك انا اغفر لنا خطايانا. السلام لك العذراء الملكه حقيقه حقانيه. سلام الفرق جنسنا والتي لنا عمان وايل. نسالك سكرينا تشفي على موتنا يا ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا.
0: خاص يوصي منفصل مشاره الانجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمان امين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه عليهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانة لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يرضون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنه هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يُطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ويقودون سراجا وضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: سمرت على الصليب من أجل خطايا تجر عليها أبونا آدم فردوس مزق سقى خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، ولو ما استجب صلاتي لا ترفض طلبتي. التفت إلي اسمعني عشية وباكر ووقت الظهر كلامي أقوله يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي بمسامير سمرت بانقضاء عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية. اسكر أحكامك السماية كرافتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد الإله العذراء. كثيرة هي شفاعتك أو هي مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا. تألم لنا كي ينقذنا، فلتدرك رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: في حين عندما بسطت يديك التراتين على عود الصليب لهذا كلهم تسرق كل المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا صالح طلب مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما تتعين العالم يا رب المجد لك. أنت ممتلئ نعمة ولت إلى العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر مات المسيح إلهنا.
6: نعظمك يا من نور حقيقة ونمجدك يا العذراء القديسة ولت إلى لأنك أنت المخلص العالم أعطى خلص نفوس المجد لك يا سيد ملك المسيح. فخر السكين شهد ليسك سبتك ناس وفران خطايا نبشر بالسلس القدوس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه دنون بلان واحد الله لا يبدو عبد كل خلق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نوم برب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود اب كل دور نور من نور الى حق الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار الذي كان كل شيء. هذا لازم اجلهم بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسم روح قدس مريم العذراء تانا السبع عنا بلاص بنت استعلم وكبركم بين الاموات في المسيح اسكن في كتب
7: صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وادنا في مجيد الذين احيا الاموات الذين نسكن كده ونعم
6: بروح قدس ربهم بسكم الاب نسب الله مجدهم على اب الابن اطف الانبياء في سماوات القدس جمع رسلين اعترف مواعيد احد الخطايا ننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين.
0: يا حامل الله يا حامل خطيئه العالم كله اسمعنا وارحمنا.

magatriae sabiotin shir ibn mai saborin le mokoto junto ma vastes o ibn catholic in apostoliki in ekklesia in te evnoti amin. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماوي.

العالمين واحد الآب القدوس واحد الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين.

وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، أن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة.

روحك محب البشر، املحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن ساري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا، من الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب خدم هذه الأمة بالكهنة وقوات الشمس الكليرس وكل الشعب الضعف يكون محل فم الثالوث القدوس الآب والابن قد فم الكنيسة الوحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفعال الاثنى عشر الرسول من فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر رشيد البطريرك القديس والديس خورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهر رئيس الكهنة القديس يوحنا القديس كيريلس القديس باسيليس غوريوس من أفعال 318 المكتم من 150 بقسطنطين 200 بأفسس من فم أبينا الطبال المكرم بابا أنباطادرس الثاني فم حقارتي مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب.

بولس فصل مرسات معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسله، وافتكر في نفسه إن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل بالإيمان من أجل ما سيكون. بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافوا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أنه يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا. جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا يا أبا يا أخوتي أمين.

الكسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعونه استأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموا أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليس بمشيئة البشر جاءت النبوة في زمان، بل تكلم إناث بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يحجدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاستهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكي أسلمهم في وساق الظلمة والزمهير ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه، ولكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الأخر سدوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقبلهم الرديء وسلوكهم النجس، ولكن بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يغزون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت، حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الأخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والأخوة الذين في أنطاكية وكيليكية والشام: أيها الأخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا إن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برنباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت ومن المخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: شهر بقونا أحسن الله يا مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب. في مثل هذا اليوم من سنة 847 قبل الميلاد تنيح إليشع النبي تلميذ إيليا النبي، وهو إليشع ابن شفاط من مدينة إبل بفلسطين، مسحه إيليا نبيا، وعند إصعاد إيليا إلى السماء في مركبة نارية طلب منه إليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي، وفعلا تضاعف روح إيليا على إليشع حينما سقط الرداء إلي عليه فأخذه وضرب به نهر الأردن، فانفلق وعبر إليشع على اليابسة وذهب إلى أريحة، وحدث هناك أن بعض من سكانها أخبروه بأن موقع المدينة حسن ولكن الماء ردي والأرض مجدبة، فطلب صحنا جديدا ووضع فيه ملحا وطرح الملح في النبع فصار الماء حلوا. وحدثت على يديه معجزة أخرى عندما شكت له إحدى النساء بني الأنبياء أن الدائن يريد أخذ ولديها نظير الدين وليس لها ما توفي به، ولكن عندها قليل من الزيت قال لها: اذهبي استعيري أوعية من عند جميع جيرانك ولا تقلقي، ثم ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي الزيت في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت وفعلت كما أمرها وملأت جميع الأوعية، وعندما قال ابنها قدم لي أيضا وعاء قال: لا يوجد أيضا وعاء، فوقف الزيت. ولما أخبرت رجل الله قال لها: اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. وقد أقام إليشع نبي ابن المرأة الشونامية التي كان ينزل عندها من الموت، كما أنقذ بني الأنبياء من موت محقق لأنهم طبخوا قثاء بريا ساما، وذلك بأنه أخذ دقيقا وألقاه في قدر الطعام وطلب أن يقدموا الطعام للقوم فيأكلوا، فأكلوا ووجدوا كأن لم يكن شيئا رديا في القدر، كما صنع معجزة شبيهة بمعجزة إشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين، حيث أنه أشبع من 20 رغيفا جموعا كثيرة وفضل عنهم. وأيضا شفى نعمان السورياني من برصه حينما قال له: اذهب واغتسل 7 مرات في نهر الأردن فيرجع إليك لحمك وتطهر، وهو الذي أسس مدارس بني الأنبياء وتتوالى معجزات هذا النبي. فعندما قال له: الموضع الذي نحن مقيمين فيه ضيق علينا، نذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك خشبا ونعمل لأنفسنا موضعا، قال: اذهبوا. وذهب معهم، وبينما كان أحدهم يقطع الخشب سقطت الفأس في الماء

أخذ رجل الله إليشع عودا وألقاه في الموضع فطفى الفأس الحديد فقال ارفعه، فمد يده وأخذه. وقد تنبأ بجوع يأتي على الأرض لمدة 7 سنين، وقد تمت نبوته، وحدثت أيضا معجزة من جسده بعد نياحته. فبعدما أكمل سعيه الصالح وتنيح بسلام ودفن في السامرة، كان غزاة مؤاب يدخلون أرض إسرائيل، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر إليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه بركة صلواته فلتقل معنا. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم أبي جلوج القس بركاته فلتقل معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

0: φλογεσόν.
1: Επε προσευχήστα.
0: Ερνη παρασύε. أيها السيد الرب يسوع المسيح الإلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريقائلا أنبياءنا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباب

يا سيدنا خذ الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاء

لنا مخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف بذاب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمسبح فليس بشيء ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه. ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون وتركتم عنكم أثقل الناموس الحكم والرحمة والإيمان. كان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمل ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسة. أيها الفريسي الأعمى طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوءا عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين وبواطنكم ممتلئة رياء وكل إثم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاء في دم الأنبياء. فتشهدون إذن على نفوسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم. أيها الحياة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا ها أنا ذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بناخد تاملاتنا في فتره صوم الرسل من خلال سفر الاعمال، موقف خطير جدا نتامل فيه وهيفيدنا ويعلمنا ازاي واحنا بنواجه في حياتنا اليومية. ممكن الواحد يواجه مشاكل، يواجه متاعب، ضيقات. طب يا ترى انا بواجه الضيقات او حروب عدو الخير، او لما الشيطان يثير انسان ضدي، او موقف في سواء في الشغل او في اي مكان، فنتعلم من بولس الرسول: فهذان اذ ارسل من الروح القدس، اللي هما برنابا وشاول اللي هو بولس، أرسلهم الروح القدس أن حضر إلى سلوكية، وهناك سفارة في البحر إلى قبرص. ولما صار في سلاميس نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. يبقى هم رايحين يكرزوا وينادوا بكلمة الإنجيل، ففي الجزيرة اللي هي بافوس دي كان في راجل ساحر كان اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. الوالي بتاع الجزيرة دي اسمه سرجيوس بولس، ويوصفه كتاب كالرجل فهيم وعايز يسمع وعايز يؤمن. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله. يعني الرجل ده من تاوى اللي كان فيها حب يسمع كلمة ربنا، فجاب بولس وبرنابا وقال لهم أنا عايز أسمع كلمة ربنا. حاجة جميلة خالص. فقاومهما عليم الساحر. بار يشوع كان له اسم تاني اسمه عليم. طبعا الشيطان ما بيحبش اي حاجه روحيه انت بتعملها، عايز يعطلك وعايز يقاومك، عايز تصلي هيقاومك، عايز تخدم هيقاومك، عايز تقعد قعده الانجيل عايز يشتتك، عايز تيجي القداس ممكن يحط لك بعض الاعذار. فالشيطان تملي بيقاوم أي عمل روحي ممكن تقوم به، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. مش عايز، لما شاف رغبة الوالي اللي اسمه سرجيوس بولس ده إنه عايز يفهم ويسمع كلمة ربنا، عايز يعطله وعايز يفسد الإيمان ده. طيب معلمنا بولس هيتصرف إزاي؟ ونتعلم من هذا التصرف ازاي اواجه كل المتاعب والضيقات اللي حواليا في الحياة. اما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس. خلي بالك، امتلأ من الروح القدس وشخص اليه، يعني بص لهذا الساحر وقال: ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو زي يد الرب عليك، فتكون أعمى لو تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. طول ما احنا عايشين في الحياة هنتعرض لحروب وضيقات ومتاعب. طيب أنا

بقاوم ازاي وبواجه ازاي؟ شفنا بولس رسول مليان من الروح القدس، بس عليم الساحر ده وصفه بولس ويقول له كده ايها المليان ايه، ما هو كان مليان برضه، بس كان مليان من ايه؟ مليان من الشر، مليان بالإثم، مليان بالخطية. فهذه مقابلة غريبة وعجيبة، بولس المليان من الروح القدس بيواجه الشيطان في هذا الإنسان العليم الساهر أبار يشوع اللي كان مليان برضو مليان من الغش والشر إلى آخره. فزي ما بقولك حياتنا اليومية هتلاقي حروب، هتلاقي متاعب، ممكن تتعرض للغضب، ممكن تتعرض للحروب نجاسة، ممكن تتعرض إلى فقدان سلام، ممكن تتعرض إلى خصام حتى داخل البيت. طيب أسأل نفسي سؤال، يا ترى أنا بواجه الكلام ده إزاي؟ وأتعلم النهاردة من بولس الرسول. يعني واحد مثلا قال لي كلمة كده مش صح، عادة الإنسان الطبيعي هيرد الكلمة بإيه؟ مش بكلمة، هيرد الكلمة بعشرة زي ما بيقولوا قانون العالم. وأي ظلم هتتعرض ليه هتواجهه بعنف أكبر. لكن لو أنت مليان من الروح القدس هتقدر تنتصر على الحرب دي، وبدل ما الشيطان عايز يفسد إيمانك أو يفسد خدمتك أو يفسد الحياة من حولك، لا، ده أنت تنتصر عليه وتبقى سبب بركة. زي ما بقولك كتير ما بنتعرض لمواقف صعبة مثلا، وأكثرها إيه؟ الغضب. كلنا بنتعرض للقصة دي، وزي ما انتوا شايفين العالم مليان من التوتر والقلق والخوف والمتاعب. لكن يظهر هنا بقى، لو انت مليان من قوة ربنا، لو مليان من النعمة الإلهية، لو انت مليان من الروح القدس، الغضب ده لن يتملك عليك، مش ممكن، لأنك مليان بقوة المحبة، عندك قوة احتمال، عندك قوة مغفرة. في واحد عايز يخصمك، عاوز يعاديك، ما هي دي شغلة الشيطان، عايز يفسد إيمانك. طيب أنا بأمشي وراه وابتدي بقول إيه؟ أصله فلان هو اللي قال لي. لا، البادئ وأظلم دي مش قانوننا، ده مش قانون الإنجيل، مش قانون المسيحية. أمال إيه؟ طيب أعمل إيه في المشاكل اللي حواليا دي؟ ده ربنا سبق وقال لي سيكون لك في العالم ضيق، ولكن ثق أنا قد غلبت العالم. طب أنت غلبت العالم، ربنا هيديني هذه الغلبة مجانا من خلال عمل الروح القدس فيك. بس شطارتك اللي انت ما تواجهش الحياة وانت فاضي من جوه. ازاي ابارك ولا ألعن؟ لو مليان من روح القدس تقدر تبارك. في واحد لعنك او واحد شتمك او واحد قال كلام مش لطيف، الانسان الطبيعي هيثور ويغضب ويبقى عنده الحق. يا فلان قال لي كده، طيب انا بقى ايه؟ هعرفه شغله ولا مش عارف بيقولوا ايه. لكن لو انت مليان من الروح القدس تقول لا، ده مش قانوني، مش اسلوبي ان انا ارد الكلمه بالكلمه. امال انا قانوني ايه؟ قانوني هو قانون الانجيل، غير مجازين عن شر بايه؟ ها؟ ولا عن شتيمه بايه؟ طب هجيب القوه دي منين؟ ما هي جواك. ازاي ابارك ولا العن؟ ازاي اغفر واسامح؟ ازاي انتصر على الشر اللي حواليا والمحيط بيا؟ امتلي من الروح القدس، والروح القدس هيديك قوه ونعمه.

ما تبقاش لوحدك وانت بتواجه الحياة. صعب قوي لما انا انزل اواجه الحياة ما صليتش، ما وقفتش قدام ربنا عشان اخد منه قوة. طيب هتواجه

واحد رايح اللجنة مش مذاكر، طب هيعمل ايه في الامتحان ده؟ هيعمل ايه؟ انت نازل تواجه الحياة، الشيطان عايز يفسد، عايز يتعبك، عايز يحاربك. طب انت مليان من النعم الإلهية، خدت قوة من ربنا قبل ما تنزل، ليك حياة روحية منتظمة مع ربنا، من إنجيل، من صلاة، من صوم، من توبة، من اعتراف. انت ليك عشرة مع ربنا، بتاخد من خلال العشرة دي قوة ونعمة وبركة تقدر تواجه بيها المشاكل اللي في الحياة. عادة الإنسان الطبيعي يبتدي يتذمر ويبتدي يشتكي، يقول لك الحياة صعبة والحرب شديدة والناس بيعملوا والناس لا لا لا، ما هو العالم وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم هو عدو الخير. شوف بولس الرسول بيوصف بيقول ايه، اوصاف صعبة قوي، مليان غش وشر وخبث، هو ده عدو الخير. طيب انت مليان بايه؟ طب هتواجه القصص دي بايه؟ لو انا فاضي هتهزم، لو انا مش مليان من النعمة اي زقة هتتعبني. عشان كده اتعلم من هذا الموقف اللي انت تمتلي من ربنا، اوعك تكون فاضي من جوه. تمتلي بايه؟ بصلواتك، بانجيلك، بتوبتك، بمزاميرك، بتسبيحك، بانسكابك قدام ربنا، تقول يا رب اديني قوه. ما هو اللي سبق وقال لي تعالوا لي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ربنا عارف ضعفي وعارف المشاكل اللي بواجهها. طب هواجهها ازاي؟ يقول لي انتم تصمتون والرب ايه؟ والرب يدافع عنكم. ادي فرصة لعمل ربنا جواك، امتلي منه، اثبت فيه. بطرس الرسول بكلمة من ربنا يمشي على المية، لكن لما عينه وقعت من على عين المسيح، بص تحت رجليه، بص للدنيا، بص للبحر، ما صدقش، ابتدى يغرق. طب احنا بنبص للدنيا ليه؟ بنبص للشر ليه؟ ما هو العالم مش هننتظر منه أقل من كده يعني، لا ده فيه كتير وكتير، ده لولا ساتر ربنا علينا. طيب أواجه إزاي؟ لما تمتلي من الروح القدس، لما تصرخ لربنا قول له يا رب قويني، أنا ضعيف، أنا ضعيف جدا قدام أي حرب، أنا ضعيف قدام الخصام والعداوة، قدام أي شتيمة أو إهانة، مش ممكن يا رب هعمل زي أهل العالم، هرد الكلمة بالكلمة أو الشر بالشر، لكن يا رب بنعمتك لما تملاني من روحك القدوس الناري ده أقدر أغفر وأسامح، ده أنا أقدر أنتصر على الشر. وفي النهاية قوتك الروحية دي هتكون سبب بركة للي حواليك، ويشوفوا بابا أو ماما أو فلان أو علان، حتى الولاد الحلوين بيسلكوا بنعمة ربنا، النعمة بين فيهم، حتى لو حصلت مشكلة تتلم بسرعة. في نار، النار لا تطفئها نار، لكن نعمة ربنا تقدر تنتصر. في كلمة قالت في موقف حصل عفوي أو بقصد، لكن أنت ردك إيه؟ عشان كده دي نقطة مهمة جدا نتعلم من بولس الرسول النهاردة. أحبائي امتلي من روح ربنا، انسكب كل يوم قدام ربنا، قول يا رب املاني من نعمتك، املاني من قوتك. ما تواجهش الحياة وانت فاضي من جوه، كرس وقت للإنجيل، كرس وقت الوصية تمتلي بيها وتشبع بيها وتعيش بيها. اتناول كتير، صلي كتير، اصرخ من قلبك لربنا وقول يا رب اسندني، اخفيني فيك يا رب، وانت اللي تظهر، انت اللي تدافع عني، انت رب اللي تنطق جوايا كل كلمة، فاكون كلمة، كل كلمة خارجة منك دي بتاعت ربنا اللي نطقها الروح القدس جواك، اكيد كلام حلو كلام

كلام جميل وكلام يبني وكلام يعمر وكلام كله مغفرة وكله فرح. حتى الإنسان الشرير لما يسمع هذا ممكن يتأثر، يقول أنا شتمت فلان وبيقول لي الله يباركك، صدقوني ولو بعد حين هيتأثر هذا الإنسان الشرير، يقول إيه ده. وممكن تبقى كلامك الطيب تبقى سبب خلاص للناس. ربنا يدينا نعمته وبركته ولملانا من روح القدوس، كون فرصة هذه الأيام وإحنا صايمين بنقدم توبة. شوف إيه اللي تعبك من جوه، ارميها على ربنا وقول يا رب اديني قوة، ما تسمحش للضعف ده يعشش في قلبك ولا في بيتك ولا في حياتك، امتلي قوة عشان تقدر تنتصر وتقدر تكمل سكتك في الحياة. لربنا المجد دائم أبدين، آمين.

0: شوف هسه بالرسومين كري على يسون كري على يسون خان قوم اسمي
1: بلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل احنا بشر من اجل خلاص ان نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء تهنى صلب عنا على بولس بندس تعلم كبر قام بلا مواد في المستهز كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وعد ان ياتي في مجدي الدين الاحياء والاموات الذي لا يسمو في كده امنوا بروح القدس الرب المحيم بس كل الاب نسجد له المجد ومع الاب ابن وتوكل الانبياء يسوع هذا مقدس جامع رسالية ونعترف بمعمودية وعدنا مغفرة الخطايا.

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بسهول المحي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام.

0: دمك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انتراع من حكم عيبتك غير الميتة السمعية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا، قفوا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدات، وإلى الشرق

وعدا مستحقا وعدا وحقا بالحقيقة مستحقا وعادل أيها الكائن زيد الرب إلى الحق الكائن قبل دهور الملك إلى الأبد ساكن في العال وناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى

والسلام علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك رسم يوم المجازة، هذا الذي أظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

وقد علنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مراس أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس التوبويتين

0: نخرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال في كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف.

0: مستحقين كلنا يا سيد أن نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها اذكر يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملائكة كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام كن يا رب القمامسة والقصوص الأرز

0: بك مقدارك نماتك فرح وجه الأرض يروح حرصة تكسر أسمار وأعد للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك. بارك لي السنة بصلاح كام لأجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين

رب الذين ذكرنا أسماءنا الذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحوم الذي تذكر السنة في هذا اليوم في ريال يوسف وفايق توفيق إنصاف رياض واعتماد جبرا وفايز بباوي وديفيد عاطف ميلاد ورافائيل باسم أليس ميخائيل مجدي حليم ومراد مرجان أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في

رب. إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض تخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل أشياء.

0: نسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا، تطهر قلوبنا أنفسنا أجسادنا أرواحنا، لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جيبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. خمبر

0: واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. كتب نفماتي سوم.
1: جسد مقدس، دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا، آمين.
0: آمين.
1: أجانتيم يون سوما كي مالي سنوني سو خريستو تو إيو تو سي أويمون، آمين. بيسو ما نبس نو فين تعمن وإل بن نو تي فاي بيخن أم اسمي، آمين.
0: آمين تيناتي.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدة مع لاهوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن لما بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة، يؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة إن يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من منه من أن هذا بالحقيقة، آمين.
2: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة، آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا بيخ، بس سامحوني.

0: امين سشوبي.
1: سموات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

들어 나오고.

تقبلها.

0: Eleison imes, usus, upatiro, pantocrator, panegetres, eleison imes. Ayos, salus, ocodus, or hamna, your rabbel, quat, cumain, elanales, my shade, no decot, nesue. Allah, magana, mustakin, a culbe shokria, ben elezif samawit.
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خذ عنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شويسنا شويسنا خنفران فيوتني مشيرين ببنف ماي ثواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعه الثالثه وتسبحت الساعه السادسه من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ما تجاهل المعزي الروح القدس يسر الآب باسمي فأعلم كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم سامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع سمعتم أني قلت لكم أن ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنت في حمد إلى الآب لأن أبي أعظم مني قلت لكم الآن قبل أن يكون متى حتى كانت تؤمنون. لست كلمة كما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء لكن كي يعلم على أحب أبي كما وصني أبي كذا أفعل. قوم وننطلق من هنا وأنا وكم حقي أبي كرام. كل غصن في لا تفسم ركته كل ما تفسم ركيه لا تفسم أكثر. وأنتم من قبل أن كان من أجل ذلك لم تكن به إذا تفين أيضا فيك والمجد الله دائما.
0: نسجد لك المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عن خود الحياة نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والد الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القاو قدوس الذي لا يموت لازم لنا زرع ارحمنا. قدوس الله قدوس القاو قدوس الذي لا يموت لازم لنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القاو قدوس الذي لا يموت لازم قام الاموات وثالث سمت المجد الاب والابن والروح القدس. ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر الخطايا مغفر اسامنا يا رب زلاتنا بتقد مرضى الشعب اشفي من اجل ابائنا اخواتنا الذين رقدوا ربنا يا رب من هو بالخطايا ارحمنا والذي بالخطايا رب عين وقت البطن اليك لانك العز والتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم ربك ابائنا الذي قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد امين سلام ولك نسالك يا القديس المتعال العذراء كل حين ومن المسيح
4: سلام لك حقيقة المسيح لنا عذراء القديس صلي رب عنا يا اصنع حوصنا كل مقتين ايات العذراء مريم ايات لا قديس في العالمين جزء الشريع السلام لك يا عذراء الملك حقيا الحقنية السلام فخر جنسنا ولا تلع عمانوين نسالك اسكرين الشفيع المهتمنا من ربنا يسوع المسيح لك كل مقتين
2: دكساس يوسيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تميز طهر بركاته علينا أمين.
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلست قدم إليه تلاميذه وفتح فأعلمه قائلا توبى المسكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون توبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لنقي قلوبهم لأنهم يعنون الله توبى لصنع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذ افترضوكم وعاركم وقال فيكم كل من أجل كل شر كاذبين افرعوا تألوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح بماذا يملى لا يصلح بعض لشيء إلا يطرح خارجا ودوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقودون السراج دعونا تحت المكيال بل يدعونا المنارة فيدي لكل من في البيت هكذا فليدي نوركم قدام الناس فيرى عملكم صراحة ما جدا بكم الذي في السماوات
2: من أبدين أمين نشم برسو اسم في جود ناسو اسم ببنو مايسو وابجاك يكسو تيمون نينان يا من في اليوم السادس الساعة السادس ومرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها ابونا آدم في الفردوس مزسك خطيئنا المسيح لهنا نجينا أنا سرقتي والله الرب سمعني اللهم سيب صلاتي ولا ترفض البطي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فأسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشم وحيت الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتلع وجعنا بألامك الشافية المحية أو يا المسامير سمرت بأنقذ وقلنا من طهشت أعمالها ولي وشواة العالمية لذكر أحكامك السمية كرأفتين إذ ليس لنا داء ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا طول أم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن رحمه مقادرة خلصنا لا نتألم من أجلها كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
6: صنعت خلاصة في أصل الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فلاذ كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب نذكر شخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن مشارك سنة أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنكم لقيت الكل فرحا أيها المخلص لما أتليت تمين العالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئ نعمة يا ولي تلال العذراء نسبحك لأنك بصليب ابنك نابت الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا في الأرض حققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نرقد بشكر للمجد المسيحي لأنه قوي
7: صعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي أحيا الأموات الذي سمحين دار نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي بسم الآب الناس كلنا وجدهم على الآب والإبن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة الصحيح ونحترف مليات واحدة مغفرة الخطايا انتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين
2: نسألك يا حمل الله يا

0: صراط السماوات والسماء الأرض ما تعمل الأكرام وترحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا سلس قدوس ارحمنا يا رب يا الكويت كن معنا الآن يا سلام عليك شهدنا لقوات مسواك هل أخرى صحنا يا الله عن سيئتنا لسنا الله بلدتنا لسنا الله بغير ولدتنا التي فعلنا يا معرفة اسفعنا يا بغير معرفة في يا ظهر يا رب اخنا الجسم القدوس الإزدائي رحمتك يا رب رزق فتحنا يا بيان الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في التجربة لكن انجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا الملك الملك القوام الجنة
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

شيرين ببنموس وبنوتي نوت فس مروت نجيف نوتي فيوت بي بانتو كراتور فس مروت نجيف فنغنيس نشيري سوس بخريسوس

Joseph nunti pipantu creator, fiat mensois ob nunti pensutieri sum, per Christus nascuruca ale culla hal, ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك

ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بصراح عنا فيكو كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

البلد المقدس وعن موضعك المقدس. هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقار.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا

ذهبي الفم، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفى أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وإخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه، إذ تألمتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليس بمشيئة البشر، جاءت نبوة في زمان بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثلما يكون فيكم معلمون كذبون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاستهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلمة والزمهريل ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح السام من الموسى المنادى بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلص من ظلمهم ومن تقلبهم الردي وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت لابد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهم إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم صلاة

0: ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية. احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذ حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العشرون من شهر بقون المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 847 ميلادي قبل الميلاد تنيح أليشع النبي تلميذ إلي النبي، وهو أليشع ابن شفاط من مدينة آبل بفلسطين. مسحه إلي نبيا، وعند إصعاد إلي إلى السماء في مركبة نارية طلب منه أليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي، وفعلا تضاعف روح إلي على أليشع حينما سقط رداء إلي عليه فأخذه وضرب به نهر الأردن فانفلق، وعبر أليشع على اليابسة وذهب إلى أريحة، وحدث هناك أن بعضا من سكانها أخبروه بأن موقع المدينة حسن ولكن الماء رديء والأرض مجدبة، فطلب صحنا جديدا ووضع فيه ملحا وطرح الملح في النبع فصار الماء حلوا. وحدثت على يديه معجزة أخرى عندما شكت له إحدى نساء بني الأنبياء أن الدائن يريد أخذ ولديها نظير الدين وليس لها ما توفي به لكن عندها قليل من الزيت، قال لها اذهبي استعيري أوعية من عند جميع جيرانك لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي الزيت في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت وفعلت كما أمرها وملأت جميع الأوعية، وعندما قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء قال لا يوجد أيضا وعاء، فوقف الزيت. ولما أخبرت رجل الله قال لها اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقى. وقد أقام أليشع النبي ابن المرأة الشونمية التي كان ينزل عندها من الموت، كما أنقذ بني الأنبياء من موت محقق لأنهم طبخوا قثاء بريا ساما، وذلك بأنه أخذ دقيقا وألقاه في قدر الطعام وطلب أن يقدموا الطعام للقوم فيأكلوا، فأكلوا ووجدوا كأن لم يكن شيئا رديئا في القدر، كما صنع معجزة شبيهة بمعجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، حيث أنه أشبع من 20 رغيفا جموعا كثيرة وفضل عنهم. وأيضا شفى نعمان السرياني من برسه حينما قال له اذهب واغتسل 7 مرات في نهر الأردن فيرجع إليك لحمك وتطهر، وهو الذي أسس مدارس بني الأنبياء وتتوالى معجزات هذا النبي. فعندما قالوا له الموضع الذي نحن مقيمون فيه ضيق علينا فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك خشبا ونعمل لأنفسنا موضعا، فقال اذهبوا، وذهب معهم. وبينما كان أحدهم يقطع الخشب سقطت الفأس في الماء، فأخذ رجل الله أليشع عودا وألقاه في الموضع فطفى الفأس الحديد، فقال ارفعه، فمد يده وأخذه. وقد تنبأ بجوع يأتي على الأرض لمدة 7 سنين، وقد تمت نبوته، وحدثت أيضا معجزة من جسده بعد نياحته. فبعدما أكمل سعيه الصالح وتنيح بسلام ودفن في السامرة، أكان غزاة مؤاب يدخلون أرض إسرائيل، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديس الشهيد أبي كلوج القس. فبعد أن تم بناء البيعة المقدسة حضر الأنبا كيرلس الأسقف وكشف الرب لشماس صغير منظر القديس أبا كلوج يدخل البيعة بمجد عظيم وبصحبته شخص نوراني، وجلس على كرسيين وسط البيعة. وأخبر الشماس الأب الكاهن بالمنظر فأمره أن يتمهل حتى الانتهاء. وفي هذه اللحظة دخل البيعة شخص به روح نجس وحالما دخل صرخ قائلا: استحلفك يا قديس الله ألا تعذبني وسأخرج منه سريعا. أكان أخرسا فتكلم في الحال ومجد جميع الموجودين الله. وبعد انتهاء التكريس استدعى الأسقف ذلك الشماس وسأله عما رآه، فضرب الشماس مطنية للأسقف وقال له أنه رأى شيخا وقورا

لا يوجد له مثيل في جودة الرائحة، وقدم المجمرة للقديس أبا كلوج وقال له: بارك من كان مستحقا من الشعب الحاضر في كنيستك اليوم. فبارك المصلين وانصرف عن المنشغلين بالأمور العالمية والمتكلمين في البيع. وفي نصف الليل قام الأسقف وهو مازال متحيرا مفكرا في من كان مع القديس أبا كلوج، فظهر له الشيخ وقال له: أنا هو وخيوس الأسقف الشهيد الذي كنت على الكرسي مثلك، فتقوى وافتح عينيك وكن ساهرا. فسجد له الأنبا كيرولوس وقال له: اغفر لي يا أبي. ثم أوصاه بالرعية وطلب منه أن يعلم المشاركين في الأسرار الإلهية بألا يتحدثوا بعضا مع البعض، بل يوجهوا حواسهم للصلاة. بركة صلواته فلتكن معنا. ربنا المجد دائما.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا،

ونسيت لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم متى البشير.

من مزامير 30 أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميع الأمين موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام.

بارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس، فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا، وإذا كان فتصيرون ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من يحلف بالهيكل فليس شيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمسبح فليس شيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه؟ أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمسبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله والجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبث والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان، وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاستان. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون مراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة، خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل اسم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نكن شركائهم في دم الأنبياء، فتشهدون على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. وأكملتم أنتم أيضا مكيال أبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هأنذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق وأقول لكم إن هذه جميعها تأتي على هذا.

0: سوف يسوى بروسخومين كلا ليسون كليا ليسون خنقوم اسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومريم العذراء تألم كبرى وكون بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الكائن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة المفرد

0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيسون
1: Επί ευρωσευχής τας

قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس.

0: من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بكبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح من الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها السيد الرب الإله الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي.

الشيروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب هنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الماء. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الذي ينفخ بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم

وأعطى الأخوات التلاميذ القديسين الرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا.

فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجو.

0: نطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجداً العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس الشمامسة أول الشهداء ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتريارك القديس ساويروس معلمنا الديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس غروريوس الناطق بالإلهيات القديس غروريوس الصانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا التموهي وحزقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنودر رئيس متحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا براموس في الفيوم القمص ميخائيل بحير تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين ابنك الشماس دكتور نبيل ممتاز الذي له ذكرى الثالث اليوم ابنتك المرحومة ماري شنودة التي لها ذكرى الأربعين والمرحومين حليم سلامة فريال يوسف ممدوح بشرى صبري نبيه وجدي نبيه في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية.

لكيبه ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

وبشره باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولين.

مكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك.

0: نسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نكسر بدائلنا بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جابنيون.
1: أبينا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

أشكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك. من أجل خطاياي خاصة نجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة الروح القدوس. حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهرطقة الوثنية. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وفهم نهرب إلى التمام من كل أمراضي. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه الكائنة من أنقاص المسكونة الأقصية. أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبا تودروس الثاني، حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة، أزمنة سالمة هادئة مدينة.

0: واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح.

في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصدي الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. الأصحاح الثاني. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة
من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال

كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة، من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الأصحاح الثالث. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، الذي صرت أنا خادما له حسب موهبتي نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم

حسب غنى مجده، ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم، وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله، والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع الى جميع اجيال دهر الدهور، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. الفترة أحبائي اللي بين عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس، الكنيسة مشغولة جدا باستعداد حلول الروح القدس، فتلاقي القرايات كلها متركزة عن الروح القدس. إنجيل هذا الصباح المبارك يقول لك إن يسوع وقف في وسط العيد، يعني في وسط تجمع كبير جدا من الناس جايين من كل الأماكن، وصاح قائلا: خد بالك إن ربنا يسوع وديع متواضع لا يصيح. ما كانش يعلي صوته، نلاقيه هنا بيقول لك بيصيح. طب بيصيح ليه؟ هو في الحقيقة عايز ينبههم لأمر خطير جدا وعظيم جدا جعله يصيح. إيه اللي خلاه يصيح؟ لأنه بيقول لهم كده إنه من يعطش فليقبل إلي ليشرب. كلام غريب، واحد في عيد وناس جايين يحضروا العيد، ده بيزعق يقول لهم اللي يعطش يجي لي يشرب؟ يعني هو ثم اللي عايز يشرب يروح يشرب؟ ايه الكلام ده؟ يقولك كده: من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حياة. اذا الكلام ابتدينا نقدر نستوعبه ان الحكاية مش حكاية مية للشرب، ده بيتكلم عن انهار ماء حياة تجري من البطن. ايه البطن ديت اللي تجيب انهار ماء؟

حياة معلمنا يوحنا عشان ما يحيرناش، إلا قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا. ده الكنيسة النهاردة اختارته لنا، وإحنا قبل يومين من عيد حلول الروح القدس، عشان خاطر تخاطب المؤمنين اللي مزمعين أن يقبلوا الروح القدس. بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا من يعطش فليقبل، من يعطش فليقبل. أنا ماء الحياة، أنا أخلي بطنك دي تجري منها أنهار ماء حياة. ده إيه ده بقى؟ ده الروح القدس. من التشبيهات البديعة أحبائي في الكتاب المقدس عن الروح القدس إن هو مية. شمعنا مية؟ أقول لك أصل المية دي لها صفات كتير جدا. أولا مفيش مكان له قيمة من غير مية. هات كده مكان صحراوي قفر تمام وشوف كده سعر الأرض فيه إيه. طب تعالى الأرض دي دخل لها مية، شوف بقى الكلام يختلف قد إيه. تلاقي الخضرة وتلاقي الناس وتلاقي المصنع وتلاقي ليه اللي فرق إيه؟ اللي فرق المية. إذن ممكن إحنا كلنا كده نكون، كلنا كل واحد فينا له كيان وله شخصية وله شكل وله اسم وله حياة وله اهتمامات وله، لكن الفرق عنده مية ولا ما عندوش مية. في ماء الحياة اللي تخليه يبقى حي، ولا هو له شكل بس كده لكن ما عندوش المية اللي تحيي اللي تروي اللي تشبع. المية دي تدخل في كل عناصر الحياة، ربنا سمح كده. ده أنا عايز أقول لك إن ربنا خلق المية الأول، ثم عمل بين المية والمية فوارق فكانت اليابسة. يعني مش العكس، يعني المية الأول وبعد كده عمل بينها فوارق، الفوارق اللي بين مية ومية هي دي الأرض. عشان كده أنت لو جيت بتبني في أي مكان تقعد تحفر تحفر تحفر لغاية ما توصل للمية. يعني إحنا دلوقتي على مية، المية قائم عليها الكون كله. ايه ده؟ عايز يقولك ان ديت من اسرار الحياة، المية ديت. فالروح القدس ده سر الحياة. يقولك كده من يعطش فليقبل الي. يقولوا كده الانسان ممكن يقدر قوي يستغنى عن الاكل، لكن ما يقدرش يستغنى عن المية. يعني ممكن تقعد انت فترة ما تاكلش فترة أطول كتير من لما ما تشربش. ليه؟ احتياجك للمية أكتر من احتياجك للأكل. للدرجة دي يقول لك أيوة. عشان كده أقدر أقول لك من تشبيهات الروح القدس المية. يقول لك كده في العهد القديم سواق الله ملآن ماء. واحد يقول لك إيه هو ربنا عنده سوائي؟ سوائي دي تتحط في حقل عند ناس بتاعت ناس، ناس تعملها. سواق الله ملآن ماء. ايه سواق الله ملآن ماء؟ دي يا نبيع الروح، دي يا نبيع الروح. يقولك كده اللي تجري من بطنه انهار ماء حية. ايه ده؟ ده الروح القدس اللي متجدد فيه، العامل فيه، الروح القدس اللي بيروي ظمأ نفسه، الروح القدس اللي بيشبعه، الروح القدس اللي بيخليه يبقى حي بالحقيقة. هو ده ايه ده؟ دي انهار ماء الحياة. عشان كده اقدر اقول لك لابد ان الانسان فينا يتودد للروح القدس في هذه الايام، عشان يتجدد في داخله تجري من بطنه انهار انهار ماء حية. سواق الله ملآن ماء، في انهار، انهار ربنا عايز يفضها علينا علشان يجدد حياتنا، علشان يجدد الخضرة اللي جوانا. عايز ينقلك من أرض قفرة إلى مليانة بساتين. هو يقولك كده يحول الجدوب إلى بساتين. ربنا ده سر حياة الله اللي ربنا عايز يديها للإنسان. يا نبيع الروح القدس، هي دي اللي هو عايز يفيد بيها على الكنيسة بتاعته. المية من صفاتها ان هي تنظف. الروح القدس شغلته فينا ايه؟ ينظف اي مكان ما فيهوش مية. طب هنعمل ايه في ملابسنا اللي بتتسخ والأتربة اللي بتيجي على اجسامنا وفي رائحة العرق وفي

الأمور الكثيرة التي تحتاج إلى مياه من نظافة منزل وغيره. الكلام ده لو ما فيش مياه تخيل انت كده اسبوع واثنين وشهر واثنين هيبقى مناظرنا ايه وشكلنا ايه وبيوتنا شكلها ايه وملابسنا شكلها ايه. المية تنظف. احنا الروح القدس شغلته جوانا ان هو يعمل ايه؟ ينظف. عشان كده اسمه الروح القدس، هو اللي يقدس، هو اللي يطهر. عندك خطايا كتيرة جدا، عندك امور كتيرة جدا عملت لك اتساخ لذهنك والعينك والجسدك والافكارك، وتلوثت بيها أقدامك، والصورة بتاعتك تشوهت، صورة الله اللي جواك نظفها. تقول لي نظفها بيه؟ أقول لك الروح القدس، المية بتاعت الروح. خلي بس المية تجري عليك شوية، بلاش تبقى المية جواك وانت بعيد عنها. روح القدس ده روح الطهارة، هو ده روح القداسة. المسؤول عن القداسة جواك هو المسؤول ان هو يعتقك من خطاياك مهما كسرت ومهما ثقلت. عشان كده من تشبيهات الروح القدس النار. النار دي اصلها تعمل ايه؟ تحرق. تحرق ايه؟ يقولك تحرق الشوك. قديما كان من ثمار الخطية على الانسان ان الارض تنبت لك شوكا وحسكا. الانسان اللي عايش في عبودية الخطية في قلبه شوك وحسك، وفي فكره وفي حواسه شوك وحسك، ثمار خطية، لعنة. طب وبعدين؟ يقولك الروح القدس يجي يلتهمها يأكلها. الشوك والحسك يبتلع من النار، ده عمل الروح القدس جوانا. خلي روح ربنا جواك نشيط باستمرار عشان ينظف، عشان يحرق، علشان يرجع لك بهاء صورتك الأولى. وربنا ما عمره ما يبخل عليك أبدا. عشان كده يقولك تركوني أنا يا نبيع المياه الحية. هو يا نبيع مياه حية عايز يقولك ليه ما بتتمتعش بالينابيع ديت. خد بالك من التلات عبارات اللي قالهم ربنا يسوع عن الروح القدس. قالك يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يبكتنا على الخطايا، ده الروح القدس اللي بيحرق، ده اللي بينبهنا الخطايا. طب يعني ايه بكتنا على بر؟ عايز يقول لك ليه انت مش متمتع بالثمار، ليه انت مش غني، ليه انت ما خدتش بر المسيح. دي كلمة يبكتك على بر. مش بس ان انت تقول لي انا مش بعمل حاجة وحشة. ايوة طيب لنفرض مش بتعمل حاجة وحشة، لكن هل انت متمتع ببر المسيح؟ هل اقتنيته؟ هل اقتنيت يا نبيع الروح؟ هو ده اللي يبكت على بر. انت معقولة تدخل في عشرة مع ربنا وتكتفي؟ أبدا أبدا. تتلاقي نفسك كل يوم في اشتياق بيزيد. دي ينابيع الروح المتجددة. قديما أحبائي حزقيال النبي شاف رؤية بديعة جدا. يقولك لقيت بيت الرب والهيكل نحو المشرق. كان معروف في العهد القديم أحبائي أن الهيكل ناحية الغرب، لأن ده كان رمز لكنيسة العهد القديم، الكنيسة اللي لسه معرفتش النور الحقيقي اللي هو الشرق. طب أمال إيه الكنيسة اللي الهيكل بتاعها ناحية الشرق؟ دي كنيسة العهد الجديد. إذن دي كانت نبوة، كانت نبوة عن كنيسة العهد الجديد. طيب ناحية الشرق وبعدين؟ قالك لقينا مية طلعة من عند الباب بتاع المذبح الأيمن. المية طلعة كده. المية طالعة يعني ايه؟ يعني المية ده كانت جوه وفضلت تفيد تفيد تفيد تزيد تزيد، لقيناها ابتدت تتسرب من تحت عقب الباب. اذا المية جوه كتير جدا. طب ولما ابتدت تتسرب من تحت عقب الباب ابتدت المية تفضل تجري، ابتدت تزيد تزيد تزيد. فبيقولك ملاك جابه قال له تعالى امشي معايا، مشاه فلقى المية جياله لغاية عند كده رجليه عند الكعبين. وبعدين مشى معاه لجوه شويه، الميه عماله تزيد تزيد بشكل رهيب، لقى الميه جايه له عند الركبتين. يقول خلاص بقى كفايه كده. مشى شويه لقى الميه بتيجي عند الحقوين، يعني ابتدت تبقى عند وسطه. وبعد كده بيقول لك نهر سباحه لا يعبر. يعني بقى وصلت، عارف انت اللي يقولك انا خلاص هنا ده طولي، ما اعرفش ما اقدرش امشي اكتر من كده. ايه ده؟

دي ينابيع الروح المتدفقة من بيت الله، من مذبحه، من كنيسته. دي أنهار الروح القدس أحبائي اللي بتفيد علينا، بتدينا غنى وشبع وسرور. ده الروح القدس اللي ربنا عايز يمتع الكنيسة بيه، الروح اللي بلا حدود. متعت بالأنهار ديت، متعت بعمله في داخل قلبك، أزال منك أثار خطايا وعتقك من سلطان ظلمة. طيب تخيل لو أنت ما تمتعتش بالأمور دي كلها، طب هو الروح لمين؟ هو لمين؟ هي ينابيع المياه ديت لمين؟ من أجل مين؟ من أجل نقوتنا، من أجل برنا. تخيل أنت كده بقى، لما يبقى ده اشتياقات ربنا لينا، ودي ينابيعه اللي هو عرضها علينا وإحنا بنشتكي من عدم المية. يقول لك طب ده شوف الينابيع، اشتكي من عدم المية ليه؟ تقول لي إيديك مش نظيفة عشان خاطر ما فيش مية؟ طب شوف كده، شوف الينابيع، شوف الأنهار التي لا تعبر. عطايا ربنا أحبائي عطايا سخية، عطايا سمينة. الروح القدس يفيد بقوة، قال لك تجري من بطنك أنهار ماء حي. تخيل أنت لما يخرج من داخلك، أنت بس يخرج منك أنهار. إيه ده؟ ده الروح القدس المتجدد في كيان الإنسان أحبائي، اللي يشبع نفسه ويشبع كل من حوله. الإنسان أحبائي اللي روح ربنا جواه نشيط، بيبقى مليان غيرة على خلاص نفسه وخلاص الآخرين، مليان غيرة على الكنيسة. تخيل أنت كده بقى، لما تلاقي المنظر بالعكس بقى، المية مش جاية عند الناس. المية مش جاية عند الناس ليه؟ لأن المية مش خارجة من عند الهيكل. إيه ده؟ ده النفوس اللي جوه الكنيسة ولم تتمتع بعطايا الروح القدس. لو في قلوب منسحقة، لو في قلوب منكسرة، لو في نفوس بتصرخ وتئن من أجل ضعفاتها وخطاياها، اتفرج على غنى الروح. شفت غنى الروح في الكنيسة الأولى؟ تشوف كده هو مجرد بس واحد يكذب يموت. ليه؟ قال لك أصل ده كذب على الروح القدس. شوف إحنا الفتور اللي فينا وصل لدرجات إيه. شوف كده المجرد في مدينة ولد بس كده كان عمل خطأ كده، اللي هو الولد بتاع مدينة كورنثوس، معلمنا بولس ياخد معاه موقف حازم جدا، قال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم، ده لازم يفرز، ده يقطع من الكنيسة. عارف ليه؟ الروح القدس كان نشيط جدا، وكانت الجماعة كلها مقدسة تماما، فمجرد واحد يعمل مخالفة كان بيأثر على الجماعة كلها، فكانت الكنيسة ملتهبة. تعال النهاردة شوف الضعفات اللي في الناس. طيب وبعدين؟ ده يطفي الروح، ده يخلي الروح ما عندوش الفرصة ان يشتغل. الناس وصلت لدرجة ان بقت متآلفة مع ضعفاتها ومع خطاياها، ليه؟ الروح القدس بقى ضعيف. طب الكنيسة عايزة ايه؟ عمالة تجهزك تقولك في ينابيع، في انهار. تقولي انا ضعيف، اقولك ما الانهار دي من اجل الضعف، عايزة تجرف منك طيارات الشر المتراكمة. ما النار دي جاية عشان تحرق كل شوائبك، الينابيع دي عشان تتمتع بيها وتديك سر حياة عوض الموت. هو ده عمل الروح القدس أحبائي فينا. تلاقي كده هوت المواعيد العظيمة في الكتاب المقدس أعطيت عند أبار. اشمعنى؟ يقولك أصل الأبار دي إشارة لإيه؟ لعمل الروح القدس. هتلاقي كده أبونا إبراهيم خد الوعد بعد ما حفر بير، تلاقي إن ابنه إسحاق يقولك إنه نبش الأبار اللي كان ردمها الفلسطينيين، تلاقي إنه أبونا إسحاق تقابل مع رفقة لمعرفتها لكي يتزوج بها عند بئر، تلاقي ان ابونا يعقوب يتقابل مع رحيل عند بئر. ايه ده؟ يقولك دي الروح القدس الوسيلة اللي تعرف بها الله. ربنا يخطبك عن طريق الروح القدس، يقترن بيك عن طريق الروح القدس. وطالما المكان يبقى فيه بئر، يبقى المكان ده ايه؟ يبقى المكان ده صالح للحياة، يبقى المكان ده صالح للزرع. ربنا حفر بئر جوه نفس كل واحد فينا من يوم ما تعمدت، والبير اتعمل.
وبيقول لك اشرب واشبع. ده مشكلة البير لو ما تاخدش منه مش لما تاخد منه. البير علشان خاطر يفضل يديك خد منه كتير ولا ينقص. الروح القدس كده، خد منه ما ينقص، ده يزيد ويفيد انهار ماء حياة. تودد للروح القدس. عشان كده معلمنا داود النبي كان يقول له هذا لا تنزحه مني، روحك القدوس يا رب لا تنزحه مني أيها الصالح. ليه؟ لأنه عارف يعني إيه الروح القدس لما ينزع منه، عارف يعني إيه، لأنه شاف شاول اللي كان معاه روح الله وصار يتنبأ، والناس بقت تقول لك أشاول بين الأنبياء. شاف شاول ده لما فارقه روح الرب وبغته روح رديء، فبقوا يجيبوا له علشان يعزف له ويرنم له. شاف المنظر ده لما داود أخطأ، كان أكتر حاجة ترعبه إن روح ربنا إيه يفارقه، فكان يتودد لربنا يقول له روحك القدوس يا رب لا تنزحه مني، ما تشيلهوش مني، أنا أخطيت وعارف قد إيه أنا أجرمت في حقك، لكن أرجوك ده ما تنزعوش مني. أصل أنا علشان أتوب، وأنا هتوب بحاجة غير الروح القدس، هو أنا إيه اللي هيتوبني؟ الروح القدس هو اللي هيتوبني، هو اللي هيحرك ضميري، ضميري اللي تبلد ومشاعري اللي تلوثت. الكلام ده مين المسؤول عن تجديده؟ الروح القدس. الروح القدس اللي خدنا بيه النفخة الأولى في الخلقة، هو الروح القدس اللي هناخد بيه نفخة تجديد الخلقة مرة تانية، فهو المسؤول عن تجديد خلقتنا، مسؤول عن تجديد صورة ملامحنا التي أفسدتها الخطايا. ده عمل الروح القدس. عشان كده قال لك كده، صرخ وقال لهم اللي يعطش فليقبل إليه. طب احنا عطشانين ولا؟ ده احنا عطشانين جدا، ده احنا فقراء جدا جدا جدا من الروح القدس. مش لان الروح القدس مش سخي ولانه مش عايز يدينا نفسه، لا، لان احنا اللي ما سألناهوش، احنا اللي ما نفخناش فيه، احنا اللي ما زودناش ثماره جوانا، احنا اللي اهملنا هذا البير، احنا اللي اهملناه. عشان كده خد نصيبك، واقف في النص هنا هو يقول لك من يعطش فليقبل إلي ليشرف. قد كده رب أنت مشتاق أن تعطي روحك، أنا مشتاق، أنا هصرخ، أنا الوديع اللي عمري ما صرخت، أنا دلوقتي بصرخ، أنا بصرخ من أجلك. روح ربنا أحبائي بيصرخ في ضمير كل واحد فينا، بيقولك تعالى خد. إيه اللي مخليك ملهي؟ أمور العالم، شوية ماديات، يساوي الكلام ده إيه بالنسبة لعطايا الروح القدس؟ عشان كده مهما تاخد ومهما تجري ومهما تتعب تلاقي نفسك مش فرحان، تلاقي نفسك عايش في دايرة من القلق والحزن والاضطراب. ليه؟ اقرأ كده في غلطية 5 عن ثمر الروح، لما يكلمك على المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والوداعة واللطف والتعفف. لما تقرأ عن ثمر الروح القدس أقول لك حياتك ملخبطة عشان ما فيهاش الروح القدس، ما فيهاش الثمر ده، تلاقي نفسك عمال رايح جاي وتعبان وبتبذل أقصى مجهودك في أمور كثيرة لكن لم تقتني الروح، عشان كده بتبقى فقير من ثمر الروح، فتلاقي حياتك ملهاش طعم. صدقني صدقني، أبدا أبدا ما الإنسان ما أموره ممكن تتحسن لو ظروفه تغيرت، أبدا. كل واحد احيانا يقول لك انا بس لما اخلص الموضوع ده، انا اصلي بس لما يعني الشغل بتاعي يتحسن، انا لو غيرت الشغل بتاعي الظروف تتحسن. ولو واحد طالب يقول لك انا بس لما ابقى اخلص، ولو واحد يقول لك انا لما ابقى اسافر. ابدا، المشكله في داخل الانسان في اي مكان وفي اي زمان. ابونا ادم ما كانش فيه اسعد منه في الفردوس، لكن لما داخله تهز الطرد. إذن المشكلة مش في المكان، المشكلة في داخل الإنسان. لابد أن الإنسان من جواه، لابد أن الإنسان من جواه يراجع أفكاره وقلبه واهتماماته ومشاعره وميوله. شوف وقتك بتقضيه في إيه، تعرف أنت مين.
شوف أفكارك اللي بتجول في داخلك طول النهار، تقدر تقول أنت مين؟ هل لك فكر مقدس؟ هل لك اهتمامات مقدسة؟ هل لك مشاعر مقدسة؟ هل تسأل الروح القدس أن ينقيك وأن يغيرك؟ هو ده اللي ربنا عايزه لك، وهو ده اللي الكنيسة في الفترة ديت بترجو لينا بشدة. ربنا يسوع بيصرخ بيقول لك اللي يعطش فليقبل إلي، من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حياة. شفنا قديسين أحبائي أفواههم مملوءة نعمة، شفنا آباء ربنا بيديهم روح متجدد كل لحظة يخرج جدد وعتقاء، شفنا عطايا الروح القدس السخية. طب ده جاي ليه؟ أصل دي أنهار، دي أنهار من الداخل. أنت جواك الكنز ده، وجواك الأنهار ديت، وجواك المواعيد دي. الروح القدس أحبائي إحنا أخدناه، علينا أن إحنا ننشطه في عيد حلول الروح القدس. إحنا مش هناخد الروح القدس من جديد، لكن إحنا بنتقبله لكي ما يشتعل فينا من جديد. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا. احرص ان انت تيجي يوم الحد تحضر صلاة السجدة اللي فيها انت بتتقبل عطية الروح القدس وانت في حالة سجود، لانك في احتياج، لانك في ضعف، لانك مشتاق الى هذه العطية ان تتجدد في داخلك. اقبله في داخلك كانهار يا نبي حياة. تلاقي ان انت منين ما تتكلم تتكلم بكلمة ربنا، منين ما تفكر تفكر بفكر ربنا. تلاقي الخطايا العتيقة القديمة اللي ملكت على حياتك وحواسك وأفسدت أمور كثيرة فيك، تلاقي ربنا اداك روح نصر عليها. فكرك انت في خطية تقوى على الروح القدس؟ هو مين يقوى على التاني، الظلمة ولا النور؟ احنا احيانا احبائي بنعتقد ان الخطايا اللي فينا ملهاش حل. اقولك لا، الروح القدس قادر ان يغير، قادر أن يجعل من إنسان محب جدا للمال وظالم إلى إنسان محب للعطاء ويعطي نصف أمواله وكل من وشى به يرد له أربعة أضعاف. ده مين؟ ده زكة. قادر أن يحول من شاول الترسوسي المضطهد لكنيسة الله لأعظم كارز في كنيسة الله. ده مين؟ ده الروح القدس. قادر، قادر الروح القدس ان يغير ميول واتجاهات. معلمنا بولس الرسول لما يتكلم للجماعة بتوع كنيسة كورنثوس في كورنثوس الثانية يقول لك انتم اللي كان فيكم اناس قبلا، تقرأ بقى عن انواع الخطايا لما تبقى مكسوف من نفسك، يقول لك سكريون وزناء ومضاجعي ذكور، حاجات الواحد يخجل ان ينطقها، هم كانوا كده. لكن لما قبل الروح القدس بقوا ايه؟ بقوا عظماء في نعمة ربنا. روح ربنا قادر يغير فيك اي ضعف. النور يغلب الظلمة، الظلمة عمرها ابدا ما تغلب النور. لكن انا ممكن ابقى في ظلمة والنور موجود، لان انا اللي مغمض عيني، لان انا اللي قافل الشباك بتاعي فحاسس ان الدنيا ظلمة، لكن الشمس طالعة، روح ربنا جوانا، لكن احنا اللي ممكن نبقى مش شاعرين بوجوده. قال هذا عن الروح القدس. الروح القدس احبائي ده روح القداسة، هو ده اللي هيدينا روح توبة، هو ده اللي يفهمنا اقوال الله، هو ده اللي يدينا روح صلاة. ياريت احبائي في اليومين اللي فاضلين دول فكرنا يبقى مشغول بالروح القدس كتير، لغاية لما نحضر حلوله تلاقي بقى ابتدى عمل الروح القدس يظهر في حياتنا، يظهر في صورة توبة وقداسة وبر. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

باسم الآب والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر الأعمال الإصحاح السابع من أول الآية 9. ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان، وضيق عظيم، فكان أباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل أبائنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا، ونقلوا إلى شاكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شاكيم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. شفنا آخر مرة الجزء الأول من الدفاع بتاع القديس استفانوس في المحاكمة بتاعته، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت القديس استفانوس بدأ الدفاع بتاعه بأبونا إبراهيم، والسبب اللي خلاه يبتدي بأبونا إبراهيم إنه زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إبراهيم يعتبر هو الأصل بتاع إيه؟ شعب إسرائيل كله. ملخص الدفاع اللي دافع به القديس استفانوس 3 نقط. النقطة الأولانية قال إن ربنا ظهوره مش مرتبط لا بأرض ولا بالهيكل، يعني لا بأرض ولا بمكان، لأنه إسرائيل قالوا إن ربنا مش ممكن يظهر في أرض غير أرض كنعان، ومش ممكن يظهر في مكان غير في الهيكل. فاستفانوس قال لهم لا، نمرة واحد إن ظهور ربنا مش مربوط لا بأرض ولا بمكان، لأنه إسرائيل قالوا إن ربنا لا يمكن يظهر في أرض غير أرض كنعان، ولا يمكن يظهر في مكان إلا في الهيكل. فمن حياة أبونا إبراهيم شفنا إن ربنا ظهر في أراضي أخرى زي أور الكلدانيين وزي حران، لا كانت هي أرض كنعان ولا كان فيها هيكل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه ربنا وعد أبونا إبراهيم بالميراث. أبونا إبراهيم مات وما ورث ميراث، يبقى الميراث اللي مقصود هنا مش ميراث أرض، لكنه ميراث إيه؟ ميراث السماء. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة قال إن العهد اللي ربنا إداه لأبونا إبراهيم ما كانش له أي علاقة بالناموس. النقطة الثالثة إنه ربنا عمل عهد مع أبونا إبراهيم، العهد دوت ما كانش لسه فيه الناموس. يبقى معنى كده إنه دفاع استفانوس 3 نقط. النقطة الأولانية مفيش ضرورة للناموس. النقطة الثانية إن الميراث الحقيقي مش ميراث أرض لكنه ميراث سماء. النقطة الثالثة مفيش ضرورة للهيكل، لأنه ربنا بيظهر في أماكن غير الهيكل، فمش بالضرورة الهيكل. إن ربنا إدى وعد ودخل في عهد مع إبراهيم بدون الناموس، العهد القديم الشرائع، يبقى ما فيش ضرورة للشرائع لدخول السماء. النقطة الثالثة إنه الهيكل في ذاته ملهوش لزوم لأنه ربنا ظهر في أماكن غير الهيكل. يبقى معنى كده إنه القديس استفانوس فند الحاجات اللي اليهود بيفتخروا بيها. افتخار اليهود إن إحنا لينا ميراث أرض كنعان، إن إحنا عندنا الهيكل، إن إحنا عندنا الناموس. قال لهم لا، الثلاثة دول ملهمش إيه؟ ملهمش لزوم. ليه؟ لأنه فعلا في تعليم المسيح ما ارتبطتش العلاقة بالله لا في الهيكل ولا بميراث أرض كنعان ولا بشرائع العهد القديم. هذه الفكر اللي القديس استفانوس عايز إيه؟ عايز يقوله. طيب بعد ما حكى تاريخ أبونا إبراهيم مر بسرعة على إسحاق ويعقوب ورؤساء الأباء الـ 12 الأسباط. قال في الآية 8 إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد رؤساء الأباء الـ 12. ما وقفش عندهم، ما حكاش حاجة عنه، لكن راح واقف عند مين؟ يوسف. وابتدى الجزء اللي انا قريته من الايه 9 لغايه الايه 16 يتكلم عن ايه؟ عن يوسف ابن ابونا يعقوب. طيب اشمعنى يوسف اللي وقفت عنده؟ قلنا وقف عند ابراهيم لان ابراهيم ده اصل اسرائيل. طيب عد على اسحاق وعد على يعقوب وعد على رؤساء الاسباط ال11، وقف عند مين؟

عند يوسف. مش معنى يوسف، اولا يوسف زي ما عارفين من قصته ان ربنا اقامه لخلاص اسرائيل، كانت في مجاعة ولولا وجود يوسف كان اسرائيل كلهم ايه ماتوا، فاعتبر يوسف مخلص لاسرائيل ولو مخلص على مستوى الايه الجسد. طيب لما ربنا بعت لهم يوسف اللي هو هيخلص الشعب، رد فعل رؤساء الاباء او اخوات يوسف يعني رد فعلهم ايه مع يوسف؟ نمره واحد حسدوه زي ما احنا عارفين في قصه يوسف، نمره اتنين رفضوه راحوا بعول الايه للاسماعيلي. طب استفانوس عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم ان انتوا طول عمركم ايه كده. يوسف ده مخلص، رمز للمخلص الحقيقي اللي هو مين؟ السيد المسيح. فزي ما انتوا فعلتوا مع الرمز عملتم مع مين؟ مع المسيح. لما جالكم المسيح المخلص عملتم مع نفس الحكاية، حسدوه وإيه ورفضوه. أدي المعنى أو المحور اللي قديس اسفانوس عايز إيه يركز عليه من حياة يوسف. فأصبح يوسف يا أحبائي من أقوى الشخصيات في العهد القديم اللي بيرمز للمسيح. يوسف ما تنبأش عن المسيح، أو يوسف ما خدش وعد من الله بخصوص مجيء المسيا، زي مثلا ما أعطي وعد لإبراهيم والإسحاق واليعقوب بمجيء المسيح، يوسف ما خدش وعد بكده. لكن يوسف نفسه هو بحياته رمز لمين؟ للمسيح. نمرة واحد، يوسف الابن المحبوب لأبوه يعقوب. طيب دي تشير لإيه في المسيح؟ المسيح هو الابن المحبوب ولا مش المحبوب؟ الآب شاور عليه قال هذا هو ابن الإيه؟ الحبيب. فزي ما يوسف محبوب لأبو يعقوب فهو رمز للمسيح الابن الوحيد اللي ايه موضع محبة الآب، لدرجة انه معلمنا بولس الرسولي يتكلم عن ملكوت ربنا يقول فنقلنا الى ملكوت ابن محبته، ابن محبة الآب ربنا يسوع. عادي ايه الرمز الاول. الرمز الثاني، يوسف كان قاعد مع ابو يعقوب، جاء ابو يعقوب قال له تعالى يا ابني ابعتك ارسلك لتفتقد سلامة اخواتك، كانوا الحتة اللي قاعدين فيها اسمها حبرون، قال له روح دور على اخواتك هتلاقيهم موجودين في حتة اسمها شاكيم. طب دي رمز ازاي في المسيح؟ ايه هما هنا شخصين يعقوب وابنه ايه يوسف، فهما رمز للايه الاب والابن، لكن الاب والابن مش شخصين منفصلين، هما شخصين لكنهم غير منفصلين، لكن دي رمز. يعقوب ارسل ابنه المحبوب يوسف عشان يفتقد سلامة اخواته، الاب ارسل ابنه علشان يفتقد الايه البشريه كلها. طيب بعته منين؟ بعته من حته اسمها حبرون، كلمه حبرون معناها شركه، الابن دوت في شركه ما بينه وما بين الاب، الابن اللي في حضن الاب. طب بعته من حبرون، قال السيد المسيح خرجت من عند الاب وراح لفين؟ شكيم. كلمه شكيم معناها كتف، كتف يعني. وكتير نسمع عن اسرائيل ان هم لهم كتف معاند. يعني ايه كتف معاند؟ يعني تيجي تحطي الواحد حاجه يشيل على كتفه اللي مش عايز يشيل، يعني بيعاند يعني. فرمز لاسرائيل او رمز للانسان اللي ربنا لما بيديله وصيه الانسان بيعمل ايه؟ بيعاند. عارفه لما تيجي تكلمي حد تصرف وحش خالص، يعني يعمل لك كده او يهزل لك كتفك، عارفه الحركه دي؟ دي معناها منتهى الاحتقار والازدراء بالشخص اللي بيكلمك. ربنا بيتكلم مع شعبه فأعطوه كتف معاند، يعني عمل ربنا كده، يعني روح لا عايزينك ولا عايزين ايه كلامك. أو يعقوب أرسل ابنه يوسف من حبرون فراح اتقابل مع اخواته، رايح لهم في شكيم، الآب أرسل ابنه الحبيب للبشرية علشان يفتقدها. سيد المسيح دعي أخ بين إخوة ايه كثيرين، عشان كده قال المزمور عن السيد المسيح أخبر باسمك ايه إخوتي، إخواته اللي هو مين؟ إحنا. فكأنه المسيح جاي يفتقد ايه اخواته. طب اخواته لما جالهم عملوا له ايه؟ اعطوه كتف معاند، يعني قالوا ربنا مش عايزينك، جاء الى خاصته وخاصته لم ايه لم تقبل. طيب لما يعقوب ارسل يوسف، يوسف كان عارف ان اخواته ما بيحبهوش، كان كل ما بيحكي لهم الاحلام لم يستطيعوا ان يكلموه بايه بسلام، يعني قلبهم في ايه في حسد في غيره في عدم محبه. فيوسف عارف انه ممكن لو طاوع ابو يعقوب يروح لاخواته، اخواته يعملوا فيه ايه؟ ينتقموا منه. ورغم كده طاوع ابو يعقوب وراح يدور على ايه؟ على اخواته. وهكذا السيد المسيح. المسيح لما تجسد كان عارف انه الارض هترفضه ولا لا؟ كان عارف. كان عارف انه هيتصلب ولا لا؟ كان عارف.
ده عارف كل تفاصيل الصليب، ورغم هذا أطاع الآب. قال الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها؟ أنا جاي وعارف أنك هترفضوني وحتفوا علي وحتسلبوني، ورغم هذا أطاع حتى الموت، موت الصليب. شوفوا يوسف إزاي رمز للمسيح. طيب لما راح تقابل مع أخواته، راح لهم في شكيم ما لقاهمش، فرح لهم حتة تاني اسمها دوثان، يعني قاعد يلف. كان ممكن يروح في شكيم ما يلقاهمش يرجع يقول لأبونا إيه أنت بعتني شكيم ما لقيتهمش، لكن لا، يوسف كان أمين في الإرسالية بتاعت أبو يعقوب. ما لقاهمش في شكيم قاعد يدور عليهم، دي أمانة يوسف في الإيه، في المهمة اللي أبوه أرسله من أجله. هكذا السيد المسيح في تجسده كان يسعى بكل اشتياق وكل حب وراء إسرائيل، يرفضوه هو يجري إيه، يجري وراهم، يعلمهم، يرفضوا تعليمه، يحاول يقنعهم. كان يقول المدن والقرى، يعني كان ممكن المسيح يروح أنتم مش عايزيني خلاص، ويروح راجع للأب يقول له خلاص مش عايزيه، هم وحشين، أنا رحت وهم ما قبلونيش. لا، كان السيد المسيح إيه، يقول المدن والقرى، يريد إن إيه، كم مرة زي ما قال له أورشليم أردت إن إيه، إن أنا أجمع أولادك زي ما الدجاجة، كم مرة يعني المسيح حاول الموضوع ده، مرات إيه، مرات كتير، مش أول مرة فضوه راح سايبهم وماشي. طيب بعد ما دور على أخواته اتقابل معه، أول ما شافوه قالوا إيه، لما شافوا يوسف قالوا هذا هو صاحب الأحلام، هلما نقتله ونشوف أحلامه دي هتنفعه في إيه. طيب لما السيد المسيح جاء إلى خاصته، الآب أرسل ابنه الحبيب، طيب اليهود استقبلوه إزاي؟ فاكرين مثل الكرامين الأردياء؟ قالوا إيه؟ هذا هو الإيه؟ الوارث، هلما نقتله. نفس الكلمة اللي قالوها على مين؟ على يوسف، هذا هو صاحب الأحلام. طيب عملوا إيه في يوسف؟ رموه في الإيه؟ في البير. طيب بعد ما رموه في البير، ارجعوا اقروا سفر التكوين النهاردة، قصة يوسف ايه؟ قعدوا يعملوا ايه؟ يأكلوا. طيب طبقوه على المسيح لما راح لخصته، رفضوه اليهود وصلبوه، البير ده رمز للموت، سلموه للموت، سلموه للصليب. بعديها راحوا يعملوا ايه؟ يأكلوا، بس يأكلوا ايه؟ يأكلوا الفصح، يوم الجمعة اللي اتصلب فيها المسيح ده، والتاني يوم عيد الايه؟ عيد الفصح. والخروب بتاع الفصح كان يتذبح ما بين الساعة 3 العصر والساعة 6. لا، عيد الفصح يوم الجمعة، المسيح صلب يوم الجمعة، ويوم الجمعة دوت كان هو 14 نيسان عيد الفصح. كنت مرة أنا قلت وعظة في حياة سيد المسيح كاملة، متى صلب المسيح، كنت مسميها كده، برهنا ببراهين من الكتاب المقدس، وبراهين من أقوال الآباء، وبراهين من تاريخ الكنيسة، وبراهين من الطقس، كانوا 7 براهين أنا فاكر، وبراهين من العقل. كل البراهين دي تؤكد ان السيد المسيح صلب يوم الجمعة العظيمة، ده كان 14 نيسان، كان هو عيد الفصح. هم بقى وتلاميذه ما اكلش بقى في الحقيقة الفصح، الكتاب ما قالش انه اكل الفصح، هو قال لهم شهوة اشتهيت ان انا اكل هذا الفصح معكم، قعد مع تلامذته واكل العشاء اللي بيسبق الفصح. وكان المفروض بعد العشاء دوت يذبح الخروف، لكن لانه النهاردة مش عيد الفصح وده كان قصد المسيح، فبدل ما يذبح خروف خد الخبز وقال لهم خذوا ايه كلوا، عشان يقول لهم ان الخبز ده هو ايه، هو المرموز ليه بالايه، بالخروف. احنا خلاص مش محتاجين الخروف، لكن محتاجين ان احنا نكسر جسد الرب وايه ودمه. يبقى هو عمل الفصح الحقيقي. ما هي الصوره ما فيهاش خروف، لا يتحط خروف، لا لا، سورة العشاء الأخير يتحط فيها خروف، لا الكتاب ما ذكرش أن السيد المسيح ذبح خروف، لا ما ذكرش خالص. هم اجتمعوا كان قبل خروف الفصح، كانوا يأكلوا عشاء، العشاء ده كان يبقى فيه 4 كؤوس ويغمسوا لقمة، ليها نظام لما نوصل في حياة السيد المسيح، احنا بناخد حياة السيد المسيح هنوصل نعم لا لا لا لا لا، ده أكل العشاء اللي يسبق الفصح. المفروض بعد العشاء ده كان يجيب الخروف وإيه ويذبحوا. طب الخروف ده رمز لمين؟ للمسيح. فبدل ما يذبح الخروف راح واخد الخبز وقال لهم خذوا ايه كله. فهم بقى فهموا ان الخروف ده كان ايه، رمز الجسد الرب ودمه، عشان كده عملها قبلها بيوم. فهو ما كسرش الشريعة لانه ما ذبحش الخروف فعلا. فبعد ما هم صلبوا المسيح اتعلى على الصليب الساعة 12،
بعد ما المسيح تعلق على الصليب، لو ترجعوا تقروا احداث الصليب

ما تلاقوش في ذكر رؤساء الكهنة. ليه؟ لأنه هم خلاص سابوا الجلجسة وراحوا بقى يذبحوا لإيه؟ خلاص اطمنوا أنه اتعلق على الصليب، قالوا خلاص أدينا إيه؟ خلصنا منه، راحوا ما بقى يذبحوا لإيه؟ الخروف. أبسط برهان على كده أنه هم بيحكموا السيد المسيح في إنجيل القديس يوحنا، بيلاطس دخل المسيح إلى دار الولاية، ارجعوا إنجيل يوحنا، فيقول إيه؟ فلم يريدوا أن يدخلوا إلى دار الولاية لألا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. يبقى لغاية ما بيحكموا المسيح كان لسه الفصح ما إيه؟ ما ده. طب لو كان الفصح الخميس ما كانوا خلصوه خلصوا، إحنا النهاردة الجمعة، لا ده كان لسه حياكلوا الفصح يوم الجمعة في الغروب. في سبع براهين، اللي يحب يرجع للوعظة ديت، في سبع براهين مؤكدة مؤكدة لا تقبل مجال للشك مطلقا. يعني هي تعاليم خاطئة شيعت بين الناس، كله يقول لك ايه المسيح دخل يوم 14 يوم 10 نيسان حد الزعف، كلام ده مش مظبوط. حد الزعف كان 9 نيسان، 14 نيسان كان يوم الجمعة، الفصح كان الجمعة، المسيح يوم الخميس اكل عشاء الفصح ولم يذبح خروف الفصح. يعني كلام مبرهن بما لا يقبل مجاله من اقوال الاباء ومن تاريخ الكنيسة. أنا مش عايز دلوقتي يعني أطلع بره الموضوع، لكن يعني اللي يحب يرجع لها كنا مستوفين الموضوع دوت. نرجع بقى للرمز. فرموا يوسف في البير وقعدوا يأكلوا، هكذا اليهود سلموا المسيح للموت وقعدوا يأكلوا لإيه؟ الفصح. طيب بعد ما حطوا يوسف في البير كانت معدية قافلة للإسماعيليين، فقالوا بدل ما نقتل أخونا وإيدينا تتلطخ بدم أخونا، ده رأوبين هو اللي اقترح الاقتراح ده، قال نطلعه ونبيعه للإسماعيليين بالإيه؟ بالفضة. فطلعوا أخوهم وبعوا للناس الأغراب وخدوا الثمن فض. السيد المسيح يهودي وجاء إلى خاصته، اليهود سلموا لمين؟ للأمم الرومان، وكان ثمن المسيح 30 من الفض، فهو رمز للمسيح. طيب نكمل الرحلة مع يوسف. راح يوسف مصر وخدم فوتيفار ودخل السجن. في السجن اتقابل مع ايه؟ اتنين، رئيس السقاة ورئيس الخبازين. واحد منهم مات، واحد منهم تمتع بالحياة، ده شاف حلم وده شاف حلم، ويوسف ايه فسرهم حلم. واحد نجا واحد مات، رئيس السقاة نجا ورئيس الخبازين مات. طيب السجن ده رمز للموت، المسيح وهو على الصليب داخل للموت اتقابل برضو مع مين؟ اثنين، لص يمين ولص شمال. واحد تمتع بالحياة، اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك، والتاني راسه طارت مات. فبقى ايضا دي رمز لمين؟ للمسيح. طيب يوسف نزل السجن، طلع من السجن فسر حلم فرعون، فبقى تاني راجل في مصر بعد ايه؟ فرعون. وفرعون امر ان الكل يجثو امام يوسف. السيد المسيح طلع من السجن من الموت، جلس عن يمين الاب لكي تجثوا باسم يسوع كل ايه؟ كل رجل. يعني طلع من الموت للايه؟ للمجد. فبقى ايه؟ في تطابق شديد ما بين يوسف وما بين مين؟ المسيح. ده اللي اكتر من كده، فرعون مصر ادى ليوسف اسم صفنات فعنيح، معناها ايه؟ مخلص العالم. صاروا يعني فرعون ما يفهمش حاجة، بس قال له انت لما فسرت لنا الحلم وخزنت لنا الحلم فخلصت العالم كله من الايه؟ من الموت، فانا حسميك مخلص العالم. الاسم اللي خده يوسف رمز لمين؟ مين مخلص العالم؟ طبعا يوسف مخلص العالم على مستوى الايه؟ الجسد. المسيح مخلص العالم على مستوى الروح. يوسف خلص ناس في فترة زمنية معينة كانوا عايشين ايامه وخلاص، ياما مجاعات بتيجي الارض وناس بتموت، فيوسف خلص العالم بس في فتره ايه؟ لفئه معينه، في فتره معينه، في مكان محدد. لكن المسيح مخلص على مدار الايه؟ العصور. فهو ده مجرد رمز للمسيح. طيب اليهود اتقابلوا إيه؟ اخوات يوسف قابلوا يوسف كم مره؟ مرتين، وفي المرتين راحوا ايه؟ وسجدوا. المره الاولانيه سجدوا علشان ينالوا الحنطه، دول رمز لليهود اللي قبلوا المسيح في مجيئه الاول، يعني اليهود اللي اوريدي النهارده مأمنين بالمسيح. طيب رجعوا في اللقاء الثاني سجدوا مره ثانيه ليوسف واخدوا منه حنطه، دي يشيروا لليهود اللي هيأمنوا بالمسيح قبل ما يجيوا الايه الثاني. يعني اليهود في شويه منهم امنوا بالمسيح لما تجسد، دول رمز للقاء الاولاني، لكن مش كل اليهود.

اليهود قبلوا المسيح. طيب قبل ما جه المسيح الثاني اليهود اللي هيبقوا عايشين في بعض منهم حيه يعمل من المسيح، يبقى ده يمثل اللقاء الايه الثاني ما بين اليهود وما بين السيد المسيح. فزي ما احنا شايفين حياة يوسف بالضبط كربون تنطبق رمز عن مين؟ عن المسيح. اسحاق كان يشير للمسيح في حتة ايه انه ذبح بالنية وفي اليوم الثالث رجع حي، لكن استفانوس اسد بقى يقف عند يوسف بالذات، لان زي ما بقول لكم رمز قوي في كل حياته. نمرة اتنين، يوسف راح علشان يخلص اسرائيل، اسرائيل عملوا فيه ايه؟ رفضوا، فبقى رمز قوي للمسيح المخلص الحقيقي اللي راح لإسرائيل وإسرائيل إيه؟ رفض. ده السبب اللي خلى استفانوس يقف عند مين؟ عند يوسف. فاهمين فكر استفانوس؟ طيب أدام فهمنا المقدمة دي بقى هنعدي بقى على الآيات اللي قال استفانوس بسرعة. الآية 9، رؤساء الآباء حسدوا. رؤساء الآباء يقصد بيهم مين؟ ولاد يعقوب اللي هم رؤساء الأصباط فيما بعد. يعقوب كان عنده كم ولد؟ 12 عيل، وال12 عيل دول بقى هم رؤساء الاصباط الايه ال12. فرؤساء الاباء دول حسدوا اخوهم يوسف وباعوه الى مصر وكان الله معه. انا عايز اقف وقفه صغيره عند خطيه الايه اخواته عملوا فيه ايه. قرينا الايه رؤساء الاباء ايه حسدوا، يبقى عايزين نقف عند خطيه الايه حسد. خطيئة الحسد أحبائي من الخطايا البغيضة جدا جدا جدا، لأنه أول خطيئة الشيطان أظهرها تجاه الجنس البشري هي خطيئة الإيه؟ الحسد. ليه الشيطان راح يجرب أبونا آدم؟ حسده. إزاي الإنسان يبقى عايش في محضر الله وهو ينطرد من قدام ربنا؟ عشان كده نصلي في القداس البسيل نقول الموت الذي دخل إلى العالم إيه؟ بحسد إبليس. فالشيطان بيحسدنا ليه؟ لان احنا في نعمة احنا عايشين فيها، في لينا شركة مع الله، بنتناول جسد الرب ودمه، لينا حياة ابدية، لينا نعيم ابدي، لينا سلطان. النهاردة عيد الانبا برسوم العريان، اخر يوم في السنة القبطية تملي بنفتكر الانبا ايه برسوم، اعطيكم سلطان تدوس الحياة والعقارب. فالشيطان حسد الانسان، الموت الذي دخل الى العالم بحسد ايه ابليس. وده اللي احنا بنصلي من اجله في صلاة الشكر، بنقول لربنا كل ايه حسد. حسد يعني اختي ما تبصليش كده والعينين اللي تفلق الحجر؟ لا مفيش الكلام ده، لا في عينين بتفلق حجر ولا في عينين بتفلق ورق، لكن الحسد اللي احنا بنصلي من اجله اسمه حسد الايه الشيطان. تقولي لي طب الناس مش بتعمل حسد؟ بتعمل، بس الحسد ده يأثر في مين؟ في الانسان اللي بعيد عن ايه عن ربنا الشيطان. ما الحسد ده شغل شياطين، الحسد ده شغل شياطين. واحد يروح لواحد بيتعامل مع الشيطان علشان يأذي شخص، ممكن، بس مين اللي بيتأذي؟ اللي بعيد عن ايه؟ بعيد عن ربنا. لكن اللي في حضن ربنا مش الشيطان، دي لو مملكة الشياطين كلها تقدرش ايه تأذي. السيد المسيح على الذين في يدي لا يخطف احد منهم ايه شيء. القديس بطرس قال لنا انتم الذين محروسين بقوة الله، يعني قوة الله حرسانة. فاحنا لما بنصلي حسد مش حسد ناس، لكن ده في الحقيقه هو حسد مين؟ حسد الشيطان. بيقول له ربنا نجينا، الشيطان بيحسدنا. لما الشيطان يلاقيكي بتصلي وبتروحي الكنيسه وبتخدمي وعايشه مع ربنا، الشيطان بايه بيتغاظ، يحاول بقى يعمل مشكله، يعمل فخ، يوقع الواحد في خطيه. ليه؟ علشان يسقط من النعمه دي. فاحنا بنقول ربنا ربنا نجينا من الايه الحسد ده. فالحسد دي خطيه الشيطان الاولى. يبقى معنى كده بقى الانسان اللي يمشي في السكه ديت ده بقى ابن المين؟ ابن الشيطان. الشيطان كذاب وابو كذاب، فاللي بيكذب يبقى ابو الشيطان. الشيطان حاسد وابو الحاسد، فاللي بيحسد بقى ابو الايه الشيطان. الشيطان قتالا منذ البدء، يبقى اللي بيقتل ابن ايه ابن الشيطان. فاللي بيعمل الحاجات دي يبقى ابن الشيطان، لان دي البضاعه بتاعت مين؟ بتاعت الشيطان. عشان كده اوريجانوس يقول كلمه لطيفه خالص، يقول لو واحد بيحسد او بيكذب او بيشتم ما ينفعش يقف يقول ابانا الذي في السماوات، لان ابوه مين اللي بيحسد دوت؟ الشيطان. والشيطان في السماء، الشيطان في الجحيم. يبقى اوريجانس بيقول له ما تعرفش تقول ابانا الذي في السماوات، لانه ابوه مش فين؟ ابوه مش في السماء، اللي بيحسد ابوه الشيطان. ايضا شفنا خطيه الحسد في الكتاب المقدس. قايين حسد اخوه هابيل بسبب الذبيحه، وبسبب الحسد قام على اخوه ايه وقتل. شفنا الحسد في حياه يوسف، والعجيبه انه كل دول ايه اللي بيحسدوا بعض اخوات. قايين بيحسد اخوه، اخوات يوسف بيحسد اخوهم يوسف. شوفنا ايضا الحسد شاول حسد مين؟ داود.
ليه؟ لما طلعوا يغنوا لداود، داود قتل

شاول قتل ألوف وداود قتل إيه؟ ربوات. فشاول اتغاص، قال لك إزاي يدوا لداود الربوة اللي هي العشر تلاف ويدون أنا الألف؟ يعني بيكبروا داود إيه؟ أكتر إيه؟ أكتر مني. فالموضوع ده عمل إيه في شاول؟ اتغاص. أيضا قاعدين هنا شايفين استفانوس، إيه سبب هياج اليهود على استفانوس؟ حسده، راجل مليان حكمة ونعمة، فإيه؟ فهاجوا ضد السيد المسيح. اليهود سلموه لبيلاطس إيه؟ حسدا. يقول لك إيه الكتاب؟ فعلم بيلاطس أنهم أسلموه إيه؟ حسدا. رؤساء اليهود حسد غضم المسيح، ده بيعلم وبيعمل معجزات والناس ملمومة حواليه وإحنا خلاص ما لناش دور والناس سابتنا ومشت وراه، فحسدوا المسيح. فبسبب الحسد ده راحوا يسلموا المسيح للإيه؟ للصليب. طيب نكمل، يقول وأنقذه من جميع ضيقاته. ربنا أنقذ يوسف ولا ما أنقذهوش؟ أنقذه. نمرة واحد، أربع ضيقات، أربع ضيقات ربنا أنقذ يوسف منه. نمرة واحد، لما راح اتقابل مع أخواته، إخواته كانوا عايزين يقتلوه، قالوا إحنا نقتله ونخلص منه. ربنا راح محرك قلب أخوهم الكبير رأوبين وقال لا نقتله إنما نلقيه في الإيه؟ في البير. يبقى هو ربنا نجاه ولا لأ؟ لو ما كانش أخوه الكبير، أخوهم الكبير وقف قال يا جماعة بلاش نقتله ونلطخ إيدينا بدم أخونا، كان زمان يوسف ده إيه؟ اتقتل. يبقى ربنا حرك قلب رأوبين علشان ينجي يوسف. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، لما نزل في الجب كان هم هيسيبوه في الجب وإيه؟ وكان مسيره هيجرى له إيه؟ هيموت. هيقعد في الجب يوم اتنين شهر سنة هيموت. واحد في جب لا بياكل ولا بيشرب. فربنا نجاه انه خلى قافلة للإسماعيليين تعدي فيقولوا ايه نطلعه ونبيعه، يبقى كده احنا بعدناه عننا بس ما موتناهوش بايدين. يبقى برضه الله تدخل علشان ايه؟ انقذه من جميع ضيقات. ادي تاني ضيقة ربنا انقذه منه. الضيقة التالتة، لما الست الوحشة دي راحت اتهمت يوسف بانه حب يعمل معاه الخطيئة. حطوا نفسكم مطرح فوتيفار رئيس الشرط، يعني زي وزير الداخلية دلوقتي، يعني هو اللي بيدبح الناس وبيسجن. تيجي مراته تقول له الراجل ده بيعاكسني، الراجل ده كان عايز يعمل معاه الخطيئة، وزير الداخلية يطبطب عليه يحطه في السجن، يحط سجن ايه؟ ده يعمل ايه؟ يقطع راسه كده ولا لا؟ لكن ربنا بسط ليوسف لطف قدام رئيس الشرط انه مرضاش يقتل يوسف واكتفى بانه يسجن ايه؟ يبقى ربنا نجاه ولا ما نجاهوش؟ انقذه من جميع ضيقات. طيب اخيرا لما اتحط يوسف في السجن كان ممكن يفضل قاعد في السجن طول ايه؟ طول حياته، لكن ربنا يخلي رئيس السقاة يحلم حلم ورئيس الخبازين يحلم ويوسف يفسر عشان بعد كده فرعون يفسر يحلم حلم فيفتكر رئيس السقاة مين؟ يوسف، وتبقى دي وسيله ان ربنا يطلعه منين؟ يبقى فعلا انقذه من جميع ايه؟ ضيقات. شوف يا احبابي الانسان اللي يتكل على الله، انا بقى بزعل يجي واحد يقول لابونا الناس خايف فلان يحسدني، فلان يعمل لي عمل، فلان رشش لي ميه، فلان رشش لي عفريت. مش قوه فينا اخواتي دي، مش قوه فينا دي، ده وعد المسيح. بزعل وبتغاظ وبتضايق لما يجي واحد يقول لابونا انا خايف اصل عاملين لي حسد، اصل رشين لي ميه، اصل يرشوا ميه يعملوا عفريت على باب الشقه، ونقعد وطالع قرش من الصليب ويعدي. مش قوة إيمان فينا، ده وعد المسيح لينا إخواتي. إحنا لما نفقد ثقتنا في وعد الله دوت ونبتدي نتشكك ونخاف، الشيطان إيه؟ يقوى علينا. أنتم الذين محروسين بقوة الله، حطوا دي في قلبكم، إحنا محروسين بقوة إلهية، إحنا محروسين بقوة إلهية. يستحيل، مش شيطان، مملكة الشياطين كلها تقدر تأذي الواحد. وهو ادي يوسف لما ربنا سمح له بتجربه ربنا سابه ابدا، انقذه الله من جميع ايه؟ ضيقاته. مفيش كل ضيقه الشيطان يعملها ليوسف ربنا ايه؟ يرجيه. ودي ادي في الاخر كانت لخير يوسف ولا لا؟ ده خير وخير وخير وخير ايه؟ وخير خيره كمان. تصوروا لو كان يوسف لاخواته لحسدوه ولا اتباع ولا دخل السجن، كان فضل يوسف ده على جنب مين؟ ابويا عوبي ايه؟ يطبطب عليه، واخرها بس لابس له قميص ايه؟ ملون. عادي، هو عشنا بالقميص الملون وموتنا بالقميص الايه؟
ربنا قال له لا، انا عايز البسك الايه، لبس الملوك، عايز احط قلاده في عنقك، عايز ينادى قدامك في كل ارض مصر اكثوا امام ايه، امام يوسف. طب وانت قاعد جنب ابوك مش هيحصل كده؟ فيبقى حتى لما ربنا سمح بدايات ليوسف في الاخر دي كانت في خير مين؟ خير يوسف. ثقوا في ده اخواتي، اوعوا الشيطان يهز الحته دي جوانا. مش اي مشكله تجينا في حياتنا اصلا ابونا سلام عامل لي عمل، واحنا عشان مش عارفين تعليل للمشكله او سبب او تفسير. واحده اتاخرت شويه في الجواز، ايه اصلا معمول لها عمل؟ واحده كل ما يتقدم لها واحد ما حصلش، اصلا معمول لها عمل. وبقت اسهل حاجه عندنا ايه، وكان يعني دي لو كده كان الشيطان افترسنا. لو الموضوع بالبساطه دي في ايدين الشيطان كان الشيطان سابنا، ده كان كلنا. لكن ملوش سلطان، ملوش سلطان، ثقوا فيه، ملوش سلطان على اولاد ربنا. بس بكرر ده لمين؟ ده للانسان اللي ايه، اللي عايش مع ربنا. لكن واحد لا فيه لا صلاه ولا فيه لا كنيسه ولا فيه مناوله، ده الشيطان مش ايه، ده الشيطان يفترسه. لكن ادام الانسان بتاع ربنا فيه ضعفات وبيضعف وبيسقط وبيقوم وبيتوب، لكن في النهايه انسان عايش مع ربنا. انسان بيقول ربنا بتاعك انا مش للعالم، انا ملكك. المسيح يسيبه؟ ده لو واحد واقف في الشارع ولا واحد معدي قال له عم انا في عرضك، ايه يسيبه؟ ده عيب. واحد يقول له انا في عرضك واسيبه؟ احنا بقى بنقعد بنقول يا رب احنا في ايه، احنا في عرضك، احنا بتوعك، احمينا. يسيبنا؟ مش ممكن. لكن يسيبنا امتى؟ لما احنا نقول له احنا مش ايه، مش عايزينك، خلاص بقى بالعافيه. وانقذه من جميع ضيقاته، ومش بس انقذه، واعطاه نعمه وحكمه امام فرعون ملك مصر. اداله نعمه وحكمه ولا لا؟ اولا اداله حكمه انه خليه ايه، يفسر الحلم. حكمة دي ولا مش حكمة؟ حكمة. نمرة اتنين اداله حكمة انه مش بس فسر الحلم، لكن اقترح على فرعون الايه؟ العلاج. يعني ايه؟ فرعون قال له احنا حلمنا سبع بقرات وسبع سنابل. ايه؟ فيوسف فصل له، قال له هيجي سبع سنين خير وسبع سنين جوع. طب الحلم تفسر كرر مرتين ليه؟ لان ربنا بيؤكد لفرعون الامر. خلاص متشكرين يا عم، ديك فسرت لنا الايه؟ الحلم. خلاص خير الزور يوسف على كده. لكن يوسف ما عملش كده بس، قال له طيب انا بقترح علاج انك في سبع سنين الشبع تبني مخازن وتجمع حنطة، علشان في سبع سنين الجوع الناس دي ايه، دي حتة دي زيادة ولا دي من ضمن الحلم؟ دي زيادة. ففرعون لما شاف حكمة يوسف انه فسر الحلم وانه اقترح علاج، فيوسف وجد نعمة. فأول ما فرعون سمع الكلام دوت قال له هل نجد مثل هذا الرجل فيه روح الله ليس بصير وحكيم مثلك. يوسف لما قال له الحكاية قال له دور لك بقى على رجل بيفهم، دور لك على رجل حكيم يعمل لك الكلام اللي أنا إيه قلته لك. يعني يوسف بينه بنفسه شعر أنه مش إيه، لا أنا حكيم ولا، بس أنا بقترع عليك الموضوع، أنت بقى شوف لك واحد بقى فطن كده واعم طقطق يعرف إيه يعمل لك الحكاية دي. فرعون قال له في حد مفتح زيك؟ ايه؟ في حد نور زيك؟ ليس بصير وحكيم ايه مثل. يبقى ربنا ادى ليوسف ايه، حكمة، وادى له ايه، نعمة. فعلا ربنا لما يدي واحد نعمة في عينين الناس، يعني الناس تشوفه تحبه ترتاح له، دي نعمة دي ولا مش نعمة؟ دي نعمة من الله. في واحد تاني ما عندوش النعمه دي، بس لاقي مثلا انسان تاني الناس شوفه طب ليه هو كده، ربنا مش مديله نعمه في عينين الناس. لكن اولاد ربنا اللي مرتبطين بالله اينما ذهبوا ايه، تلاقي ربنا ايه مديهم نعمه، يبسط امامه لطفا، يعني يخلي الناس اللي تتعامل معاه تتعامل معاه بالايه، ربنا يبسط. عارفين لما الناس العظام يمشوا يروحوا باصين لهم ايه سجاده كده الحمراء ديت، فاولاد ربنا هم ماشيين ربنا يبسط امامهم ايه من السجاده الحمراء، لكن ايه لطف. كل ما يروح يتعامل مع واحد يلاقي ربنا بيحنن قلبه انه يعامله بالايه؟ باللطف. دي نعمه ربنا بيديها لاولاده. وانقذه من جميع ضيقاته واعطاه نعمه وحكمه امام فرعون ملك مصر، فاقاموا على مصر وعلى كل بيته. انا عايز اقف عند بيته دي. اقاموا على مصر ماشي. اقاموا على مصر ماشي، ما احنا جاي لنا مجاعه وانت اللي هتخزن الحنطه. لكن اقيمك على بيتي ده دليل بقى انه هو وثق في يوسف ثقه ايه؟ مطلقه. يعني انا ممكن ائتمن انسان مثلا يعمل عمل في شركه مثلا انا بمتلكها، ولا في عمل انا بعمله، لكن ان ائتمن انسان على بيتي مراتي وعيالي واسراري، ده معناها انه ده موضع ثقه ايه كبير قوي. فمن شده اللطف اللي ربنا اداه ليوسف في عينين فرعون ان ائتمنوا على مصر،
دي قليلة، لكن ائتمنوا كمان على

اتقلبتش. يعني خدي بالكم من الحته دي. يعني انا ممكن واحد بيشتغل عندي امين جدا بس اتمن انه يدخل مثلا بيتي وانا مش موجود، اتمن انه يدخل يقابل مراتي ولا يقابل والدي، مش اقول لا مهما كان دي ايه. انا ممكن اكون مؤتمن في الشغل، مديله مفاتيح، مديله فلوس، مديله توكيل، لكن ما اقدرش اتمن على بيتي الا بقى لو ده ايه يعني في ثقه كبيره جدا. فيوسف ربنا اداله نعمه لدرجه انه فرعون اقامه على مصر وعلى كل ايه بيته. طبعا هي حته رمز حلو للمسيح، المسيح اللي اليهود رفضوه الاب اقامه واجلسه عن ايه يمينه، زي يوسف اللي رفضوه بقى هو ايه تاني واحد في مصر بعد ايه بعد فرعون، كان جالس عن يمين فرعون. ثم اتى جوع، كل ده ربنا بقى بيجهز، رفع يوسف وحطه جنب فرعون علشان ايه يجيب بقى مين اسرائيل، يجيب اسرائيل ازاي. ثم اتى جوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. المجاعة دي حصلت بسبب ايه؟ انه المطر ما كانش بايه بينزل، فالارض ما جابتش محصول، فيعقوب ولاده ما لقوش ايه ده السبب. الا اي راجل نحكي قدامه المشكلة نقول له حصلت مجاعة عند يعقوب، ايه السبب يا عمي دينا تفسير للمشكلة، يقول لك اصل المطر ما نزلش فبالتالي الناس دول ما عندهمش محصول فجاعوا يعني. طيب نسأل بقى الناس الروحيين ايه رأيكم في المشكلة دي، تقول لك لا ده ربنا عمل الموضوع ده مخصوص عشان يمجد ويكبر مين يوسف. تصوروا لو ما فيش مجاعة حصلت، كان فضل يوسف في مصر واخواته فين في اسرائيل واكلين شاربين، ودينا خلصنا من يوسف وارتحنا من وشه. لكن ربنا قال له لا يا يوسف، اللي حسدوك دول حجبهم ايه يسجدوا تحت رجليك. ويوسف شاف الحلم انه سجدوا له كم مرة، مرتين. طب حجبهم يسجدوا لي فين؟ انا دلوقتي بقيت تاني واحد في مصر، لكن فين اخواتي، هيقولي فين اخواتي، هيجروا ورايا ليه اخواتي؟ قال له لا، ده انا اجيب مجاعة هناك وخليهم ما يلاقوش ياكلوا ويجوا لغايه عندك وايه. بص بص ربنا لما يحب يمجد انسان اخواتي، بص بص الانسان اللي يحيى يوسف ما كانش فكره كده، يوسف كل اللي عايزه ربنا بحبك وعايز اعيش معاك وانا مش عايز حاجه. قال له لا ربنا، ده انا هعمل فيك ايه، ده انا ارفعك واخلي اخواتك يجوا يسجدوا. فاتى اليه اخوته وسجدوا بين يديه. نكمل. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباؤنا اول ايه مره، الحلم انه هيسجدوا ليوسف كم مره، مرتين. ادي المره الاولانيه راحوا وراحوا ساجدين قدام مين يوسف، دي المره الاولى. بس المره دي برضو فيها حته لطيفه قوي، الحلم اللي شافه يوسف شاف ايه؟ شاف 12 سنبله. ها سنبله وقفت في النص ايه، وبقيه السنابل عملوا ايه سجد. سنبله بتاعت يوسف السنبله المثمره اللي مليانه حنطه، سنابل اخواته سنابل ايه دبلانه. اهو فعلا سنبلة يوسف، قال لهم كده، ها نحن حازمون حزما في الحقل، الحلم اللي شافه، وان حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فعلا الحزم الدبلانة بتاعت رؤساء الاباء جات للحزمة المثمرة بتاعت يوسف، راحوا ايه لان جايين ياخدوا منه ايه، ياخدوا منه اكل. طيب ادي اول مرة، لكن الحلم هيسجدوا كم مرة، مرتين. راحوا مره خدوا اكل ومشي خلاص، قالوا لا خليهم يقول لك مره ايه، ما هو الحلم لازم يسجدوا لك مرتين. وفي المره الثانيه استعرف يوسف الى اخوته واستعلنت عشيره يوسف لفرعون. عارفين الزياره الثانيه راحوا سجدوا له، ويوسف بقى عمل ايه خط، خد العداء الكاس الفضه بتاعه اللي هو بيشرب فيه، وراح حطه في عدال، عدال يعني الشوال يعني بتاع بنيامين، وراح ممشيه هم مش عارفين. فبعديهم الايه الراجل بتاع يوسف طلع يجري وراهم، تعالوا هنا انتوا ازاي تسرقوا سيدي، سرقنا فين يا عم، ما بنسرقش احنا ناس امنا. قال لهم لا، الطاس بتاع سيدي اتسرق. قالوا له ده اللي تلاقي معاه الطاس ده يبقى عبد لسيدي للابد، ما هو اسكن في ايه، اسكن في طب نزله. كل واحد بقى بيفتح ايه بقلب ايه، انا مش حرامي، لكن في الحقيقه هم حراميه واكبر حراميه، دول سرقوا يوسف من ابوهم يعقوب. حراميه ولا مش حراميه؟ دول حراميه يعني، رؤساء الاباء دول ايه، احنا بنطلبهم في القداس، اباؤنا الاطهار مين، ابراهيم واسحاق ويعقوب، ورؤساء الاباء هم دول، دول غاليين علينا بس يعني دي الطبيعه البشريه، لكن المسيح ايه نظفهم. لكن دول احنا في كل قداس من ايه بنذكرهم، اباؤنا الاطهار رؤساء الاباء والأنبياء، دول بتوع العهد القديم. نروح داخلين بقى على بتوع العهد الجديد، الرسل والمبشرين والإنجليين، تاريخ الكنيسة، الشهداء والمعترفين.

هنلاقي بقى الحكايه ايه هتطول. فنقول له وكل ارواح الايه الصديقين. نروح منقين لنا بقى شويه، نبتدي بالملكه القديسه الطاهره مريم. ايوه ده المجمع بتاع القداس يعني. طيب فادي رؤساء الاباء بقى. كل واحد فيهم بقى فاكر نفسه ان انا ايه يعني، فتشوني لقوا الكاس في ايدين مين؟ بنيامين. طبعا كلهم ايه حطوا دمها ما او احنا مسكوه متلبس ولا مش متلبس. فجي سالوا ايه، روحوا روحوا انتوا بقى واسبوا لي بقى اخوكم الحرامي دوت، انا ايه بنيامين ده يبقى اخوه ايه شقيقه. يوسف بقى كان بيختبره، لو قالوا يلا الحمد لله انها جت في مين، في بنيامين، ما هو ده من ريحه يوسف ريحه يلا خدوا يا عم مش عايزين باي باي، ويطلعوا يجروا. يبقى لسه الحسد والبغضه فين في قلبه. لكن لقاهم بقى الموقف بتاعهم اتغير. يهوذا وقف وقال له انا عوض عن مين؟ بنيامين. قال له سجن انا بس رجع ايه اخويا بنيامين، انا ضمنه عند ابي. طبعا يهوذا هنا مش عايز بقى يعني، بس هي جميله يهوذا ده المسيح جاي من صفت ايه يهوذا. فيهوذا هنا رمز لمين؟ للمسيح اللي وقف يقول للاب ايه انا عوض عن ايه عن الكنيسه، حبست انا اموت انا في سبيل ان الكنيسه تتمتع بالايه بالحياه. فوقف بقى يهوذا الموقف ده يدافع عن مين؟ هنا بقى يوسف ما احتملش ايه نفسه، فدخل في اوضه لوحده وجشى في البكاء. يعني بقى يعيط بايه؟ ما يوسف ده قلبه حلو طيب، بس هو كان صعبان عليه يعني، ليه اخواتي عملوا فيا كده، وهل لسه بيحسدوني برضو زي الاول؟ فعايز يطمن من الحته ديت. فلما لقاهم بقى في محبه كده وبيحبوا بنيامين اخوهم، فطلع بقى يوسف وراح مسح بقى دموع قال لهم ايه انا يوسف ايه اخوك. ما طبعا ما صدقوش ايه ما صدقوش نفسه. طب هم عرفوه؟ لا ما عرفوش طبعا. عرفوه منين؟ ده لابس البتاع بتاعه الفراعنه دي، عارفين اللي بيلبسوها دي، وحاطط طوق كده وفي ترجمان ما بينه، هو بيكلم اللغه المصريه القديمه، يوسف يتكلم اللغه القبطيه بتاعتنا بس في ايه في مراحلها الاولى يعني. ده احنا برضه حاجه نفتخر بيها ان يوسف نطق اللغه الايه القبطيه بتاعتنا. فيعني عامل نفسه ان هو ما يعرفش ايه يتكلم اللغه بتاعت اليهود العبري، فجايب ترجمان هو يتكلم بالقبطي او يعني الفرعوني القديم، والترجمان ايه يترجم هم يتكلموا. طبعا هو ايه هو فاهم بس عامل نفسه ايه. فعشان كده لما قعدوا بينهم وبين نفسهم قالوا له قد ايه اتى علينا ذنب اخينا يوسف، دول مع بعض بقى باللغه بتاعته. فيوسف ايه سمع، وهنا بقى يوسف بدا يبكي. ليه؟ بدا يفتكر حسد اخواته ليه. واخدين بالنا فاهمين عايزين واحد مخرج كده يعمل لنا فيلم عن يوسف ويصور لنا المشهد الدراماتيكي دوت حاجه يعني ايه امينه رزق. بس في الحقيقه موقف حلو يعني، المحبه دي عملت ايه في يوسف؟ دوبته. وفي المره الثانيه استعرف يوسف الى اخوته. دي بقى تشير لليهود اللي في المره الثانيه بقى، يعني اللي هي امتى بقى؟ مجيء المسيح الايه الثاني، هيامنوا بالمسيح والمسيح يقول لهم انا يوسف ايه اخوكم، يعني انا يسوع المسيح الايه المسيح اللي انتوا كنتوا ايه مستنيين. طبعا هيبقى لقاء كله ايه كله موشن مشاعر، مش كده؟ طبعا اليهود بقى لما يقبلوا الايمان بالمسيح في الاخر، وده المسيح اللي احنا رفضناه واللي احنا صلبناه يعني، و و و والامم دول بقى لهم 2000 سنه متمتعين بيه واحنا محرومين منه، فدي هتخلي اليهود قلبهم يعمل ايه يولع نار. فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 ايه نفسا. يوسف قال لهم بقى روحوا تعالوا بقى انتوا وابويا يعقوب وتعالوا اقعدوا عندي فين في مصر. فجات العشيرة كم واحد؟ 75. دي عملت لنا مشكلة مع النقاد بتوع الكتاب المقدس، قالوا بس خطأ في الكتاب الايه المقدس. ليه يا اخوة خطأ؟ قال لك سفر التكوين الاصحاح 46 الآية 21 يقول ايه؟ جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب النفوس 66 نفسا. اوه خطأ في الانجيل، هنا بيقول 66 وانا بيقول كام؟ 75. وابن يوسف اللذان ولد في مصر نفسان جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70. اوه خطأ نمرة 3، هترسلكم على بر. مرة قلتوا 75، مرة قلتوا 66، مرة قلتوا ايه 70. غلطة ايه في الانجيل ولا مش غلطة؟ غلط. تكوين 46 الآية 26 قالوا ان هم 66،
تكوين 46 الآية 27 قالوا ان هم

70، خروج 1:5 قالوا ان هم 70، تثنية 10:22 قالوا ان هم 70، عم استفانوس في اعمال 7 قال لنا ان هم 75. طريقة طبيعة بني الغلة يعني ايام العهد القديم، عبال ما وصلنا لاستفانوس الدنيا غليت يعني شوية، كانوا 66 وزادوا 70، بعد كده زادوا 75. لا في العالم مش الدنيا مش غليت ولا حاجة، لكن هو الموضوع ببساطة شديدة عشان نفهمها. حطوا بذهنكم نقطتين، في ناس من عيلة يعقوب جات من أرض كنعان، وفي ناس من عيلة يعقوب ساكنة فين؟ في مصر. فمرة يقول اللي جايين من هناك، ومرة يقول إيه معاهم اللي في مصر اللي هم مين؟ يوسف وإيه؟ وولاده الاثنين. تقولي لي طيب فسر، نفسرها لكم، ركزوا في الحتة دي عشان تبقوا إيه فاهمين. جميع النفوس، بصوا الآية، ليعقوب، جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه. يعني دول نازلين منين؟ من يعقوب. دول عددهم كامل اللي نازلين منه؟ 66. نازلين منه يعني إيه؟ يعني أولاده وإيه؟ أحفاده. دول اسمهم من إيه؟ من صلب. دول ترجعوا تعدوهم في سفر التكوين، 12 ولد، 11 ولد والبنت دينا، 4 أولاد رأوبين، 6 أولاد شمعون. دول ولاده بقى، شمعون ورأوبين ولاو، بس دول بقى الأحفاد. 6 أولاد لاوي، 5 أولاد يهوذا، واثنين حفيد. ايه عدوا دول مكتوبين في سفر التكوين. دول تعدوهم تقعدوا تجمعوا كده يطلعوا 66 واحد. دول نازلين منين؟ من صلب يعقوب. صلبه يعني ايه؟ يعني عياله، يا اما عيال ايه؟ عيال. تعدوهم تلاقوا 66. جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر، اللي جايه لمصر من صلبه، كام؟ 66، ما عدا نساء بني يعقوب طبعا، لان الستات بتاعت اولاده دول من صلبه. لا هو بيعد بس اللي جايين منين؟ من صلبه، وكمان اللي جايين لفين؟ لمصر. طب في من صلبه موجود في مصر ولا مفيش؟ في، اللي هم مين؟ يوسف واولاده وهو يعقوب نفسه. يبقى لما نحط يعقوب ويوسف وعياله الاثنين على 66، يبقى ده العدد نمره 70. ده اللي قالها في تكوين 26، جميع نفوس بيت يعقوب بقوا 70. يبقى 66 دول اللي جايين من كنعان يسكنوا فين؟ في مصر. وهو اوريدي في مصر كام؟ يعقوب ويوسف وايه وعياله الاثنين. يبقى دي 66 وادي الاربعه، ادي 70، مفيش ايه مشكله. تقولي لي ماشي، طب استفانوس جابهم 75 منين؟ استفانوس بقى بيقول ايه الايه بتاعت استفانوس؟ فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته. هنا مين اللي دخل بقى في الحكاية؟ الستات. يبقى هنزود عدد الستات. طب مين اللي دعا يوسف؟ يبقى نطلع يوسف، يبقى نطلع يوسف وعياله وندخل الستات بتوع الرجال ال 12 أو ال 11، يوصلوا عددهم إيه؟ 75. فاهمين ولا مش؟ نقولها تاني ببساطة كده، احفظوها كده. يوسف في مصر ومع عياله، الرجالة اللي من صلب يعقوب اللي جايين من كنعان 66. طيب في من صلب يعقوب في مصر يعقوب وابن يوسف وولاد يوسف الاثنين، يبقى 66 واربعة قادي الايه؟ 70. طيب استفانوس بقى لا بيتكلم لا على 66 ولا على 70، لكن استفانوس بيقول ايه؟ ان يوسف استدعى عيلة يعقوب 75 واحد. يبقى يوسف نفسه وعياله طلعوا ايه؟ بر. جايين معانا بقى يعقوب وولاده واحفاده وستات ولاده. طيب هندخل هنا بقى الايه؟ الستات. احنا عندنا كم راجل؟ طلعنا يوسف يبقى 11 راجل. طيب عدد الستات كانوا 9. ليه؟ لانه فعلا تقليد اليهود بيقول لنا ان مرات يهوذا كانت ماتت، وايضا مرات شمعون كانت ماتت، فيبقى طلعنا 2 ايه؟ 2 ستات. وطلعنا اساسا يوسف وايه اولاده الاثنين. يعني بالبلدي هيبقوا 66 اللي احنا قلناهم اللي طالعين من صلبه، زائد 9 ستات اللي هم 9 مراتات ايه اولاده، وفي 2 ستات ماتوا، فادي الايه 11 عيل. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ اخر ايه، فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا. ماشي، معروفة دي، ما فيش فيها مشكلة. ونقلوه إلى شاكيم. نزل يعقوب ومات ونقلوه لفين؟ لشاكيم. حطوا خط

تحت نقلوه لشكيم دي، ووضعوه في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. حطوا خط تحت بني حمور أبو شكيم. دول غلطتين في كلام استفانوس. إيه يا أبونا قلبك أبيض؟ هما غلطتين دول عند استفانوس. أحكي لكم الحكاية بس افهموا الحتة دي، لأنه برضو الآية دي عليها اعتراض. لما نرجع نقرأ سفر التكوين، أبونا إبراهيم اشترى مغارة اسمها مغارة المكفيلة من بني حث. إبراهيم اشترى مغارة اسمها مغارة المكفيلة من بني حث. عمل ايه في المغارة دي؟ دفن صار. ولما إبراهيم مات الدفن فيها، ولما إسحاق مات الدفن فيها، ولما يعقوب مات يوسف جابه في سفر التكوين ودفن في سفر الخروج ودفنه في مغارة المكفيلة. دي نمرة ايه؟ نمرة واحد. يبقى يعقوب الدفن في مغارة اسمها مغارة الايه؟ المكفيلة. مغارة المكفيلة دي مين اللي اشتراها؟ إبراهيم اشتراها من بني حث. طيب نرجع لكلام استفانوس. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا ونقلوه إلى شاكيم. لا، هو اتنقل لمغارة قلنا الايه؟ المكفيلة، مش مغارة شاكيم، مش قبر في شاكيم، لكن القبر فين؟ قبر المكفيلة. يبقى دي غلطة ولا مش غلطة؟ غلط. نمرة اتنين، وضعوه في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة. ماشي، بس منين؟ من بني حمور أبي شكيم. لكن سفر التكوين قال إن إبراهيم اشترى القبر من مين؟ من بني حث. يبقى في غلطة ولا ما فيش غلطة؟ في غلط. طب مين اللي اشترى قبر من بني حمور أبو شكيم؟ اللي اشترى القبر ده يعقوب، وبعد كده راح مديه لابن يوسف. ولما خدوا عظم يوسف من مصر طلعوه ودفنوه في شكيم. يبقى احنا هنا عندنا غلطتين، عندنا غلطتين. انا هقولها لكم بالبلدي، ركزوا بقى فيهم. ابراهيم اشترى قبر من بني حث الدفن فيه هو واسحاق ويعقوب. ابونا يعقوب اشترى قبر من شكيم الدفن فيه يوسف. ده الكلام اللي قاله سفر التكوين و الخروج وسفر يشوع فيما بعد. استفانوس بيقول لا، ابراهيم واسحاق ويعقوب اتدفنوا في شكيم، يبقى معنى كده ان هم لما اتدفنوا في المكفيله حصل ايه؟ نقلوهم لفين؟ لشكيم. الكتاب ما ذكر لناش ان هم اتنقلوا، لكن كون ان استفانوس قالها في الاسه بتاعته يبقى دي كانت حاجه معروفه في تقليدات اليهود، انه بعد ما ابراهيم واسحاق ويعقوب اتدفنوا في المكفيله راحوا ناقلين العظم بتاعهم ودوهم ايه؟ شكيم. ما عندناش مشكله لان الكتاب ما ايه ما ذكرش انهم اتنقلوا، فكون ان يجوا بعد كده يقولوا لنا انهم اتنقلوا ما عندناش ايه مشكله. لكن لو كان الانجيل قال انهم ما اتنقلوش ويجي واحد يقول لنا اتنقلوا، كانت تبقى هنا ايه مشكله. دي اول مشكله اتحلت ولا لا؟ يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب اتدفنوا فين؟ في المكفيله. بعد كده خدوهم من المكفيله ودفنوهم فين؟ في شكيم. ماشي. طيب القبر اشتراه ابراهيم من بني حمور أبي شكيم، دي غلطة بقى، لأن في الحقيقة القبر اللي اشترى إبراهيم اشترى منين؟ من بني حث. طب مين اللي اشترى من بني حمور أبي شكيم؟ يعقوب. يبقى هنا إبراهيم ديت إيه؟ كلمة غلط. كان المفروض يقول القبر الذي اشتراه يعقوب بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. يبقى اتشالت يعقوب وتحط بدلها إبراهيم. يبقى دي غلطة ولا مش غلطة؟ غلط. في الحقيقة أحبائي النسخ اليوناني القديمة ليه العهد القديم اللي متاخده من السبعينية، الآية ديت مكتوبة الآتي: القبر الذي اشتراه أبانا بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. دي الآية مكتوبة كده، القبر الذي اشتراه أبانا. الحديث كله عن يعقوب، فيبقى أبانا هنا تنطبق على مين؟ على يعقوب. لكن اللي حصل لما جيهم ينسخوا العهد القديم، هم متعودين تملي أبانا دي بتتقال على مين؟ أبونا إبراهيم. فراحوا شايلين أبانا وراح حاطين إيه؟ إبراهيم. لكن في الحقيقة دي كانت غلطة منين؟ من النساخ، لأنه أبانا هنا مش مقصود بإبراهيم. هم حبوا يعني يشيلوا أبانا ويوضحوها، يعني فقالوا مين اللي بنقول عليه أبانا؟ إبراهيم. يبقى نشيل أبانا ونحط إبراهيم. لا، وفي الحقيقة ما كانش إيه؟ ما كانش إبراهيم، كان يعقوب. فدي غلطة من النساخ. يبقى آخر حاجة بقى إيه نختم بيها؟ ربنا إدى وعد لإبراهيم
والإسحاق واليعقوب.

ان هيورثوا ارض كنعان. كل اللي ورثوه في ارض كنعان حته ايه؟ قبر. ورثوا الارض ولا ما ورثوهاش؟ لا، في الحقيقه ورثوها، لانه القبر ده هو اللي عداهم لفين؟ للميراث الايه؟ السماوي، لانه الميراث مش ميراث ارضي. فهم ورثوا الحته اللي في كنعان اللي هتطلعهم للسماء. ايه الحته في الارض اللي هتطلعنا

0: لا ما ينفعش. يبقى انا ورثت الحته اللي هتطلعني السماء. يبقى الارض بكل ما فيها يا احبائي، ايه اللي احنا هناخده منها؟ لا شهادات ولا فلوس ولا مراكز، هناخد بس حته ايه؟ حته متر في 2 متر، لا متر، متر كتيره كمان، واحد مش عريض قوي يعني، ممكن يديله حته ايه 50 سنتي عادي. كل الواحد هياخده من الارض حته 50 سنتي في ايه، انا طويل شويه يعني خلوها لي بس ايه متر 85 عشان يعني واحد، لا قليله حاتني صوابع، خلوها 2 متر يعني كتر خير. ادي ادي اللي هناخده من الارض، حته قبر اخواتي، ادي كل اللي هنطلع بيه من الارض. عشان كده ابراهيم اهتم انه يشتري ايه قبر. عشان كده الناس الكبار الروحيين يقول لك لازم اشتري ايه مدفن. ناس كبار طبعا، انتم الموضوع ده ما بتفكروش فيه، ما تفرقش معاكم في حاجه. لكن فعلا الناس الكبيره تقول لك لا ده انا هطلع من الارض بحاجه غير بدي، فيهتموا ان يكون عندهم ايه قبر، لان ده الباب اللي هنعبر بيه لفين؟ للسماء. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
1: سفر دانيال. الأصحاح السابع. في السنة الأولى لبيلشصر ملك بابل، رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناحا نسرا، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان، وأعطي قلب إنسان، وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد، وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس، وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، وإذا بحيوان رابعا هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. كنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الدين وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل

ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه، فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والألسنة. سلطانه سلطان ابادي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. اما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي، وافزعتني رؤى رأسي، فاقتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فاخبرني وعرفني تفسير الامور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعة، هي اربعة ملوك يقومون على الارض. اما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة الى الابد والى ابد الابدين. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، واسنانه من حديد واظفاره من نحاس، وقد اكل وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون العشرة التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديس العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. فقال هكذا: أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون، ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين، ويذل ثلاثة ملوك، ويتكلم بكلام ضد العلي، ويبلي قديس العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة، ويسلمون ليده الى زمان وازمنة ونصف زمان، فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا الى المنتهى. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. ملكوته ملكوت ابادي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا، وتغيرت علي هيئتي، وحفظت الأمر في قلبي. الأصحاح الثاني. في السنة الثالثة من ملك بيلشصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا، بعد التي ظهرت لي في الابتداء. فرأيت في الرؤيا، وكان في رؤياي وأنا في شوشان القصر الذي في ولاية عيلام، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي، فرفعت عيني ورأيت، وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان، والواحد أعلى من الآخر، والأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته وعظمه،

وبينما كنت متأملا إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه، وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر، وركض إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس المعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء 4، ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة، وهدم مسكن مقدسه، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية. فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجندي مدوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولادي فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال: لافهم يا ابن آدم، إن الرؤيا لوقت المنتهى. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي، وقال: ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط، لأن لميعاد الانتهاء. أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول. وإذ انكسر وقام 4 عوضا عنه، فستقوم 4 ممالك من الأمة، ولكن ليس في قوته، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة. وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع. قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت، السماء والأرض ملؤتان مجد كرامته.
1: ارحمنا يا الله يا رب
2: الكل. قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هدى المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا.

0: امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذه الايام العشره ما بين صعود ربنا يسوع المسيح الى السماء وحلول الروح القدس على رسل الاطهار كانت في الواقع تدبير الهي، لأن ربنا يسوع المسيح أوصى التلاميذ عند صعوده قائلا لهم: لا تبرحوا أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي. فرجع التلاميذ من جبل الزيتون بفرح عظيم وسكنوا معا في علية يواظبون على الصلاة بنفس واحدة، وهم مجتمعين لها النهار والليل في مكان واحد، إلى أن أتى يوم 50 وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، وتحقق ما قال رب المجد يسوع: أرسل إليكم موعد أبي. وكلام النبي يقيل: أسكب من روحي على كل بشر. والعيشة المشتركة للتلاميذ ممكن يتبادر إلى الذهن أنها يعني تحصيل حاصل، تمام، هم يعرفوا بعض، ما فيش منهم حد غريب على التاني، لكن إيه يعني أنهم يعيشوا مع بعض؟ قبل 10 أيام دول كان كل واحد له خصوصياته، يمشوا مع المسيح زي ما هم عاوزين، وبعدين كل واحد له خاصته اللي بيهتم بيها، له بيته، له أولاده، له اهتماماته، في تدابير، في شغل، في حاجات. العجيب جدا المسيح قال لهم: عيشوا مع بعض، اتركوا كل شيء عمليا وعيشوا مع بعض. طب الحياة ديت، الحياة المشتركة دي تقيلة على نفس الإنسان، نحب بعض من بعيد لبعيد، لكن نعيش مع بعض تحت سقف واحد 3 أنفار 5 10 20، يعني تبقى تتعب شوية، لأن الإنسان يميل إلى أن يكون له شيء لوحده. أما الحكاية تسيح كده على بعضها ده شيء صعب، ويميل الإنسان إنه يعني الحاجة بتاعته يهتم بيها، أما أمور الآخرين. والعيشة مع بعض ممكن تعمل احتكاك، خليك بعيد تبقى حبيب، ده أهل العالم يقولوا كده، طول ما تبقى يعني بعيد شوية لكن تقرب قوي وتعيش مع بعض. يعني في ناس كتير جدا كانوا أصدقاء حبايب كل حاجة، لما جمعتهم عيشة مشتركة مع بعض ابتدت الخلافات من جراء الأنانية وحب الذات تشتغل. يعني أدي لك أمثلة واقعية، مثلا تكون بنت مخطوبة، يا سلام، يزوروا بعض العيلتين بمحبة كاملة، عادي تيجي البنت تسكن في بيت حماتها مثلا، اسمع قصص بقى، ألا ايه اللي حصل؟ ما كانت محبة لغاية آخر يوم، لا، بس العيشة المشتركة دي بتكشف حاجات ما كانتش موجودة في الحسبان. أقول لك ده ما كنتش أعرف الإنسان ده، لكن لما عشت معاه اكتشفت إنه شيء تاني خالص. فطول ما الواحد بعيد كده طول ما يعرفش التاني فعلا. فالمسيح للمجد قال للرسل: عيشوا مع بعض، عاشوا مع بعض، يأكلوا لقمة واحدة ويصلوا سوا ويعيشوا، لكن ليها

0: طعم تاني. سجلها سفر الأعمال. قال إيه؟ قال كانوا يتناولون الطعام بابتهاج، كانوا يأكلوا لقمة مع بعض بفرح وبساطة قلب، وكان لجميع التلاميذ نفس واحدة وقلب واحد. فتلاميذ دول المسيح عاوز يعملهم إيه؟ قال دول أبناء لأب واحد، وهيبعت لهم الروح القدس اللي هو روح الآب، وكل واحد منهم لو لوحده واقف هيصلي هيقول أبانا. يعني مش ما خلاص بقى انتهت الحتة الشخصية الذاتية، لأن في المسيح يصير الجميع واحد. يعني مثلا لو انت واقف تصلي في أوضتك لوحدك ممكن تقول أبويا اللي في السماء، لا، أبانا أنا وإخواتي كلهم، مش أبويا الشخصي. هو صح أبوك الشخصي، لكن وانت بتصلي ما تصليش بذاتك، لأن ده اختبار الكنيسة ان احنا كلنا واحد مع بعض. فعاش التلاميذ مع بعض. فاكر انت زمان لما كانوا ماشيين مع المسيح كان في نقط مسارة، ايه؟ من هو الأعظم؟ مين الأعظم في ملكوت المسيح؟ انا. لا انا. لا وانت تطلع مين؟ انا. النقطة دي كانت تصار كتير. طب والمسيح عالجها؟ قال عيشوا مع بعض. طب بأي روح يا ربي؟ شوف في أي حتة في العالم أي ناس مجتمعين بيعيشوا مع بعض، صدقني الخلافات الداخلية فيهم شيء مزعج، لكن المسيح عاوزهم يعيشوا بروحه. من أراد أن يكون فيكم أولا لازم يبقى آخر الكل وخادم للجميع. فالتلاميذ في العلية بقى اللي هي نواة الكنيسة الأولى عاشوا هذه الحياة. أول واحد فيهم اللي كان يقول أنا بقى هو الخدام. خادم؟ طبعا. اللي عاوز يتشبه بالمسيح وحبه من كل القلب بقى يحاول جاهدا أن يغسل أرجل الآخرين. فالعشر أيام دول صنعوا في التلاميذ شيء كبير قوي. ابتدوا يختبروا المحبة العملية. محبة الكلام سهلة، محبة المجاملات في المناسبات سهلة. اهي مناسبة، واحد اخوي عيان اروح ازوره اهو خمس دقايق بعمل واجب، او في فرح اروح اجامل واحضر الاكليل وامشي، اهي محبة كويسة. أو في بعد عنك ظرف صعب مثلا ضيقة أو حزن وفاة بروح أقعد شوية كده وواتي وجامل وامشي. لا يا عزيزي، دي محبة من صنف تاني خالص، محبة فريدة. محبة مين دي؟ قال دي محبة المسيح، محبة البذل، محبة العطاء، محبة تقديم الآخر. فاختبر التلاميذ في عشتهم المشتركة هذا النوع من الحب، إلى أن انسكب عليهم روح الحب الحقيقي في يوم الخمسين. أي يوم الخمسين؟ قال ده يوم البشرية كلها. الآب نفسه يحبكم. لما احتضن الآب البشرية في حضنه في المسيح يسوع الذي جلس في يمين الآب، فاضت أحشاء الآب مسرة وفرح وحب بالروح القدس. عارف انت القصة اللي المسيح للمجد قالها عن الابن الضال؟ يقول لك الولد ده يعني غاب عن عينين ابوه مدة طويلة، واتغرب في كورة بعيدة، واتسخ بوسخات العالم، وكان قلب ابوه من ناحيته اشواق لا يمكن التعبير عنها. ولما ابنه راجع يقول لك ركض ووقع على عنقه وقبله واحتضنه، وفاضت من قلب الآب مشاعر لا يمكن التعبير عنها. الأمور الخارجية معروفة، هاتوا الحلة الأولى والبسوه، اجعلوا خاتم في يده وحذاء في رجليه، واذبحوا العجل المسمن، وتعالوا افرحوا معي، افرحوا معي لأن ابن هذا كان ميتا فعاش. لكن فرح قلب الآب ده موضوع تاني، مين يقدر يتكلم عنه؟ مش ممكن. فلما احتضنه خدوا في حضنه كده، فاضت من قلب الآب مشاعر وروح ونعمة
1: شيء.

مهول. دي قصة، ده مثل للتوبة. تصور الإنسان ده من أول أبونا آدم وهو ساقط بعيد ضايع تايه متمرمط في الخطايا مغلوب من النجاسات، البشرية كلها كابن ضال. يوم الأب يفتح حضنه كده ويقبل البشرية دي وياخدها ويقبل ويفيد تعطفات أبوية، انسكب الروح القدس مثل ألسنة نار. نار إيه؟ نار محبة، حب إلهي لا يمكن التعبير عنه. إمتى الواحد ممكن يتمتع بالروح ده؟ لو قدرت تعيش مع أخواتك بروح واحد، لو ابتديت تتنازل عن الذات والأنا، لو ابتديت تتآلف مع الكنيسة وتحس أنك أنت وأخواتك دول يعني جسد واحد وأعضاء بعضنا البعض. مين يقدر يتمتع بروح القدس؟ اللي يقدر يبتدي يفتح قلبه بالمحبة يعيش مع أخواته. في واحد من التلاميذ في يوم 50 منزلش عليه لسان نار، قال لا كلهم ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم. إيه معنى ديت؟ قال معناه أنه كلهم على ذات المستوى اتمتعوا بقدر من الحب والبذل ونسيان الذات. طب تعرف لو في التلاميذ دول كان في واحد أناني زي يهوذا وكانت نزلت ألسنة النار ما كانش نزل عليه روح الحب. ليه؟ لأنه مش إناء. المحبة عزيزي بتهيئ الإناء لحلول روح الله. صحيح، كل ما الواحد يعمل عمل محبة، كل ما يرتاح ربنا جواه، كل ما الواحد يبتدي يبذل نفسه عن آخرين ويسعى لراحة آخرين حتى على حساب تعبه الخاص، ويسعى أنه يعطي آخرين حتى هو ينقص، كل ما روح ربنا يرتاح فيه. والعكس صحيح، على قدر ما الإنسان مننا يبقى عاوز لذاته، على قدر ما يبتعد عن الروح ومجال الروح. عاشوا التلاميذ 10 أيام مع بعض. أي عيسى دي يا ربي؟ قال ديت هي السماء على الأرض. عاوز تشوف السماء؟ شوف عيلة مننا عايشة بمحبة مع بعضها. ما هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس، رأس المسيح النازل على اللحية، لحية هارون. إيه ده؟ شكل كده زي الطيب. عاوز تشوف أغلى وأحلى منظر في الدنيا؟ شوف جماعة عايشين بمحبة، شوف تلاميذ الرب وهم في حالة تآلف زي قصارة بتطلع أنغام متناسقة. هي دي المحبة عزيزي، أغلى شيء في الحياة المسيحية. فلما تلاميذ عاشوا بمحبة استحقوا واستأهلوا أنهم يقبلوا روح الله. روح إيه؟ روح الحب. شوف قد الواحد فينا بيخسر لما بيبعد عن الروح ده فعلا. شوف قد الواحد لما بيحب يفصل ذاته ويحقق اللي في خياله من ناحية أنانيته يضيع خالص. قال المسيح له المجد في الإنجيل النهاردة للتلاميذ، الأب نفسه يحبكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. يعني يا رب؟ يعني توصلوا للكفاية. إذا قبل الإنسان حب الآب وتمتع به، ثق تماما إن الإنسان ده مكتفي بما عنده. إيه سبب الجشع؟ محبة الله مش في القلب. إيه سبب الطمع؟ محبة ربنا مش جوه. إيه سبب السعي الباطل؟ فيش محبة، فيش شبع. عشان كده يجري الإنسان بدون شبع. إمتى؟ إيه يعني إمتى الواحد تبص لقيه هادي ومتزن ورزين في حياته، مفيش حاجة يعني ملخبطة حياته؟ لما يكون حب الله جوه قلبه. لكن عيني رب يعني ربنا ما يوريك لما يكون إنسان فارغ من المحبة، عمال يجري عاوز يملى نفسه بأي حاجة. إيه الجري ورا الشهوات المسعور ده في العالم؟ مفيش حب الله. لما تلاقي إنسان مليان بمحبة المسيح كده تلاقيه مكتفي شبعان، ممكن يعيش في الجبال وهو غني. لأنكم تعلمون نعمة ربنا يسوع المسيح الذي من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم أيضا بفقره. ممكن يا عزيزي تبتدي في الأيام ديت تصنع هذه المحبة وتجعل لنفسك مجال محبة. افتح القوقعة اللي الواحد بيعيش فيها دي، اكسرها. ممكن تدور في الأيام دي على المتخاصمين حواليك.

تعبانين، والناس اللي زعلين مع بعض، والناس المحصورين في الذات والأنا والأنانية والكراهية، والواحد يقول لك أنا مش عاوز أشوف أخويا. طب مش عاوز تشوف أخوك ولا هتشوف ربنا إزاي؟ مش عاوز تشوف أخوك، مش قادر تبص في وشه، أمال إزاي هتبقى واحد معاه؟ طب ده الروح القدس ده عمل وحدانية في الكنيسة كلها، فإذا كان أعضاء في الكنيسة ما انتاش في ألفة معاها تبقى إزاي؟ هل ممكن يا عزيزي عضو في جسدي يقول لا أنا قرفان من الباقي مش قادر؟ تخيلها كده، تخيل مثلا أن إيدي ديت بتقول لبقية الجسد ده حاجة مقرفة، ده جسد إيه المقرف اللي أنا عايشة فيه ده؟ طب تبقى إيدي إزاي؟ ده الوحدانية معناها اتحاد كامل، جسد مرتبط واحد مع بعضه. إذا كنت أنا مش واحد معاك أمال هنعيش بروح واحد إزاي؟ إذا كنت أنا مش قادر استوعبك ولا أخدك ليا كأنك أنت مني أمال يبقى روح المسيح يحل فينا إزاي؟ عشان كده عزيزي فينا ضعفاء، ضعف كثير. جاي منين؟ جاي من عدم المحبة، شق تمام، ضعف كثير على مستوى العيلة بتاعتنا. كل واحد في عيلته يقول لك أصلي أنا أخويا ده بقى لي مش عارف إيه ما رحتلوش، مش عارف مين ده، يوم من يوم الميراث احنا اتخانقنا ورحنا مش عارف ايه فكسرت المحبة، فلان عمل فيا فصل، انا قدمت له خير كتير وهو نكار جميل مش ممكن اروح له تاني. على المستوى دي حصل ايه؟ حصل اتكسرت المحبة. التلاميذ اللي كانوا مجتمعين في العلية اتفركشوا، بقى كل واحد على راسه كده، كل واحد لوحده. يحل الروح القدس ازاي؟ ده الروح القدس بيحل على جماعة، حزمة، اخوات تعرفهمش من بعض، ايه مقدمين بعضهم بعض في الكرامة، ساعين كل واحد ليس ما هو لنفسه بل ما هو لآخرين ايضا، كل واحد حامل حمل الغير. يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان، لان المسيح ايضا لم يرضي ذاته بل كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت عليه. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى ذاته. ده فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. إذا عشت بروح المسيح الروح القدس يرتاح فيك. الروح ده إيه؟ الروح ده روح ناري. يقول لي أبونا أنا مش عارف أصلي. طب ما أنت مش عارف تصلي لأنك كسرت المحبة. أنا مش عارف أصلي، مش عارف تصلي لأنك بقيت لوحدك. لكن أخ لو أنت في وسط الجماعة، تصور واحد فينا ضعيف خاطي ولكن محطوط في وسط جماعة قديسين يشيلوه زي ما يشيل الجماعة الأقوياء واحد مريض، كل واحد من حتة كده مش قادر يتحرك لكن حواليه جماعة أقوياء زي المشلول المفلوج اللي قدموه للمسيح. في أربعة جبابرة شالوا ونقبوا السقف ودلوا السرير. أنت لوحدك إيه؟ أنا لوحدي إيه؟ ده العالم يلتهمني، أنا بيك، أنت بيا، إحنا مع بعض، احنا الرصيد بتاعنا في المسيح هو روح الحب، روح المحبة، روح المحبة التي تتغاضى عن الأخطاء، روح المحبة التي لا تطلب مال نفسها، روح المحبة التي لا تظن السوء. شوف احنا غلطانين ازاي. المحبة الصحيحة المسيحية لا تظن السوء، لكن من قال حاجة تبص تلاقي الواحد فكره تعكر وبنى على القصة الصغيرة 100 قصة وعلى الكلمة الصغيرة 100 تحليل. ايه ده؟ دي مش المحبة. لما عاشوا مع بعض الرسل تأصلت فيهم المحبة، بيحبوا بعض قوي، يحبوا بعض من قلب طاهر، يحبوا بعض محبة شديدة. لكن يا عزيزي النقائص الكثيرة اللي فينا كلام على بعض، طب ما ده بيخفض المحبة. النقد الكثير يكسر المحبة، عدم قبول الآخر، ودايما يعني عارف المثل البلدي اللي احنا بنقوله دايما، مثل صحيح 10/10، حبيبك يبلع لك الزلط، صح؟ يعني انت بتحبني، افرض يوم من الايام غلطت يا اخي، ما انت بتحبني، محبة غفورة، المحبة حلوة. عيش الايام ديت عشان تتمتع يعني احنا يوم الحد الجاي بنعمة المسيح يعني هنعيد العيد ده. طب هتعيده ازاي؟ هتعيده وانت في حالة خصام؟ ما ينفعش، لازم تبقى في حالة ألفة كاملة مع كل اخواتك في المحيط اللي المسيح حطك فيه مع جميع الناس. اوعى يكون في اليوم ده بينك وبين انسان غضاضة
أو عدم محبة.

وتيجي الكنيسة وتسمع لحن حلول الروح القدس كده وتصلي وتحس ان روح الله يملأ كيانك نار. طبعا النار يقولك ايه، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، مش ممكن. مهما كان شر، مهما كانت خطايا، اذا كان في قلبك حب يسوع المسيح وحبك لاخواتك منبعه المسيح، مش ممكن شيء هيطفي الحب ده. ولكن اعتبارات عالمية وحشة كده وامور مادية تكسر المحبة او انانية، احذر يا عزيز وتآلف بالحب مع اخواتك لكي تستحق هذا النصيب الفاخر ان الروح القدس يرتاح في مسكنك ويطهر كل الشوائب فيك، لان هذا الروح يحرق كل الخطايا. ربنا ينعم علينا وعلى الكنيسة كلها بقلب واحد وفكر واحد لكي نستحق ان نكون في ميراث القديسين لإلهنا كل مجد.

0: ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من الآحق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء أن تصلب عنا على هذا الأرض في البطي هل مخبرا قام بين المرات اليوم الثالث كما في الكتب وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مكنه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نسكن ومجده
1: مع الآب والإبن المقدس
0: الأنبياء وبكنيسة وأحلام القدس ونعترف معبودية وأحلام القدس.

لا بالاسم الروح القدس الاله الاحد امين. كان الرسل الاطهار في هذه الايام منذ صعود ربنا يسوع المسيح الى السماء في حاله انتظار وترقب، لان الرب يسوع اوصاهم الا يبرحوا اورشليم الى ان يلبسوا قوه من الاعالي. فكان الرسل منتظرين تحقيق وعد الرب. وقد سبق للرب أن قال للتلاميذ: طوبى للجاع والعطاش إلى البر. فالروح القدس سيأتي، ولكن لأي مدى كان اشتياق التلاميذ أن يمتلئ من الروح؟ عشان كده المسيح قال لهم لا تبرحوا اورشليم، فاجتمعوا بروح صلاه ولجاجه وطلبه ان يمتلئوا من الروح، واظهروا للرب اشتياق وعطش شديد. كانوا يصلون بنفس واحد وبلجاجه، وكانوا في حالة انتظار حقيقي. فأرسل المسيح روح الآب، موعد الآب حسب غنى وسخاء النعمة، حل على التلاميذ، ملأهم من كل موهبة، كل عطية صالحة، وأعطاهم نعمة البنوة. ونحن أحبائي في هذه الأيام نستطيع أن نتمتع بذات العطية إذا كنا فعلا في حالة انتظار وشوق وترقب ورجاء، لأن الروح القدس طبيعته فياضة، يفيض، يملأ، يشبع، يغني. روح الله كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي نازلة من فوق، ولكن لابد للإنسان أن يعطش، ولا بد للإنسان أن يترقب وينتظر. داود النبي في القديم يقول: انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل. إيه ده؟ طبعا منتظر مترقب حضور الله ومجيئه بالسهر. لما الإنسان يكون مشغول بالعالم، مشغول باهتماماته، مشغول بأموره، كيف يأتي إليه الروح؟ أما إنسان واحد أكله شربه صار الترقب، لدرجة أن داود في المزمور يقول: صارت دموعي لي خبزا. إيه ده؟ منتظر، مثل منتظر الصبح انتظرتك، استنيتك واستنيت حضورك إليه. وأنت تعلم عزيزي حال الإنسان بدون الروح.

يبقى في ايه بس؟ اي شقاء وارتباك وحيرة وضعف وسقوط وخطايا وفقر وعوز يكون حال الانسان بدون الروح. ولكن عندما يأتي الروح ويسكن في انسان يجعل القصر أجمة ماء جنة. لما الروح يملأ إنسان يعطيه يفيض عليه يشبعه. مش احنا دايما نقرأ سير القديسين ويبقى الواحد قلبه كده واكله وباصص ليهم كده ايه ده ايه الغنى؟ لما امتلأوا بالروح لما الروح ارتاح في هيكلهم أغناهم جدا. تسمع عن القديسين آيات وعجائب وقوات، طب ما دي مواهب الروح. تسمع عن القديسين صبر كثير واحتمال بلا حدود، طب ما دي موهبة الروح. تسمع عن القديسين اتضاع فائق للعقل، ما هو كده. ايه اللي حصل في حياتنا إلا إن إحنا مش مليانين، إحنا مش متمتعين بحلول روح الله اللي فينا. لغاية دلوقتي الواحد مش شبعان. طب وليه مش شبعان؟ لأنه لا يجوع. ليه الواحد مواش حياته مليانة بالروح؟ لأنك أنت مدي العالم مكان كبير ومدي الصلاة وقت قليل جدا. فمدام في اهتمامات أخرى، ما دام في انصراف لامور عالميه، الروح يرتاح ازاي؟ فالمسيح اوصى التلاميذ ان ينتظروا، يبقوا في حاله انتظار والرجاء لا يخزى، لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فهل تصير هذه الايام يا احبائي؟ واحنا قربنا نخلص العشر ايام، يعني بعد بكره يبقى عيد العنصره. فالعشر ايام دول ضاعوا ازاي؟ هل كان فيهم حالة صلاة وترقب وسهر وقلب مشتعل وإنسان نفسه أن ربنا يملأه إلى كل الملء من روحه، ولا إنسان فارغ بيدور على الأمور الفارغة ومشغول بالأمور الفارغة؟ هذه الأيام أحبائي مهمة جدا في حياة الكنيسة. عندما تستعد الكنيسة للامتلاء من روح الله وتستعد النفس بالصوم والصلاة، أقول لك لا، مثل الأيام دي كان زمان التلاميذ يصوموا بعد الصعود لغاية حلول الروح القدس فانتظروا. ولكن عزيزي، هو الصوم في انحصر في معنى أن الواحد ما يأكلش؟ لا، الصوم ما هوش كده، الصوم مش كده أبدا. وانتظار الروح القدس، انتظار الروح القدس عمل خطير. واحد يقول له يا رب اعمل معروف، أنا ليه أعيش في الظلمة وأنت النور؟ أنا ليه أعيش في الفقر ده وأنت غنى مواهب الروح؟ ما تنعم عليا بقى. لإمتى هقعد أعيش في الحاجات في الأنانية والروح ده روح المسيح، روح التضحية وبذل الذات وسكب النفس وتقديم الآخرين في الكرامة؟ لإمتى الواحد يعيش محروم من ثمرات الروح؟ أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، لطف، أناه، وداعة. إيه ده؟ ده ثمر. لإمتى أنا أعيش فقير والروح غني جدا وسخي جدا فوق العقل فوق التصور، لكن إنسان عايش فقير، يدخل ويطلع، يدخل الكنيسة ويطلع وزي ما هو فقير والروح غني. بيشبه لي زي إنسان يدخل فردوس جنة مليانة من كل الأشجار وهو يعني زي ما دخل زي ما طلع، ولا مد إيده ولا أخذ حاجة ولا داخل وطالع زي ما هو. ليه؟ ألا نصلي واكل شبعان مش قادر مد إيدي يا أخي؟ ده فردوس، ده فردوس جميل. إزاي ما تاخدش؟ إزاي ما تاكلش؟ مش ممكن. يقول لك وصدقني مش قادر، ده أنا شبعان خالص على الآخر. هو متخم من أمور العالم، يعني واكل لغاية الآخر من كل ما في العالم، فإزاي يقدر يقطف ثمر روح؟ واحد يعني كل وقته

والشبع يعني ايه؟ يعني واحد بقى مليان مليان فيقول لك انا معدتي مليانه مش قادر امد ايدي. فواحد مليان من العالم، مليان من فكر العالم على الاخر ما عندوش حته، مليان من طرق العالم، مليان من اهتمامات العالم. طب وده يقدر يدوق نعمه الروح؟ عشان كده عزيزي اذا ما كناش نفرد لنفسنا نعزل وقت للصلاه، وقت للصلاه والوجود مع الله وانتظار الروح، وحط الانجيل قدامي واقفل على نفسي واخد وقتي واخد راحتي كده في الوجود مع الله، مش ممكن احس بوجود الروح ولا بثمر الروح ولا بفاعليه الروح. الروح القدس يا احبائي عندما حل على التلاميذ غير كيانهم. بطرس الرسول البسيط ده بقى شيء تاني. تصور ان بعد حلول الروح القدس كان بطرس الرسول يمشي في البلاد، يقول لك كانوا يرموا المرضى على أسرة في الشوارع. ليه؟ حتى لو خيم ظل بطرس خياله على المرضى يبرؤون. ليه بقى؟ خد قوة. ألا ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. أخذ قوة وسلطان، أخذ موهبة ونعمة واتملأ من روح الله. فبقى حتى الضلة بتاعته الخيال يشفي الأمراض. قديس بولس الرسول كانت العصائب المناديل اللي على أيديه وعلى أمراضه وعلى الدمام اللي في جسمه تخرج الأرواح الشريرة. إيه ده؟ قوة. هو روح المسيح روح ضعف؟ لا، ده روح القوة، روح النصرة، روح السلطان، روح العطايا. طب ما فين الروح ده؟ موجود يا عزيزي صدقني موجود، لكن احنا عايشين بروح تاني. احنا اتملينا من روح العالم. هو تفتكر لما الانسان مثلا يقعد يشحن فكره بافكار عالمية، كتب عالمية ومجلات وجرايد وتلفزيون ومش عارف ايه وكلام كله عالمي، كل قاعدة تقعدها مع واحد طول الوقت يكلمه كلام عالمي، بلاش كلام خطايا، بلاش افكار شريرة، ولكن كلام عالمي، اكل وشرب وبتاع واهتمامات، كله كله كله كله. لما يكون انسان مليان من الحاجات ديت اين مكان الروح؟ ملوش مطرح، ملوش مطرح صحيح. زي ما المسيح قالها للراجل، قال له اتبعك، قال له يا ابني للثعالب او جره ولطيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. انا ليه حته؟ الثعالب ليها مكان وطيور السماء ليها مكان، وانا ماليش مكان عندك. ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. فالانسان اللي مربوك ومستوعب ومليان من اهتمامات عالميه، طب فين الروح؟ ولكن يا عزيزي اذا كان الواحد فينا يبتدي يفوق للحته دي ويبتدي يصلي، يقول لك طب انا بصلي بتصلي ايه؟ انا بصلي تاديه واجب، صدقني كده. لكن روح الصلاة وعمق الصلاة وقوة الصلاة والصلاة اللي فيها انتظار روح الله، وأقول لربنا كده زي ما قال لي يعقوب أبو الآباء، لا أتركك إلا بتباركني، ده إلحاح. ده واحد عاوز ياخد صحيح فعلا، أو واحد داخل البستان اللي بقولك عليه وهو مليان، يعني مليان من الشوق، جعان جدا جدا جدا. فيشوف لما تبص لواحد جعان جدا وهو بياكل، غير لما تلاقي واحد بياكل غناوه كده معدته مليانه وعمال ينقنق، وده مش اكل. واحد مشتاق لروح ربنا، اذا بصيت له وهو بيقرا الانجيل تلاقي ايه؟ شيء منظر غريب. ايه ده بيعمل ايه؟ بيقرا انجيل. بيقرا ازاي؟ بيقرا بعطش شديد وجوع تمام. وجدت كلامك حلو فاكلته، جعان وعطشان. غير واحد تاني بيقرا الانجيل قاعد عمال يبص له في ايه ولا بتاعه، منقنق مش بيقرا. واحد بتضغط عليه يقرا له ايه ولا اثنين ولا اصحاح في اليوم، والتاني مش شبعان عمال يقرا يقرا يقرا، والكلام يتحول في حياته لطاقه، والوصايا حلوه ولذيذه محبوبه لديه، ودموعه على ايه ده بيقرا. واحد بيجي يبوس المسيح كده

0: يعني بص تأديت واجب. واحدة بيقول لك منذ دخلت لم تكف عن تقوية القدمية. ايه مالها؟ مش شبعانة، مش شبعانة انها تبوس رجليه كتير كتير كتير كتير ودموعها زي النهر. الروح عزيزي، الروح القدس اللي اعطاه المسيح للتلاميذ، روح العطايا والمواهب، ولكن لازم نجوع ونعطش لسكناه، لازم نجوع ونعطش لمواهبه. طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون. ولكن بدون جوع او عطش للروح مش ممكن انسان ياخد حاجه، مش ممكن، يستحيل. اذا كان الانسان شبعان من حته ثانيه زي كوبايه مليانه، طب بعد ما هي مليانه هتملاها ايه تاني؟ ما مليان. واحد مليان من الدنيا، من العالم، واحد مليان من التراب، من الجسد، من الشهوات، ملى نفسه من شهوات الجسد انتهى. طب تديله ازاي انهي شهوه ثانيه عنده؟ اي شهوه مقدسه تبقى ليه؟ طوبى للجياع والعطش الى البر. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حيه. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. انهار ماء حي، جوع واعطش. خلي اليومين الفاضلين دول يومين صلاه ويومين انتظار ويومين طلبه، وتقول له يا رب يسوع المسيح املا كياني كله من روحك، كفاياني فراغ، كفاياني بدور في دواير فارغه كلها وبتعب تعب كله على الفاضي، كفاياني يا رب، كفايه ايام وليالي وعمر كله بيتقضى في امور فارغه. متى امتلئ من روحك؟ امتى؟ امتى يبقى فيا مواهب وعطايا الروح؟ امتى يبقى فيا القوه والسلطان ان انا اقول للشيطان بس كفايه؟ طبعا هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. ايات، ايات فين الايات دي؟ ده احنا نسمع عنها في الكتب. سلطان، قوه، قوه. ده تعالى شوف الضعف على اصوله، تعالى شوف الضعف من كل ناحيه. ليه كده وانت فيك روح ربنا؟ ليه ضعيف مع انك قوي؟ ليه هزيل مع انك فيك روح الله؟ ليه بتقف قدام الخطايا كأنك إنسان فاقد السلطان وإنت صاحب السلطان؟ سلطان أن أدوس الحياة، سلطان أن أنا، سلطان على جسدي، سلطان على أفكاري، سلطان على الانفعالات، انفعالات الغضب والصياح والسخط. أنا عندي سلطان. طبعا أنت عندك سلطان يا عزيزي. هو مش روح الله فيك؟ روح القوة والنصرة، روح المعونة فيك جواك. أين سلطانك؟ فين السلطان؟ فقدته إزاي؟ فين السلطان؟ أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فين سلطان أولاد الله؟ يا خسارة. ليه كده؟ ليه كثرة الضعف فينا؟ تصور في العهد القديم شاول الملك لما أخذ ودخل في وسط زمرة الأنبياء وتحول إلى رجل آخر، وأعطاه الرب قلب جديد، وبقى إنسان جبار، إنسان بأس حلو قوي. وبعدين ابتدى يتوه في السكة، يتوه، دخل في الكبرياء، دخل في الاعتداد بالذات. طب ما ده بره روح ربنا، ده روح غريب. دخل في الحقد، دخل في الخوف، ايه ده؟ متاهات. دخل في الضغينة ضد داود، ويوم بيوم ابتدت تنحدر بيه المسالك. طب راح فين؟ يقول لك فارقه روح الرب وبغته روح رديء. ألا؟ وبعدين شاول القوي جدا بقى ضعيف جدا، شاول الجبار الملك بقى مذلول جدا، والنهاية نهاية أسيفة. روح ربنا فينا؟ طب دوك العهد القديم، لكن دلوقتي أسكن فيكم وأكون لكم إلها وتكونون لي بنين وبنات. أنا فيكم. لا يعلم كل واحد أخاه أو كل واحد ابن مدينته قائلا نعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. فالروح جواك. ولكن يا عزيزي في وصايا واضحة جدا، لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم الفداء. اوعى، لأن احنا مش أكبر من اللي ضاعوا. خلي بالك كويس، خلي بالك انك انت لازم يبقى ليك جوع وعطش دائم ومستمر للبر. ادي وقت كويس وخاف جدا من انك تشبع من العالم ومن روح العالم ومن افكار الناس، وخاف ان كل وقتك يضيع في الامور التي لا تغني. اطلب الروح، اطلب روح ربنا زي ما احنا بنصلي دايما، قل له روحك القدس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك الاطهار جدده في احشائي، لا تنزعه مني، اعمل معروف جدده. ولما يتجدد الروح فيك كل يوم يتغير شكلك كل يوم، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لإلهنا كل.
1: المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبح.

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

الحب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من

أماليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصب.

لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بور أورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيوب نغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى

خل عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت هبتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان.

0: وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي في
1: في السماوات
0: السماوات،
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: ليأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: لتكن
0: لتكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: على
0: على
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: للغد،
0: للغد،
1: أعطنا
0: أعطنا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: أيضا
0: أيضا
1: للمذنبين
0: للمذنبين
1: إلينا،
0: إلينا،
1: ولا
0: ولا
1: تدخلنا
0: تدخلنا
1: في
0: في
1: تجربة،
0: تجربة،
1: لكن
0: لكن
1: نجينا
0: نجينا
1: من
0: من
1: الشرير
0: الشرير
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: يسوع
0: يسوع
1: ربنا،
0: ربنا،
1: لأن
0: لأن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في ناس كتير بيتكلموا على الوسائط الروحيه انها تبقى زي الصلاه والكتاب المقدس والقراءات والاكتشاف.

الاجتماعات والاعتراف ومحاسبة النفس والتناول الى اخره. انا عايز اقول لكم في واسطة روحية لازمة لكل احد وهي الخدمة. هتفتكروش ان الخدمة يعني مسألة خاصة بالخدام فقط اللي هم بيدرسوا في مدارس الاحد او بيوعظوا، لا،

على وجه الأرض للكبار وللصغار وللمتزوجين، لأن في ناس بعد ما يتجوزوا بتقل الخدمة بتاعتهم وأحيانا يمتنعوا عن الخدمة. احنا عايزين الخدمة للكل. ليه بقى؟ الكتاب المقدس بيقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. نقولها تاني، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. لان ما يكون بامكانك انك تعمل الخير ولا تعمله فهذه خطية. مش بس الخطية انك ترتكب شر، لا، لما يكون بامكانك تعمل خير وما تعملوش دي تعتبر خطية. والكتاب بيقول ايضا الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. إذن دي حاجة مكلف فيها الكل. وبيقول من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. فانت شوف ايه اللي تقدر تعمله، ولا بد ان تعمل شيئا من اجل غيرك، لان اللي بيعيش لاجل نفسه فقط لا يكون انسانا روحيا. الانسان الروحي لا بد ان يعمل من اجل الغير. الانسان الروحي لا بد ان يعمل من اجل الغير، لا بد ان يقدم خدمة باي صور باي صور ولاي احد، لكن ما يخدمش ويقول في خدام في الكنيسة، لا مش مظبوط، مش صح الكلام. في نوع من الناس نسميه الانسان الخدوم. الانسان الايه؟ الخدوم. يعني ايه الانسان الخدوم؟ يعني كل حد يقابله يقدم له معروف. تلاقيه خدوم في البيت يساعد كل واحد في البيت، تلاقيه خدوم في مكان عمله او مكان دراسته، تلاقيه خدوم حتى في الشارع، تلاقيه خدوم في النادي، تلاقيه خدوم في الكنيسة. الخدمة بتجري في دمه، لابد انه يخدم. ليه بقى؟ الخدمة تعبير عن الحب نحو الآخرين، ومفروض ان كل انسان يتصف بالحب نحو الآخرين، فلابد كل انسان يخدم. مش ضروري انك انت تتكرس للخدمة عشان تبقى خادم، او تكون لك وظيفة رسمية في الكنيسة انك خادم، لكن تستطيع انك انت تخدم بطرق كثيرة. تستطيع انك انت تخدم بطرق كثيرة. ده في ناس بيخدموا المجتمع كله، وفي ناس بيخدموا على مستوى العالم، على مستوى الدول. يعني جمعية زي جمعية الصليب الاحمر مثلا بتخدم في كل مكان، جمعية الهلال الاحمر بتخدم في اي مكان، جمعية الاسعاف بتخدم في اي مكان، واسمها جمعيات، يعني مش هيئات رسمية، دي جمعيات. في جمعيات للاغاثات الدولية، تلاقي بلد من البلاد فيها مجاعة دول كثيرة تغطي المجاعة الموجودة، بلاد فيها فيضان مثلا، دول من العالم تغطي هذه النكبات، كوارث طبيعية. فإذا كان أهل العالم حتى غير المتدينين بيقوموا بخدمات على هذا المستوى، فكان بالأولى أولاد الله لازم تكون لهم خدمة، لازم. ولا

تحيا لنفسك فقط. ودايما تسأل نفسك هذا السؤال: ما نصيب الآخرين في حياتي؟ ما نصيب الآخرين في حياتي؟ ما الذي أفعله من أجل غيري من الخير؟ إيه الخير اللي تقدر تعمله من أجل غيرك؟ استعمل الصالح. ماشي في الطريق حاجة عابرة، لقى إنسان مجروح، نزل وقام بالواجب وخده ووداه فندق يعتنوا بيه ودفع التكاليف وكله. ده ايه؟ الخير بيجري في دمه. منين ما تلاقي انسان محتاج للانقاذ ولا تنقذه، ويكون بامكانك انك تعمل شيء، لابد ضميرك يوبخك، لانك لازم تعمل حاجة من اجل غيرك. ولا تعش لنفسك فقط حياة انانية مركزة حول الذات. خليك انسان خدوم، تخدم كل من يقابلك. ده في ناس بيخدموا العالم عن طريق علمي، وفي ناس بيخدموا في المجال الصحي. انا فاكر مرة واحد من الاطباء الجراحين بيستشيرني في مسألة الخدمة. قلت له: اسمع، انا هقول لك على حاجة. لو انت دفعت عشور عملياتك، يعني كل 10 عمليات منهم عملية ربنا، ما تاخدش فلوس. كل 10 عمليات منهم عملية ربنا، ما تاخدش فلوس. مش ضروري تتخيط بالعشور، تخلي فيه نصيب للمحتاجين ولغير القادرين بالنسبة لعملك. اسمه بيخدم. هو ضروري يقف يلقي درس ما درس احد؟ بيخدم. مجرد انك انت توصل العيان لشخص من هذا النوع يعالجه، هي خدمة. انت فاكرين بس الخدمة ان واحد يدي درس ما درس احد، او يقف يلقي عظة؟ لا، في خدمات من انواع كثيرة جدا. المهم ان يوجد في حياتك عنصر البذل والعطاء لاجل الناس. لازم عنصر البذل والعطاء لاجل الناس، انك تعمل حاجة تساعد بها غيرك. في ناس بيخدموا في الخدمة الاجتماعية وخدمة خدمة الفقراء يعني، وفي ناس بيخدموا في الخدمة الاجتماعية ويزهقوا ويتضايقوا من الناس ويسخطوا في الفقراء اللي بيجيلهم ويعملهم معاملة سيئة، لأن روح الخدمة مش موجودة في قلبهم. هما بيخدموا في الخدمة الاجتماعية لكن ما عندهمش القلب الحنين العطوف المحب. ويقول لك ده نصاب وده محتال وده مدعي، والفاظ كثيره، والفقراء يبقوا مساكين مش لاقين حد يعطف عليه. انا عايز روح الخدمه تكون موجوده في قلبك، تحب الناس وتحاول ان تعطي وتحاول ان تبذل، حتى الانسان المحتال تحاول ان تحتمله وتنقذه من احتياله. في ناس بيهتموا بالصم والبكم او بالمعوقين عموما، خدمة لطيفة جدا. ان شاء الله هقسم لهم اسيس ياخذ اعترافاتهم، لان لما يروحوا يعترفوا بالاشارة على اي اسيس تاني مش هيفهم حاجة، والحل بالاشارة برضو مش هينفع. يعني واحد يفهمهم ويرشدهم ثم بكره. خدمة كويسة.
جايز البعض عايز

يترسم أسيس للشعب العادي الذي يسمع ويفهم ويقرأ ويرى لكن برضو دول محتاجين، يعني عايزة نوع من التخصص. نوع من ايه؟ من التخصص. خدمة المعوقين خدمة لطيفة وليها انواع واشكال، مين بيتخصص فيها؟ انا خايف لو نكون كلنا في اتجاه وفي اتجاهات تانية نهملها تماما. خدمة المكفوفين غير المبصرين، يعني ده في ناس بيقوموا بخدمة متخصصة عجيبة جدا اللي هي خدمة المتخلفين عقليا. مش سهلة، عايزة ناس يقدروا يتخصصوا في هذا المجال عشان يقدروا يخدموهم. في خدمة الملاجئ، في خدمة المسنين، في خدمة المغتربين والمغتربات، في خدمة المرضى، في خدمة السجون، أنواع كثيرة من أنواع الخدمات. أي نوع من الخدمة أنت تخش فيه، هو كل خدمة وعظ وتعداء، في أنواع من الخدمة. في الخدمة اللي هي خدمة الرحمة والحنان أو خدمة الرعاية، خدمة الفتيات المنحرفات مثلا أو خدمة المرتدين، أنواع خدمات. خدمة العائلات المختلفة مع بعضها اللي بينتهي الاختلاف إلى الطلاق احيانا او الى اكياس البلاستيك في احيان اخرى. طبعا فاهمين احنا عايزين نلحق الامور قبل ما تحصل. في خدمة كانت تقوم بها بعض النساء في الكنيسة الأولى، إنهم كانوا بيتركوا بيوتهم لربنا. يعني أول كنيسة بيت مريم أم القديس ماركوس الرسول، سابت بيتها بقى كنيسة، بيت أكيلا وبريسكيلا سابوا بيتهم بقى كنيسة، بيت نمفاس، بيت ليديا بائعة الأرجوان. يعني في بيوت سيدات كانوا بيتركوا بيوتهم تبقوا كنائس. عندنا بعض ناس يكون مثلا رجل وامرأته ما بيخلفوش عيال وعندهم بيت، فيجوا للكنيسة يقولوا نسيب لكم البيت، يعني بعد وفاتنا يبقى ملك للكنيسة. مرة جاني واحد من هذا النوع وقال لي انا اسيب لكم بيتي، وعمل يعني دي سموها في القانون حق الرقبة، يعني هو ياخد حق الانتفاع واحنا ناخد حق الرقبة، يعني بعد ما يموت يبقى بيت. فقلت له انت انسان خير واريدك انك تتمتع بعمل الخير في حياتك مش بس لما تموت، ربنا يديك طول العمر لانك انت انسان كويس. قال لي يعني ايه؟ قلت له اديني حق الهوى. قال لي يعني ايه الهوى؟ يعني بني البيت دورين، او انا اخد الهوى من فوق ابني فوقيه دور ثالث او دور رابع، وبعدين نبقى نبني في البيت وتلاقي البيت استخدم للكنيسة وفي حياتك وتتمتع بالبيت في حياتك وتنتظر لما تموت. اهو ناس بيخدموا وضروري يخدم بعد ما يموت، ما يخدم في حياته. الناس اللي بيتبرعوا بدمهم ما خدمة، اللي بيتبرعوا باعضاء من اعضائهم ما هي خدمة، اللي بيهتموا بالحالات الميؤوس منها هي خدمة. ايه رأيكم في الامر؟

الامراض المستعصية اللي معروف انه صاحبها هيموت هيموت، ياريت توجد خدمة حد يقعد جنبه يسهل له الايام الاخيرة ويصلح علاقته مع ربنا ويقوده ربنا قبل ما يموت من غير ما يقول له انت هتموت. يقول له ما يقولوش، يعني دي ما نخشش فيه، في حاجات بتبقى معروفة. قيادة الناس في لحظاتهم الأخيرة، كون ان واحد يقعد جنب عيان ويقول له كلمتين يقودوه لربنا، والعيان بيكون مستعد يسمع، له اذنان للسمع لانه بيطلب رحمة ربنا. مش بس العيان تفوت عليه وتديله صحبة ورد او تديله علبة شوكولاتة، برضو كلمتين لطاف. ما قدرتش تقول كلمتين لطاف، اديله انجيل وقول له خليه تحت راسك، حب تقرا فيه اقرا فيه. اديله صورة دينية مؤثرة وقول له خد بركة القديس بتاع الصورة دي. يعني حاول توصل الناس لربنا بطريقة سهلة. في ناس ما عندهمش مثلا موهبة الوعظ ولا التعليم ولا يعرفوا يدرسوا في مدارس الاحد، هم يعملوا ايه؟ يساعدوا الذين يقومون بالتعليم. على رأي واحد قال جايز انت ما تنفعش واعظ، لكن ممكن تدفع مرتب وعظ. زمان كان في وعظ متخصصين بالوعظ في الكنيسة، يعني كان وظيفتهم انهم وعظ بس. ما تقدرش انك انت تخدم، تقدر تدفع تكاليف خدمة، تيجي للكنيسة وتشتري لها شوية اناجيل وتقول خدوا الاناجيل دي وزعوها، تيجي مثلا يتعاون مع البعض يشتروا ميكروباص علشان يوصل للخدام للاحياء البعيدة غير المخدومة، واسمك انت ساهمت في الخدمة. مش ضروري الخدمة انك انت تقوم بيها بنفسك، انما تساعد المخدومين. ممكن تهديهم فيديو بتاع رواية دينية، تهديهم فيلم بتاع رواية دينية، تديهم جهاز بتاع وسائل ايضاح. هو ضروري انك انت تخدم؟ ما هو دي خدمة برضه، مش ضروري خدمة مباشرة، لكن خدمة غير مباشرة. لكن لازم تعمل عمل. تقول طب انا ما عنديش فلوس، اقول لك شوف ناس اغنية وقول لهم ايه رأيكم الكنيسة الفلانية تحتاج لسينما وشوية افلام دينية، او تحتاج لفيديو وشوية افلام دينية، وتجيب الحاجات دي وتتبرع بيها للكنيسة. واحد مثلا يعرف ان ابونا بيفتقد ويوزع صلبان، يشتري شوية صلبان ويقول له خد يا ابونا الصلبان دي تبقى توزعها لما تروح البيوت. يشتري شوية صور دينية ويقول له خدهم يا ابونا حطهم في جيبك توزع منهم لما تزور البيوت. يشتري له شوية اجاب ويقول له خد يا ابونا وزع دول. هو يعني ضروري خدمة انك توزع؟ في انواع خدمة كتيرة تقدر تقوم بيها بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. ان ما استطعتش خدمة الصلاة، تصلي من اجل الاجتماعات، تصلي من اجل الخدام، تصلي بقلبك مش ناحية رسمية. في ناس يخدمون العائلات المستورة. انا اعرف زميل لينا كان في مدارس الاحد يمكن من قيمة 45 سنة تقريبا، كنت اعرفه هذا الشخص. ما كانش خادم منبر، ما كانش خادم وعظ ولا تعليم، لكن كانت طريقته عمل الصلح بين العائلات، وكان متخصصا في هذا الامر. وتلاقيه يزور ويصلح ويزور ويصلح ويزور ويصلح، ومحدش حاسس فيه، مش باين في الكنيسة من الخدام الظاهرين، لأن كل خدمته خارج الكنيسة. وكانت خدمة ناجحة جدا، خدمة ناجحة جدا.

في ناس كانت خدمتهم الافتقاد، يشوف مين الغايبين على الاجتماعات ويروح يفتقدهم. في ناس خدمتهم زيارة المستشفيات والاهتمام بالمرضى. في ناس خدمتهم تعزيه اللي عندهم حالات وفاة. في انواع كثيرة من الخدمة. لكن تقعد ساكت كده وتاخد لنوع من التواضع الزائف، اسمحوا لي يعني اقول كلامه، وتقول انا غير مستحق وانا مستعد ولم تأتيني دعوة الهية. ايه حبيب الكلام ده؟ هو يعني السمير الصالح كان جات له دعوة الهية ولا ظهر له ملاك وقال له روح انقذ الراجل؟ عبارة غير مستحقة احيانا بتبقى نوع من تعطيل الخدمة وتعقيد الخدمة. خليك غير مستحق واخد، خليك غير مستحق واخد، ويبقى ربنا يعاقبك على عدم استحقاقك. بلاش الكلام ده، بلاش الكلام ده، وبلاش الهروب لهذه الاساليب. في ناس يقومون بالخدمة في الاجتماعات وناس يعدون للاجتماعات، اعداد للاجتماعات. في ناس يقدروا يخدموا في تأليف تراتيل لطيفة او تلحين تراتيل كويسة بطريقة كنسية. في ناس يألفوا قصص. يا ريت خدمة اطلبها منكم وتعملوا فيا خير لو عملتوها. كل واحد يعرف حكايات وليها هدف روحي يبعت سلم واحنا نقرا له مزمور عند ماري مرقص ولا عند امبر شوي ولا اي حاجة. تجميع القصص ده عمل كبير جدا جدا جدا، لان كتير من الخدام يحتاجون الى قصص، وعظات لما توجد فيها قصص بتبقى لها حلاوتها وطلاوتها وجاذبيتها وحاجات كتير. لو فرقة منكم تجمع لنا القصص، كل انواع القصص، سواء كانت قصص دينية او قصص على ألسنة الحيوانات او قصص حتى خيالية، المهم لها هدف روحي، او قصص الجسيم، تجميع قصص لطيفة وتبقى عمل كويس خالص. ما في ناس ساعات يجمعوا لنا الاخبار ويدوها لنا الدوسيهات، ها عمل كويس. فلو جمعتوا لنا القصص الدينيه يبقى حاجه لطيفه برضه. انا عايزك تعرف انك انت لما بتخدم بتستفيد وبتقوي روحياتك. لا تظن انك في الخدمة تعطي فقط، انت في الخدمة تأخذ. اول حاجة بتاخدها بركة الخدمة، اول حاجة بتاخدها بركة الخدمة، وربنا بيعوضك عن الوقت بتاع الخدمة كثيرا جدا، ويعوضك عن المشاعر الطيبة كثيرا جدا. ربنا اللي قال ان هو لا ينسى كأس الماء البارد، لما تعطي الواحد كأس ماء بارد لا ينساه ربنا. فبتاخد بركة الخدمة. ثاني حاجة في الخدمة بتاخد شركة العمل مع الله. بولس الرسول قال عن خدمته هو وأبولس نحن عاملان مع الله. انت بتشترك في العمل مع ربنا، وتأكد في كل عمل خير بتعمله بتكون ايد ربنا بتشتغل معاك.

بيكون ربنا بيشترك معاه في الخدمة، لان احنا بنصلي في الاوشية في الكنيسة ونقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. الله يعمل فيك ويعمل بك ويعمل معك في كل خدمة، فبتاخد هذه الشركة المقدسة مع الله. لما بتخدم بتاخد خبرات روحية كثيرة. من ضمن الخبرات الروحية بتشوف ازاي ايد ربنا بتتدخل. مشكلة انت رايح لها عشان حلها بتشوف ربنا بيعمل فيها ايه. واحد بتكلمه في موضوع معين بتشوف ربنا بيديله استجابة ازاي. بتشوف ازاي ربنا. الناس اللي بيخدموا بياخدوا خبرات روحية لا تحصى وبيجمعوها الى نفسهم، وساعات يقعدوا يحكوا يقول يا سلام شوف ربنا عمل كذا وربنا عمل كذا وربنا عمل كذا. لما بتخدم زي ما بتعطي محبة للآخرين بتاخد محبة من الآخرين مضاعفة زيها بالضبط. اوعى تفتكر انك بتعطي بس، بتعطي وبتاخد. يمكن بتاخد دعوة طيبة افضل بكثير مما اعطيته. عشان كده المسيح قال اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. الاصدقاء دول اللي بيدعوا لكم وبيصلوا من اجلكم. ده جاي يستعمل خير في واحد ويقول لك ربنا يسهل طريقك، وتاخد الكلمة دي وتبقى مبسوط منها ان بيقول لك ربنا يسهل طريقك. انت فكرك الدعوات المقبولة بس هي الدعوات الصادرة من الكنيسة. دعوات مقبولة من كثيرين. في دعاء مقبول من الاب والام، في دعاء مقبول جدا من المظلوم اللي انت انقذته من الظلم اللي هو فيه، دعاء مقبول جدا من المحتاج اللي سددت احتياجه او التعبان اللي ريحته من تعبه. ولذلك قال ايوب الصديق في هذه الخبرة قال بركة الهالك حلت علي. يعني الشخص اللي كان هيهلك وانا انقذته، لما انقذت هذا الهالك البركة بتاعته حلت علي. بتاخد بركة الخدمة، تاخدها ليك وتاخدها في عيالك وفي نسلك وفي قرايبك وفي بيتك. وجايز ربنا يبارك اولادك من اجل خير انت عملته في اخرين. ربنا بيرد اضعاف اضعاف في هذا الموضوع. في الخدمة بتأخذ ايضا خبرات في الصلاة، لانك جايز وانت بتخدم تلاقي موضوعات معقدة جدا وما فيش حل ليها غير ربنا يتدخل، وتلاقي بتصلي وبعدين ما يتمش تلحها في الصلاة وجايز تندر ندر، وبعدين تلاقي ايد ربنا تدخلت وتشعر ببركة الصلاة وبخبرة الصلاة في خدمتك. ما في ناس بيخدموا وما بيصلوش، لكن انت اخدم وصلي. تقول يا رب انا هعمل وانت بارك في العمل اللي انا هعمله، خليك معايا في الخدمة. ايضا بتاخد بركة الاحتمال. ما تفتكروش خدمة الفقراء سهلة. ساعات فقراء بيكونوا متعبين جدا، وطلاب حاجات يكونوا مرهقين وإلحاحهم شديد، واللي بيطلبوه ثقل فوق الاحتمال، وانت محتاج انك تحتمل هؤلاء وتاخد بركة هذا الاحتمال في حياتك، وتتعود احتمال الناس اللي بيغلطوا، وتتعود احتمال الناس المتالين. عارفين في الخدمة في ناحية تانية كويسة اللي هي اشباع العاطفة داخل القلب. كتير من الشبان بينحاجوا

يعرفوا لان عندهم عاطفة مش عارفين يصرفوها تصريف كويس. لكن اللي بيصرف عاطفته في الخدمة، في خدمة ايتام، في خدمة مرضى، في خدمة محتاجين، في خدمة اطفال، تلاقي طاقات كبيرة من الحب يعطيها للاخرين ويشعر بشبع عاطفي في جو الخدمة. في الخدمة ايضا بتاخد صلة بالكنيسة، فتلاقي نفسك في جو الخدمة بتصلح نفسك من اجل اللي بتخدمهم، وخصوصا اللي بيخدم في مجال التعليم. وزي ما قال المسيح ولو بمعنى اخر، من اجلهم اقدس انا ذاتي لكي يكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. جايز بتخدم وتلاقي خدمة عايزة تدخل ربنا خالص، وتقول لي يا رب لازم تخش في الحكاية دي، بس انا بصلي لك وانا بعيد عنك، ارجوك قربني اليك عشان صلاتي تبقى مقبولة عندك. تلاقي نفسك بتتوب من اجل حاجة المخدومين، لان المخدومين دول عايزين واحد يصلي من اجلهم، وعايزين صلاة تكون مقبولة، والصلاة المقبولة لازم تكون من قلب نقي. فتلاقي نفسك ابتديت تدخل في الحياة مع الله وفي حياة التوبة من اجل الخدمة. اللي بيخدموا في التعليم بيحتاجوا انهم يطبقوا اللي بيعلموها على انفسهم، فتلاقي الخدمة دي ايضا خلته يمشي صح. ليه؟ لكي يكون كلامه مطابق لحياته. منافع كثيرة جدا بتأخذها في الخدمة. جايز انت لما تخدم تلاقي الشيطان يحسد خدمتك ويقاوم خدمتك، وتلاقي مقاومات جات في طريق الخدمة، والمقاومات دي تخليك تقول يا رب، وربنا يتدخل، فتعرف في الخدمة خبرة في حروب الشياطين، خدمة في الانتصار على حروب الشياطين، خبرة في نعمة ربنا العاملة في المشاكل، وتعرف ازاي ربنا بيحل المشكلة. تقول يا رب انا هخش في الخدمة، في الحقيقة انت اللي بتقوم بكل حاجة وانا مجرد آلة في ايديك، فرجني بقى ازاي بتشتغل، وتقعد كده تتفرج كيف يعمل الله. ده كفاية دي انك انت في الخدمة تتفرج ازاي بيعمل ربنا. اختبار الضيقات وحلها اختبار طول البال، لان جايز موضوع بتخدمه عايز صبر علشان يتحل، وساعات ناس يريدون حلا سريعا لكن الخدمة تعلمهم طول البال، وان لو ما تحلش الموضوع النهاردة ممكن يتحل بكرة، ممكن يتحل بعده، المهم يطولوا بالهم. في الخدمة ايضا هتجد نفسك دخلت في حياة الالتزام الروحي، تلتزم بالكنيسة، تلتزم بالاعتراف، تلتزم بالتناول، تلتزم بالاجتماعات، امال هتبقى خادم ازاي؟ انا عايز كل واحد فيكم لازم يكون في نصيب للخدمة في حياته. ان ما كانش قادر على الاقل يبتدي الخدمة جوه اسرته، جوه الاسرة. الخدمة جوه الاسرة ده موضوع طويل اكلمكم فيه على رواق. يخدم جوه الاسرة، يخدم في محيط الاصحاب والمعارف والجيران. ازاي يكون لك اصدقاء وعمرك ما كلمتهم عن ربنا؟ ازاي يكون لك زملاء وعمرك ما كلمتهم عن ربنا؟ تلاقي نفسك ضميرك بيتعبك، انا مصاحب فلان بقالي سنين وعمري ما جبت سيرة ربنا. ان ما كنتش اقدر اكلمه على الاقل يجد في حياتي شيء يقربه لربنا، ولو في الكلام العابر، يجد كده نقط يقدر يلقطها من اجل الحياة الروحية، فيمتص من حياتك شيء

تقربه الى الله. لكن تقعد لوحدك كده وتقول انا مسؤول عن نفسي بس، لا، مفيش حد مسؤول عن نفسه بس اطلاقا. انت مسؤول عن كثيرين، صدقني، كل واحد بيدفعه ربنا الى طريقك ينتظر منك انك تعمل شيء خير من جهته. كل انسان بيدفعه ربنا الى طريقك ينتظر انك تعمل شيء خير من جهته. من اعجب الكلمات اللطيفة في حياة السيد المسيح ما قيل عنه انه كان يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا، ماشي يوزع الخير في كل حتة على كل من يقابله. وانا هعمل خير منين؟ اللي ما تقدرش تعمل فيه خير مادي قل له كلمة طيبة، اديله ابتسامة، اديله معاملة كويسة، اديله قدوة حسنة، اديله نظرة حنان، اديله من لسانك من حياتك ما يشبع قلبه. ادي كلمة عزاء، ادي كلمة حكمة. الكلام العابر كده ساعات بيؤثر في الناس اكثر من الكلام المحضر والمنمق واللي معروف موضوع بيسمع. كلمة في السكة كده عابرة يقول لك ياها وانا ماشي مع فلان قال كذا، فعلا الكلمة دي مظبوطة، وتترك في نفسه اثر في حياتك كده. وزع شوية كلمات حكمة عن طريق غير مباشر في السكة. في واحد تديله آية بس مش تديله آية توقفه قصادك انتباهه وتديله آية، يعني في السكة كده كلام حلو خارج من فمك أثناء الحديث، الكلام المملح، الكلام الذي للبنيان، الذي لا يحمل التوبيخ ولا التأنيب، الكلام اللي يقال بروح طيبة وبابتسامة حلوة وبروح محبة وباقتناع داخلي ويترك تأثيرا في النفس. يا ريت قبل ما تخرج كل يوم من البيت تسجد كده وتقول له اعطيني يا رب اني اعمل اي خير باسمك بنعمتك بمعونتك، استخدمني في ان انا اريح نفسه من النفوس، استخدمني في ان انا اساعد اي انسان، ما تخلينيش ارجع بلا ثمر، ما تخلينيش ارجع ايه بلا ثمر. وامتى يكون ليك ثمر؟ الثمر هو الخير اللي انت بتعمله في الاخرين، هو ده الثمر، بحيث انك تشعر انك خرجت من بيتك ورجعت وانت راضي على نفسك، لانك افرحت انسان، اسعدت انسان، انقذت انسان، حلت مشكلة الانسان، ساهمت في عمل طيب. هو دي الخدمة اللي احنا عايزينها منك. ونكتفر كده واتفضل.

makanan.

من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومغامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة.

0: قل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القصوص، وإخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، أبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح لا ينال نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت ربنا أبانا متزايد بركة واسمك قدوس ملوء مجد الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك، لأن على كل رجائك، لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله وخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب إن لي برك. يا رب رحمتك دائما أعمال يديك يا رب لا تفقدها.
2: أنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل.
1: أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب رجعت إليك وخلصنا لمن أصنع مشيتك، لأنك أنت ولي عندك نبوة الحياة بنورك يا رب من عين النور. فلتأت رحمتك الذين يعرفون كبرك المستقيم القلوب، لك تجل البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد آمين. جاد والاعتراف للرب
2: ترتيل اسمك العالي أن يخبر من سقدوات
1: حقك في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على الظلم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على الكوم نوال صالح السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل آمين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب تقبل مرضى الشعب.

0: مفيش فيه من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين يا رب دائر ابناء في وسطهم
1: يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمني،
0: يا
1: الذي
0: ابن
1: بلا
0: اخت
1: خطايا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنك
1: عينك
0: الباطن
1: بتباطني،
0: اليك، لان
1: لان
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: لا
1: لعزك
0: تقديس
1: قديس
0: مثلث
1: مثلث
0: يا
1: يا
0: رب.
1: رب
0: ارحم يا رب
1: يا رب
0: ارحم يا رب
1: بارك
0: بارك
1: امين.
0: امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء
1: كذلك
0: كذلك على
1: على الارض،
0: الارض.
1: خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم،
0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين
1: الك
0: علينا، ولا
1: لا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربه، لكن
0: لكن نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير.
1: الشرير
0: المسيح
1: المسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا
1: ربنا
0: لنا
1: لنا
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: كان
1: الى
0: في
1: الابد. امين.
0: كريستوس.

0: يكون مجيت رادرا قديس وريد تريلا انا
1: سلام خلص العالمات وخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسول الشهداء تلس الذكين سبعت كنائز وفران خطايا رشا الوسوس قدوس واحد واحد اسم الله انه مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بيتك امين الحقيقة نؤمن به اله واحد الله الاب ضوء كل خالق السماء والارض ما هي الارض ما هي الارض من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الاله حق من الاله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس المرام العذراء وتأنى صلب عنا العهد بلوس البنطي يوم الثالث كما في كتب الصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا يدفي مجدي ليزين الاحياء والاموات الذي ليس المكان قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الاب نسجد الله نمجده مع الاب والابن النور في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين.

يا سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبيا وبرورا كثيرين اشتوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم

0: وابصر وليذنكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بيت البط قديسك
1: صلوا من أجل الإنجيل.

للذين أمرونا وصولا نذكر في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذي سبق فرقد يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا وشفانا كلنا

0: ناس أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: تكن
1: تكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك كما في السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: قد
1: قد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: المذنبين
1: المذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة،
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير.
1: الشرير.
0: المسيح
1: المسيح
0: صار
1: صار
0: ربنا
1: ربنا
0: لنا،
1: لنا،
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: أبد
1: أبد
0: أمين.
1: أمين.
0: كان
1: كان
0: بخريستوس
1: بخريستوس
0: يسوس بين شويس
1: تسكي فلاسي من تكره كلينتي
0: نوبيون سو كيريس
1: بروس خو من سو ميتافوفو أمين.
2: إيريني باسي
0: كتب نبموتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسط أطهار المكرمين قائلين أخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايا

إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر الغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة، إنك أنت إلهنا بركاته.

0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا السلام، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بسم الله يا بول ابن الروح القدس الله الواحد أمين. في هذه الليلة المباركة تحتفل الكنيسة بعيد العذراء حلة الحديد، عيد كبير قوي ومحبوب. العذراء أم حنونة، العذراء بتفرح ولادها قوي، يعني لما ولادها كانوا موجودين في السجن ما وقفتش تتفرج. اللي حصل ان القديس متياس راح يبشر في مدينة بورتوس في اليونان، وهناك معظم المدينة امنت بالمسيح، فالوالي اتشد فراح قبض على متياس وعلى مجموعة كتيرة جدا من المسيحيين وحطهم في السجن. صلى متياس لرب المجد، وكان في علاقة خاصة بينه وبين العذراء مريم، فرب المجد يسوع بعت له العذراء. العذراء وقتها كانت في الجسد لسه، كانت عايشة ما كانتش اتنيحت، فجت له على سحابة، ولما قربت من السجن وإذ بالحديد اللي في السجن كله بعد ما صلت يدوب ويطلع متياس وكل اللي معاه، أم حنونة في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. بعد كده الملك أو الملك طلب العذراء، قال مين اللي عملت كده؟ لأن بقية الحديد اللي في المدينة كله حصل فيه نفس الحكاية، ساح. فقالوا له اهي، فجابوها له. فكان عنده ابن عليه روح شرير، فصلت له، ففجأة لقوه طلع منه الروح الشرير وبقى هادي جدا وبقى وديع جدا، ففرح الوالي وآمن بالمسيح وطلب منها بقى لا ترجع لنا الحديد يبقى حديد تاني، فرجعته. النهاردة برضو تحتفل الكنيسة.

كنيسة بتكريس أول كنيسة على اسم العذراء، وهي أول كنيسة في أوروبا كلها في مدينة فيليبي. في يوم نعمة ويوم كبير قوي، العذراء اسمها بدء الأفراح، بتفرح ولادها. فالعذراء اللي قالت تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي فرحت، ولكن المجتمع مش فرحان، هي بتتنطط من الفرح، هي ممتلئة من الروح. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك قدوس. حاسة بالحياة، حاسة بالخلاص، تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي. والناس اللي حواليها يا عيني مش عايشين، بيقضوها أيام وبعد كده يقول لك قد انقطعت البهجة من بني البشر، مش حد فرحان. ليه؟ قال أصل ظل إبليس كآبة وظل الموت مخيم على البني آدمين. فجت العذراء مريم في هذا الجو، هي فرحانة قوي وشايفة المسيح سر الحياة وسر الفرح في وسطهم ومحدش مدرك. فقالت له ليس لهم خمر، ليس لهم خمر، انت موجود في وسطهم وانت الحياة في وسطهم وانت الفرحة، الفرح الذي لا ينقطع، الفرح الأبدي موجود. وهم بيموتوا. فقال لها لم تأتي ساعتي بعد، لسه ما جاتش الساعة، ولكن طلبتك دي كبيرة قوي. أي واحد بيطلب حياة لولاده، حياة أبدية لولاده، ربنا بيقول له حتى لو مش الوقت أنا هتمجد عشان خاطر طلبتك دي. لم تأتي ساعتي بعد. وفعلا حول لهم الخمر، المية إلى إيه؟ إلى خمر. وقلب الحزن إلى فرح، ده كان مجرد عربون. ولكن اللي قال لم تأتي ساعتي بعد، جه في يوم من الأيام وقال إيه؟ قد أتت الساعة، مجد ابنك. وقال قبلها قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. إيه الساعة دي؟ قال الساعة اللي هيفرح فيها كل البشرية. العالم يفرح من أجل الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى الصلبات. جاءت الساعة وقدم ومسك الكأس وحول الكأس إلى دم. خذوا اشربوا، هذا هو إيه؟ دمي. قال لي قال عشان تفرحوا ويدوم فرحكم، تفرحوا بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، تفرحوا ويبقى على رؤوسكم فرح أبدي. ولما أسلم الروح اتفتحت يا نبيع الحياة، وانسكب الروح القدس بفيض وبقوة على الكنيسة وعلى جماعة المؤمنين. بعد ما رب المجد يسوع أسلم الروح اتشق حجاب الهيكل

واتفتحت الأبواب الدهرية، وانسكب الروح القدس بفيض زي ما قال إني أسكب من روحي على كل بشر. قال ما كانش ينفع قبلها؟ قال لا. عشان كده رب المجد يسوع قال لنا كده: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. أنا المصدر بتاع الفرح الوحيد، ليس لهم خمر، ده الواقع بتاع الناس، بس العذراء الشفيعة الأمينة داءة الفرح. فإحنا صعبانين عليها قوي، عمالة تقول له أنت سر الفرح، ولادي حزنانين ليه؟ فرحهم بيك. فيقدم ذاته ويقدم حياته: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بيك كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويقول لك قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكان لازم المسيح يموت على الصليب. ليه بقى؟ هو قالها قبل كده. قال ايه؟ قال الخمر الجديدة تحفظ في زقاق جديدة. يعني ايه؟ قال يعني ينفع الروح القدس ينسكب على تراب، ينفع الروح القدس ينسكب على آنية قديمة؟ فقال لأ، لازم الإنسان يتجدد ويتولد ولادة جديدة من بطن السماء، وهذا الإنسان الجديد المخلوق في المسيح هو ده، هذا الإنسان الجديد اللي قلع القديم ولبس الجديد، هو ده اللي هيتأهل لأن الروح القدس ينسكب فيه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. عشان كده رب المجد يسوع قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، مش هينفع. فقالها لنا كده. قال الخمر الجديدة تحفظ في زقاق جديدة، الخمر القديمة كانت زي ما شفنا كده في عرس قانا الجليل، لما داقوا الخمر الجديدة وقالوا لا دي فرحة مش طبيعية. احنا نعرف يعني ايه الفرح، ونعرف يعني ايه الخمر، ويعني ايه الانسان يبقى مبسوط وفي حالة نشوة، انما الفرح في المسيح ده قصة تانية خالص. عشان كده قالوا له ايه؟ الانسان انما يضع الخمر الجيدة اولا، ومتى سكروا فحينئذ ايه؟ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. وقتها اكتشفوا أن الخمر اللي هم متعودين عليها يشربوها، اللي كانوا طايرين بيها دي، اسمها الخمر الدون، ولكن الخمر الحقيقي اللي يخلي الإنسان طاير وفرحان وعمال يقول أن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. هذه الخمر مختلفة، والفرحة مختلفة تماما. وقتها الإنسان يقول إيه اللي أنا كنت عايش، كنت أفكر نفسي سعيد إيه ده؟ أنا لما وقفت على الكنز كنت بروح الكنيسة وبصلي وبتناول وعايش، ولكني في الحقيقة ما كنتش مختبر الخمر الجديدة دي. عشان كده مهم جدا، خدوا بالكم، ما ينفعش الروح القدس يحل

إلا لما نعمد الطفل الأول، وبعد ما يقلع القديم ويلبس الجديد، وقتها أبونا ياخده يرشمه بالميرون ويقول له اقبل عطية الروح القدس. ما ينفعش الروح القدس يدخل في إناء قديم، ولا ينفع الروح القدس يعمل فينا وإحنا متمسكين بالحياة القديمة

ده احنا عايشين في القيامة من الأموات. مسيح قام وإيه؟ قالوا أعطانا جسده القائم من الأموات. وهذا القائم، جسد القائم من الأموات ده بيتحرك إزاي؟ قلب الروح. وبيتكلم إزاي؟ قلب الروح. وبيفرح بإيه؟ قلب الروح. فعشان كده الخمر الجديدة بقى، العذراء مريم الممتلئة نعمة كانت موجودة مع التلاميذ وقت حلول الروح القدس، وامتلأت نعمة فوق نعمة، والروح القدس عمل فيها فأصبحت أيقونة للسماء على الأرض. الروح القدس خلى التلاميذ يقدروا قيمة العذراء. كانت في الأول أم يسوع المعلم بتاعهم، بس بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ اتفتحت العينين بتاعتهم، فأدركوا كرامة العذراء. فتلاقينا كده يوم نياحة العذراء كلهم متلمين حواليها كده ياخدوا بركتها. ومتياس الرسول تلكو كان ليها علاقة بيه خاصة جدا، ففي الدقيقة بتاعته طلبها وجات له وفرحته وفرحت البلد كلها. عشان كده العذراء شفيعة لكل النفوس اللي بتطلب الامتلاء من الروح القدس. شفيعة في هذه الأيام، وإحنا بنقول له يا رب اسكب علينا هذه فيض ينابيع الروح في حياتنا. كل النفوس اللي بتطلب الروح القدس العذراء بتشفع فيهم. فالأيام دي أيام يتمتع فيها كده بالنعمة اللي ربنا سكبها علينا، وبنطلب شفاعة العذراء كل يوم. هي أم حنونة والعذراء اللي اختبرت الروح القدس في حياتها الخاصة تقول له كل يوم ليس لهم خمر، ولادي محتاجين. فبنطلب من أجل نفوسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل ولادنا ومن أجل العالم كله أنه يفيد بالروح القدس على كل بشر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

تفضلوا نصل. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي. ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب. يبارك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فليد توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك حيني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى

0: خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. ولينطق فمي بتسبيحك آمين.
1: هنلويا
0: ابشويسن ابشويسن خنفران مفيوت نمشيرين ببنفما الثواب ونوتي نوت امين. تسبحة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فاعني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهادة.

يا رب كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد وإلى جيل فجيل حقك. أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، وإلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها أحييتني يا رب. لك أنا فخلصني يا رب لأني لوصاياك طلبت. أي ينتظر الخطاة ليهلكونني ولشهاداتك فهمت. لكل تمام رأيت منتهى

محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتة لي إلى الأبد أكثر من الذين يعلمونني. فهمت لأن لشهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ، فهمت لأني طلبت وصاياك. من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك، عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك، تذللت جدا إلى الغاية يا رب احيني كقولك، تعهدات فمي باركها يا رب وأحكامك علمني، نفسي في يدي

كل حين وناموسك لم أنسى، أخفى الخطى لي فخا ولم أضل عن وصاياك، ورست شهاداتك إلى الأبد لأنها بهجت قلبي، عطفت قلبي لأصنع برك إلى الأبد من أجل

لمتجاوز الناموس أبغضت ولناموسك أحببت، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. اعدلوا عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم. أوصى حسبت سائر خطاه الأرض فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك.

فليد توسلي قدامك يا رب خخولك فهمني لتدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني

0: زقصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات وخمس الحاكمات. فأخذ الجاهلات مصابيحهن لم يأخذن معهن زيتا، أما الحاكمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صارخ صراخ وإذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن. فذهبنا بالحري إلى البيع بتاع لكنا. فلما ذهبنا ليبتاع جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان والمجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الله ارحمنا.
2: دوكسا باتريك أيوك أجيو بنظماتي.
0: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تخفي خارج قارع مثل 5 العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينام عليك بعرس مجد الإله الحقيقي.
2: كيني إنك آيك استوسي ونصر.

0: آمين.
1: أنت هي سور خلاصنا يا والية الإله العذراء الحسن المنية غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رودي إلى فرح، وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم.

0: آمين.
1: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المال الكل كنز الصالحات، معطي الحياة الأمة، تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
0: دوكس باتريك أيوك أجيب نظماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لهم أيضا كن معانا ومنحنا سلاما، خلصنا ونجينا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والية الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا أخطيئنا.

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا.

قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملؤها تامل مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كون معانا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولا ضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. شويسنا إنانا مين الليل ويخن برام بيودنا وشيرنا بمن مايث هو بنوتي نوت أمين. تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل مبارك قدمها المسيح ملكنا ولنا ونرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إذا ما رد الرب سبي صيون صرنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم ويعودون

عضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجر ثمرة البطن كالسهام بيد القوي. كذلك أبناء المتيقظين، مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يوزون إذا كلموا.

0: نونكساسيو ثيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنها متكئة في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعهما وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعاها ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمست وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان رداء مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسمحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، وأما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي. أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن أماني خلصك، فاذهبي بالسلام، والمجد لله دائما.
0: تنوشتمك بخريستوس بكيوتنا غاثو سن بمنمايثو وابجيك تنككسو تيمون نينان. أعطيني يا ربي أنا بيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدماك اللتان اعتقتاني من طريق الضلالة. أقدم لك طيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا: إن إيمان خلصك. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال رضية، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعد فارب ليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك. يا من أنت وحدك بلا خطية، انعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.

0: الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الملك الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا
1: لوكس باتريك أيوك يا غيوب نفماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا

الرحمن قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحم المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان إلى ظهر الدور كلها آمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا. أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسم قدوس أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا تقديس وامتلأ مجدا عذراء كل حين والدة لأم المسيح اسعدي صلاتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لها النور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسألي الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة لقديس الشفيع الأمين للجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لك أنا علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شويسنا اللي ياخذ فرام بيوت نبشيرين بنوم واسواب نوتي نوت امين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وله نرجون يغفر لنا خطايانا من ترتيل مزامير ابينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا امين. اعترف لك يا رب من كل قلبي لانك استمعت كل كلمات فمي امام الملائكه ورتل لك واسجد قدام هيكلك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك لانك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي ادعوك فيه اجبني بسرعه تكثر التطلع على نفسي بقوه فليعترف لك يا رب كل ملوك الارض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن عظيم لأن الرب عال وعاين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت فاصل الشدة فإنك تحييني على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني أمينك الرب يكافئ عني يا رب رحمتك دائما الأبد أعمال يديك يا رب لا تتركها. يا رب ليك صرخت فاستمع لي انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي لأن صلاتي أيضا ممسرة قد ابتلعت أقواهم عند الصخرة يسمعون كلماتي لأنهم استلزوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض توددت عظامهم عند الجحيم. لأن عيننا عليك يا رب يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوا لي ومن شكوك فاعل الإثم يسخ الخطى في شبكته وأكون أنا وأحد

بصوتي إلى الرب، صرخت بصوتي إلى الرب، تضرعت أسكب أمام توسلي، أبص لدي ضيق عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخف لي

تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسر عن نفسي. فصرخت إليك يا رب، قلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. أنست إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسك أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى

0: سيود سيود سيمون قدوس قدوس قدوس فصم شارت لنجيل معلمنا ماري الوقا البشيرة نيز الطاهر بركاته علينا امين.
1: لا تخاف أي قطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم ملكوت بيعوا أمتعتكم وعطوكم صدقة أصنعوا لكم الكاس لا تبلى كنزة في السماوات لا يفرح حيث لا يدروا منه صارك ولا يفسد الصوص حيث كنزكم هناك قبلكم أيضا لا تكن أحقق ممتكم وصابيحكم موقوتة وأنتم أيضا تشبهون إنسانا ينتظرون سيدهم متى يجع من العرس حتى إذا جاء وقرى يفتحون له طوبى لك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم السيري الحق أقول لكم أنه ينتم منطق ويتأكم لكم يخدمه وإذا جاء في هذه السنة أو جاء في هذه الثالث وجدوا مصنعون هكذا فطوبى لك العبيد الذي عمله وأنه لو كان رب البيت يعني في هذه الساعة يأتي السارك لكن يسوى لم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فأنه في الساعة لا تعرفون يأتي من إنسان فقال بطرس يا رب إلا قلت هذا المثل أم قلت للجميع فقال رب أنه هو ترى الوكيل أمين الحكيم الذي يقيم سيد على العبيد العاطين طعاما في حيني فطوبى ذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد أفعال هكذا حق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله فإنه قال ذلك العبد الرديء في قلبه لأن سيده يبطئ في قدمه فهذا يضرب العبيد والأماء ويأكل ويشرب ويسكر ويأتي السيد ذلك العبد في يوم الذي لا يتوقع وفي الساعة التي لا يعرفها فيشكم من وسط ويجعل نصيبه معادل وإيمان مجد لديه بملاكهم قول السلام
0: نشمر السوس نبيض ناسوس نبنى ميسوا بجاكتون كاكسوت يمونينان بعين متحننا يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وأعمالي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجاتي

اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحب

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات، معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
0: لوكس باتريك أيوك أجيو بنظماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء. لك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا امين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون

0: إليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض ملؤتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحم، أيها رب إله القوات كن معنا، أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس. كرحمتك يا رب.
1: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دكساسي أوثي أوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة إنجيل معلمنا ماري لوقا الإنجيل بشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبدا. أيها السيد الرب يسوع المسيح، أنرع كلنا لنفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير، وفي وقت مجيئك تدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثمنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة كثير الرحم، بشفاعة سيدتنا كلنا والدتها القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا في السماء وعلى الأرض، مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح، طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ إسلام يرجع ويحي، أدعي كل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وفي كل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا ملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك.
2: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

بول خاتم بي ام هابني يوم فاي سوجن انا في انتو تنو اري ايمي جي اب اوي رد فنجيب سنتيرو وافتو

0: Σκέπτη τριές εκεί.
1: Lei sono messo fiu su patiro quanto croato urbana ghiatries, lei sono messo ciò se venuti in teni gom sciopi di men, e non lei salena mai in fisce da edna o di cot ne su ec, Allahu magalla mustaha in ulleg bishukr, abene la zif samawet, le tocoddes ismu, cliati malaku, tectacu mashit, kamef same, kadele kal ord, hubzena la zirad daltina liom, wakfilena zenobne, kamena fernahno idun uzbin ilin, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: Ferenčas nievna eten ne peres veien tot empimai romi.
1: Savas jau atjūsi mums kudus saslum šortingi mālēm nemērīlo elengīlī bešīro tirmīzi tor barakētu alaini amīn. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عينيك قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين.

اليوم 21 من شهر بأون المبارك، عيد السيدة العذراء حلة الحديد وتكريس أول كنيسة على اسمها بمدينة فيليبي. حسناً، بالحقيقة بنيت الكنيسة بفيليبايس باسم مرت مريم. حسناً وحقاً فرحت السماء وتهللت الأرض بكرامة مرت مريم. حسناً، بالحقيقة صارت موضع راحة للروح القدس من أجل طهارتها. حسناً وحقاً معلم الكنيسة المختارون افتخروا بك. حسناً، بالحقيقة قد كملت عليك جميع نبوات الأنبياء. حسناً وحقاً كل العذارى أحبوا الطهارة من جهة مرت مريم. حسناً، بالحقيقة كل الطغمات الملائكية فرحوا بمريم. حسناً وحقاً إن عتق آدم وذريته دفعة أخرى بالعذراء. حسناً، بالحقيقة صار نار اللاهوت في مريم وجسدها لم يحترق. حسناً وحقاً صارت هذه العذراء قصراً لضابط الكل. حسناً، بالحقيقة نطق رؤساء الآباء والأنبياء بكرامتها. حسناً وحقاً يوقيم وحن ولد مريم ملكة النساء. السلام لك يا مريم غير الدنسة، السلام لأم الله وأمته معاً. السلام لك يا مريم التي ولدت على الكلمة وبتوليتها غير مفسودة. السلام للعذراء المرتفع على السماء والأرض. السلام لينبوع الماء الذي يروي العطاش. السلام للقصر الذي للملك العظيم. السلام لهيكل الروح القدس. السلام للطاهرة في بتوليتها. السلام للعيد المقدس السمائي. السلام لبستان الطيب. السلام لقيطون الختن. السلام للمباركة والكاملة التي ولدت مخلص العالم كله. السلام التي أنبعت شجرة الحياة التي كل القديسين يحيون من ثمرتها. السلام لك يا فخر الملائكة. السلام للمظلة الضابطة. السلام للعذراء التي حملت مخلصنا حتى خلصنا من خطايانا. السلام التي أضاءت المسكونة التي ربيت في هيكل الله. السلام لك يا مريم الينبوع المقدس الآتي من عدن إلى الفردوس. نحن نطلب أن نفوز بشفاعتك عند محب البشر لكي يغفر لنا خطايانا، لأنك أيها المسيح إلهنا ثبتت كنيستك المقدسة على رأس الصخرة فلا تتزعزع إلى الأبد، إذ أعطيت السلطان للرسل لكي يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ونفخت في وجوههم ووضعت يدك

على رأسهم ومنطقتهم بالقوة التي من العلاء وسلطان مغفرة الخطايا، قائلا: ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات. ثم أن ذر بابل صنع القبة كالمثال التي أبصره موسى على الجبل، الذي هو مثال القبة والكنيسة الجديدة التي كرست على اسم العذراء. داود تكلم عن كرامتها وكرامة صهيون الجديدة ومجد الكنيسة ونعمة مريم والدة الإله. قال: أبارك الرب الإله في الكنائس الكثيرة، وأرتل له في ينابيع إسرائيل. مريم هي اسم الكنيسة عروس المسيح التي بناها على الصخرة وكرسها أباؤنا الرسل، ثبتوا أساس الكنيسة وأبصرها الأنبياء فأحبوها ودعوها كنيسة المختارة وعروستي الكاملة وحمامة النقية، كقول سليمان: اشفع فينا يا سيدتنا كلنا السيدة والدة الإله مريم أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا.

وننتظر

0: قدوس كوس رب السبأوت السماوات والأرنتين ملك كرامتك ارحمنا
1: يا الله
0: إليه
1: بدعوتك كل
0: يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب إليه بقواتكم معنا أنا وليس أنا وعين سيدنا لقاءك سواك إلا واغفر سبحان الله عن سيئات نفسنا نور نفسنا نور غير أدفع عنها معرفة أدفع عنها وغير معرفة فيا والظاهرة يا رب في الاسم القدوس الرضا علينا رحمتك يا رب استخفانا أبانا الذي السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا كان الملك والقوة والمجد

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب الناس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد شيئا.

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.